0: النطق ديالك مزيان
1: ياك صافي غادي يجي
0: كوريا انيو سي ميديان تي في كما انت صافي خاصك تجي كوريا.
1: دابا انتيا مغربيه 100%؟
0: انا مغربيه 100%.
1: ولكن علاش اللي دابا الناس يشوفوك؟ يعني انا تنشوف اسيويه من كوريا الجنوبيه، يعني
0: دابا في كوريا كيشوفوني مغربيه.
1: تيشوفوك مغربيه؟
0: كيشوفوني اجنبيه.
1: شنو اللي الحاجه اللي تيجيهم بان فيك انت مغربي؟
0: عينيه كبار.
1: داكو شوف حنا تنعرفوا دابا كوريا الجنوبيه كنت تمشي دير عمليه تجميل كنت تفتح عينيك. راه كاينين الناس اللي جاوا لكوريا الجنوبيه وداروا عمليه تجميل في التصور في الباسبور حبسهم في الديوانه لان كانوا وجههم تنفخ عينيهم تسدوا ولا تنفعوا. راه مشكله.
0: كاينه مي انايا مغربيه الاصل 100%. انا كتشبه لا فامي ديال ماما، لا فامي ديال ماما كلهم مجبدين العينين، كلهم كيشبهوا الشينويين. وملي مشيت لكوريا كنت كنقول يمكن غيسحبوني بحالهم، ساعه لا بغيو كيشوفوني اجنبيه عليهم، كيقول عيني كبار، نيفك عالي، وجهك صغير بزاف. وهادشي.
1: ولكن كاين ملامح اسيويه فيك؟
0: لا انا كنشوف راسي انا عندي ملامح اسيويه، مي هما ما كيشوفونيش اسيويه. هذا هو
1: علاقتك بكوريا الجنوبيه؟ مشيتي ديري في كوريا؟
0: في الاول مشيت كنقرا مشيت كنقرا تماك في لافاك، وسبحان الله عادي معجبتني الثقافه وعجبني كل شيء، وقلت علاش ما نعيش تماك. وملي بديت المسيره ديالي كانت مسيره موفقه.
1: بقيتي تما؟
0: صافي بقيت.
1: تعلمتي اللغه؟ صعيبه اللغه؟
0: لا ما صعيباش، بالعكس اللغه اللي ما عارفش اللغه فيها غير 14 حرف زائد دوك الحروف الزائده اللي
1: والله
0: والله في 14 حرف وزائد الحروف الزايده غتكون شي 20 21 حرف بحال اللغه العربيه
1: هكذاك. العيش بين جوج ثقافتين مختلفين المغرب وكوريا، هل كان مصدر قوه بالنسبه لك انتيا ام تحدي في بعض الاحيان؟
0: كان تحدي في بعض الاحيان، كان ضعف لانه بلاد ماشي بلادي، وكان قوه في نفس الوقت. انك تمشي تعيش في بلاد ماشي بلادك وبعيده، راه في كوريا باش يلا جيت راه 20 ساعه وانا في السماء. كان واحد التحدي كبير بالنسبه ليا، ولكن كان شي حاجه اللي زوينه وجديده عليا، كنتعلم هاد الناس الثقافه ديال هاد الناس، وكاين تشابه صغير ما بين المغرب وكوريا.
1: على فين كان هاد التشابه؟ هو السؤال اللي بغيت نطرح بين ثقافتين. فين تنتلاقاو حنا مع الكوريين؟
0: الأم
1: عندهم الأم مقدسة
0: مقدسة. وكيفاش كتعامل الأم المغربية للدراري الصغار؟ ضريب وجلس انت ودير انت،
1: هما تيضربوا
0: تما كيديروا
1: نفس
0: الشيء. صندالة والله ما كنكذب عليك. والديور ما تخش بصباطك، ضروري ما تخش بصباطك، خاصك هادي
1: الزربية حنا
0: فهمتي، ما تخش بالصباط. والماكلة في تبصيل واحد، الماكلة في تبصيل واحد.
1: شنو هما العادات اللي أثروا فيك في كوريا الجنوبية؟
0: يمكن تصرفاتهم دابا ولات الرياكسيون ديالي كندير بحالهم، وليت مثلا الا درت معي مده
1: تتصفقي
0: كنبدا نصفق. وتعلمت دابا الماكله ديالهم، الا ما كليتش الماكله ديالهم كيجيني شي حاجه ناقصه فيا.
1: شنو ديتي انت اليوم من المغرب؟
0: شنو ديت لهم انا من المغرب؟ ديت الثقافه ديالي والزين البلدي، ضروري ديت الثقافه ديالي والزين البلدي. ودائما كنحاول انا نعرف الثقافه المغربيه تماك بزاف.
1: تعرفونا؟
0: كيعرفونا. علاش؟ حنا افضل لعابه ديال الكره وفريمون ما غنكذبش عليكم، كيعرفونا بالزين. كل شيء اللي كنقولي انا من المغرب كيقول البنات الزوينات، البنات
1: الزوينات. شنو مقومات الجمال عندهم في كوريا عندهم بالنسبه للمغربيات والمغاربه؟
0: راسك صغير، خاصو يكون صغير، خاصو يكون عينيك كبار، والرموش عندك كبار، وتكوني بيضاء، تكوني زوينه بحالي.
1: تبارك الله عليك. شحال وانت في كوريا الجنوبيه؟
0: دابا شي 8 سنين.
1: بديتي في السوشيال ميديا في الاول؟ شنو كنتي تديري انت يعني؟
0: في الاول بديت
1: قبل ما نجيو للغناء.
0: قبل ما نبدا بالغناء وداك الشيء كنت بديت بالسوشيال ميديا، اليوتيوب وانستغرام، كنوريهم غير حياه مغربيه في كوريا. انا كنمشي لافاك، انا كندير بارت تايم جوب، زعما كنت نخدم عمل جزئي. انا كنمشي نتلاقى مع ناس كوريين، ها كيفاش تعلموا اللغه الكوريه، بلا بلا بلا يعني. وكنمشي مثلا دي كونسير ديال كي بوب، ولقى اهتمام كثير كبير بزاف.
1: لماذا اخترتي جميلة أغنية اللي هي سميتها جميلة أغنية جميلة كأول رسالة فنية؟ شنو تتعني لك هذه الأغنية؟ لماذا هذه الأغنية هذا الوقت؟
0: أنا دائما كنبغي نعرف الثقافة المغربية ديالي، وحتى في الأغاني ديالي القدام من غير جميلة إلا دخلت استمعت لهم غتلقاوني دائما مدخلة الدارجة، مدخله كلمات مغربيه وداك الشيء. هاد جميله بغيت كيف ما انا كيعتبروني سفيره ما بين المغرب وكوريا، بغيت نحاول ندخل الثقافه ديالي للكوريين. كيف ما شفتوا جميله درتها مع واحد الفرقه كوريه سميتهم
1: مشهوره
0: سميتهم افيون، ولبستهم القفطان نطاع الفاشي المغربي.
1: هذاك الشيء جبتيه من المغرب؟
0: من المغرب جاني. من المغرب ولبستهم القفطان، وبغيت نوصل باللي بين المغرب وكوريا والغناء الموسيقى ما كاينش حدود. يعني حتى المغرب وداك الشيء نقدروا نديروا شي حاجه اللي مزيانه، نقدروا نديروا شي حاجه اللي تطور. وبغيت نوصل الثقافه ديالي حتى للمغرب، نوري الجمال ديال اللباس التقليدي ديالنا، ونوري داك الشيء. والحمد لله لقيت اقبال زوين.
1: الاغنيه تتحمل واحد العنوان قوي ولكن بسيط. هل جميله تتحدث على الجمال الخارجي فقط ولا على شي حاجه اعمق؟ انت قلتي
0: القفطان وداك الشيء اعمق ديالها. اعمق بيان سور، لانه كاين الجمال الخارجي وكاين الجمال الداخلي. والناس اللي غيمشيو يتفرجوا في جميله غيشوفوا بلي كاين واحد ثلاثه الاولاد كيتضربوا على جميله. يعني ولكن في الاخر ما اختاريت حتى شي واحد. علاش اختاريت نفسي؟ لانه انا اختاريت الجمال ديالي، الجمال الداخلي ديالي، واختاريت نفسي انا. يعني ماشي غير لونطوراج ديالي اللي خاصني نبقى متبعه دوك الناس، او شي واحد غير قال لي زوينه صافي خاصني نتيق. انه ثقي في راسك باللي انت زوينه من الخارج ومن الداخل.
1: الاغنيه احنا عرفناها هي نزلت، بغيت نعرف كيف جاتك الفكره ديال الاغنيه، واش تعكست هي جزء من الشخصيه ديالك او التجربه ديالك بين ثقافتين يعني المغربيه وكوريا الجنوبيه؟
0: الفكره ديال الاغنيه جات مع واحد صديق من هذيك الفرقه، كنا جالسين كنهضروا هادي وهادي، قلت ليه علاش ما نديروش واحد الاغنيه اللي يجمع بين الثقافتين، نوريو الثقافه المغربيه ونوريو الثقافه الكوريه. وكيف ما قلت لك جميله كنت توصل واحد الميساج معين للدريات الصغار، وباللي اختاري نفسك واختاري الجمال ديالك الحقيقي، ما تختاريش هضره الناس وما تتبعيش راسك.
1: الكلمات ديال من هذه
0: الكلمات كلنا كتبناهم. كلنا ولكن انا حاولت نكتب دوك الكلمات العربيه ندخلهم نختار لهم. والقصه كانت كلنا كتبناها احنا مع بعضياتنا جلسنا، يعني نحاولوا ما نفوكسيوش غير على مثلا هذا كيبغي هذه. يعني كاين بزاف الكليبات اللي كيهضروا غير على مثلا هذا كيبغي هذه، هذه كيبغي هذا، علاش ما نهضرش على راسي؟ و يعني صافي هذه هي الفكره اللي كانت زعما دايره بيناتنا كاملين.
1: الغناء من شحال هذه وانت تتغني؟
0: مش شحال ملي كنت صغيره وكيعجبني الغناء.
1: كنت تتغني مغربي؟
0: كنت كنغني مغربي مع ماما
1: والاغاني الدار. نعم. الاغاني اللي نزلتي قبل امتى؟ هذا الشيء فين سجلتهم قبل ما
0: في كوريا؟
1: في كوريا.
0: لا انا ما عمرني ما غنيت اغنيه مغربيه صراحه. من غير قبل ما تخرج جميله درت واحد الاغنيه مغربيه سميتها لا يهم. مغربيه يعني فهمتي كتهضر على الاحاسيس والمعاناه. ولكن اغلبيه اغانيه هما كي بوب. كي بوب حيت بحكم انني عايشه في كوريا وكنبان في البرامج التلفزيونيه الكوريه.
1: كيفاش كيشوفوك الاعلام تمايا؟ صافي احتضنوك، صافي وليتي تنتي من المشهد الثقافي والفني عندهم؟
0: في الاول كان صعيب فريمون، في الاول كان صعيب، من الحمد لله بداو كيعترفوا بيا ودخلت راسي كاول مغربيه وخديت 7 الجوائز.
1: يعني مغربيه تتحصد كذلك خديتي افضل جائزه
0: للمغنيين الصاعدين للنيو ستارز. وخديت 7 الجوائز تبارك الله الحمد لله. وهذه الجائزه الاخيره اللي خديتي هي الجائزه الثامنه كاول مغربيه تماك، والجائزه الكبيره اللي كنت خديت على محل اسيا كلها، اول مغربيه تاخذ جائزه ديال رايزين ستار على محل اسيا كلها.
1: الدخول ديالك لعالم الغناء واش كانت خطوه طبيعيه بالنسبه لك ولا كانت مغامره جديده؟ انت تعجبك المغامرات
0: بزاف. كان حلم صراحه من ملي كنت صغيره. ومن اللي جات الفرصه انني ندير واحد لوديسيون في واحد الشركه كوريه عيطوا لي ودرتها على الله. قبلوني صافي، ملي قبلوني درت اول اغنيه ديالي اللي هي دروب. صافي ودارت بوم هذيك الاغنيه دروب، عرفتي راه كلشي ما كاينش اللي ما هضرش عليها. صافي وكملت المسيره ديالي والحمد لله بدا كيلقى اقبال حتى في كوريا، ولاو كيعيطوا لي البرامج التلفزيونيه لي راديو.
1: دونك تهضري معاهم بالكوريا؟
0: بيان سور بالكوريا.
1: بالبل بالبل
0: بالبل بالبل كنهضر لهم على المغرب الثقافه كلشي كلشي كلشي كلشي.
1: وديما تتلبسي القفطان في البرامج؟
0: كنحاول كنحاول واخا ما كنلقاش القفطان بزاف.
1: دونك دابا منين جيتي غادي دي معاك شوان
0: بزاف؟ غندي معايا بزاف.
1: انت علاش جيتي للمغرب دابا؟
0: دابا جيت حيت وحشت لا فامي بيان سور.
1: شحال هادي ما شفتيهمش؟
0: 3 ans. 3 ans ما شفتش لا فامي.
1: ولكن هما دابا السوشيال ميديا سي سهل.
0: كيسهل التليفون ضروري كل نهار كل نهار ماما وخواتاتي بابا فهمتي. وكيف ما قلت لك جيت باش نشوف لا فامي، واصلا حيت عندي شي شي حوايج زوينين.
1: كان عندك حفل نهاية الأسبوع في الرباط. كان يعني شنو جيتي كنتي مدعوة من طرف؟
0: من طرف السفارة الكورية، كيف ما قلت لك أنا سفيرة ما بين المغرب وكوريا، فدعوني السفارة الكورية باش نجي نغني أغنية جميلة على المسرح في المغرب.
1: آه تبارك الله عليك. دونك غادي تبقاي شوية ولا غترجعي؟
0: غنحاول، عرفتي عجبني الجو بزاف. واش غنطول واش ما غنطولش، كنحاول نفكر نزيد واحد السيمانة.
2: فنون في بلادي. The best of.
1: سي عبد الله بن الشرادي مرحبا بك، لاباس عليك؟
3: سيدي منتصر السلام عليكم، شكرا لك، لاباس الحمد لله، شكرا على الدواء.
1: مرحبا مرحبا.
3: وهادشي ماشي جديد على ميديان، دائما كتسلط الضوء على الفن والفنانين وخاصة التراث. تنشكركم على هاد الدعوة الجميلة.
1: مرحبا. إذا أنت عندك واحد هوس كبير بالتراث المغربي، علاش مال؟
3: الوغ هاد الهوس ما جاش محض الصدفه، ما جاش محض الصدفه سبحان الله. ديما كما كنقول دابا في لي زاتوليي ولا في لي ماستر كلاس اللي كندير ديال الميرات، اي مغربي بالفطره واخا يتزاد في ستوكهولم ولا يتزاد في امريكان، سي سيغ ملي غتخدم ليه الموسيقى الاندلسيه ولا العلوه ولا
1: الشعبي ولا اي جناوي
3: الصحراوي غتحرك فيه شي حاجه، لانه مساله متعلقه بالجينات بالاصل ديالنا. ومن بعد فاش تعمقت شويه الدراسه ديالي لقيت بانه التراث المغربي تراث عظيم موسيقيا وفلسفيا وتقنيا وفنيا على جانب جميع الجوانب ديالو، تتبقى موسيقى عظيمة روحانية. العيطة موسيقى روحية كما ديجا هدرت عليها، موسيقى الأندلسية روحية قناوة وسينغمال، الروح تتأثر بما هو جميل وبما هو طيب وبما هو روحاني.
1: نعم.
3: هذا هو السر علاش
1: مرحبا تولينا. مرحبا. غادي نتكلموا كذلك على لا موسيكوثيرابي اللي كنتي هضرتي عليا عليها شحال هادي، وغنتكلموا على انت معنا اليوم باش نتكلموا على ورشات ميرات. ورشات ميرات اللي تتشتغل عليها واللي لقات واحد نجاح كبير، تكلمنا على الفكره وشنو الهدف منها، من ميرات وهاد الورشات ولمن هاد الورشات.
3: نعم. ميرات دائما هذاك الشيء لي حتى هو ما جاش محض الصدفه. واحد الوقيته فاش كنت كنخدم في لا فونداسيون ديال كام تو مايون في اطار الجولات ديالي على خارج المغرب سيغتو، كنت كنغني جميع الانماط الموسيقيه، ولكن فاش كنغني شي حاجه اللي مغربيه الناس على برا كيتسائلوا كيقولوا اشنو هادشي، وكنت كنتحرج. صعيب انك تكون فنان تتغني النمط ديال البلاد ديالك وانت ما عارفش لي معلومات،
1: ما متعمقش في البحث ديالك يعني، وتعرف القصه والهدف ومنين جاي وفين باغي توصل.
3: وهذا الشيء صعيب شويه، صعيب انك تكون كتغني شي حاجه وانت ما عارفش. دونك تما طريت ابار زعما لي زيتود ديالي في لاميناجمون دو تيريتوار، بديت بحوث لي شخصيه ديالي، كنتلاقى مع الشيوخ في المجالات، سواء المعلمين ديال القناوه، الشيوخ ديال العيطه، الناس المهتمين من الموسيقى الأندلسية، وكنت تنسمع وكن بغيت نعرف. دونك ومع السنين تولد السنين لقيت راسي عندي واحد الباجاج اللي اللي اللي اللي ما بغيش نخليه لراسي، ما بغيش نحتكره، حيت ميرات سي المومون دو بارتاج، هذا هو علاش تبنى ميرات. دونك جات الفكرة، قلت علاش ما نأسس واحد الورشات، نبدا نبارطاجي مع الناس هاد التجربه المتواضعه ديالي في علاقتي بالتراث الفني التراث الموسيقي المغربي. وهنا جات الفكره جات في 2019، وبقيت نعقل عندي الاول الكره اللي بدا في ميرات كيغنيو بلي بافيت جمع الوقيته
1: ديال الكوفيد.
3: اكزاكتومون. وكنا درنا رفعنا ديك الساعه واحد الشعار سميناه ميرات everyone has the right to sing، اي واحد عنده الحق يغني، ولكن اشنو غنغنيو؟ غنغنيو تراث بلادنا. انا احترامتي لجميع الفنون الاخرى، الانماط الموسيقيه اللي كيعشقوا المغاربه، من طراب، من موسيقى غربيه، من هذا، ولكن قلت خاص واحد المكان. وتفاجات اللي بديت تفاجات، لا صار بدات كتعمر، ناس كيتسائلوا، ناس كيديروا لا ريزيرفاسيون باغ واتساب باغ انستغرام، فين هادشي بغينا نعرفوا. وهنا بدات اللبنه الاولى ديال ميرات، والناس استحسنوا هاد المساله هذه. وحيت في لاتوليي ديال ميرات ما تنعتبروهاش هذيك العلاقه الكلاسيكيه ديال مايسترو مع لاكوغال، ما عندناش حنا هاد الناس. داخله فيها حتى لا ميزيكوثيرابي. الناس حنا تنعرفوا دابا هذا عصر السرعه وهذا ستريس اللي ولينا كنعيشوا هاد الامور.
1: نعم.
3: الناس كتقلب على واحد المتنفس. هذا المتنفس كاين اللي كيلقاه في الرياضه، كاين اللي كيلقاه في الفن، في الموسيقى، في لا دونس. وحنا الناس اللي كيتعاملوا معنا في ميرات تلقاو الضاله ديالهم في لو شون. دونك الناس فاش كيجيو اول حاجه كيعرفوا ليستواغ ديال لا شونسون. اكزومبل الا كنا غنهضروا مثلا على الغيوان كنهضروا على التاريخ ديال الناس الغيوان، مثلا لا شونسون الصينيه، ها ليستواغ ديال الصينيه كيفاش كتبات، وها كاين وها كاين. ومن بعد كندوزو لا بارتي اللي كنشرحوا فيها لو كوتي تكنيك، وهذا مهم بزاف، خص بزاف ديال الناس في المغرب يعرفوا اشنو اللي كيميز تكنيكمون مثلا العيطاء على الغرناطي، شنو اللي كيميز الشقوري على الموسيقى الاندلسيه، شنو العلاقه اللي كتربط الشقوري مع الموسيقى الاندلسيه.
1: هذه ماستر كلاس ديرهم لاي واحد، اي واحد يقدر يجي،
3: اي واحد هادو. نعم. اي واحد كنبسطوا المعلومه، لانه الهدف ماشي نوصلوا الناس لي بروفيسيونيل، ولكن الهدف هو نوصلوا لعامه الناس، لانه عامه الناس خصها تفهم التراث ديالها. ونحيدوا اللبس، حيت كاين واحد لا بروباغوند اللي تمارست مثلا على المفهوم ديال الشيخه. راه الشيخه ماشي هي هذاك المفهوم ديال الشيخه في الاصل، راه العيطاره ماشي هذاك ماشي ديك الموسيقى ديال العروبيه، لا العيطاره موسيقى راقيه
1: معلوم
3: بحالها، بحال واحد نقدر نقول انا تيجيني العيطه هي الفلامينكو ديالنا حنايا، حيت اوجه التشابه في التجارب الانسانيه، في المقامات الموسيقيه، في بزاف ديال الامور كاين تشابه عظيم.
1: حتى في لو فون، لان الفلامينكو فيه واحد نوع من الشجن، واحد نوع فيه واحد الصرخه يعني، والعيطه حتى هي عندها ميساج كبير اكيد. شكون اللي تيجي نساء ولا رجال، شكون اللي عندك تيجي اللي مهتم الان بهاد الورشات ديال الموروث ديال، انا تنشوف دابا الان في الحفلات بحال ديال بوتشار ولا كاديم الصهر اللي كان مؤخرا، يعني اكثر من 80% من الحضور نساء. انت في هذه الورشات انت عندك هذا نفس
3: الفكره؟ انا عندي 100% نساء.
1: واش انت باغي النساء ولا النساء اللي تهتموا اكثر من الموروث؟
3: النساء اللي تهتموا اكثر. لا فيغيتي،
1: ودرتي شي بحث انت دير بحوثات بزاف تعرف علاش؟ او كان تساؤلات علاش؟
3: تساؤلات انا غادي نجاوب بصراحه، ما يتقلقوش علي الرجال
1: لا خاصني نعرف.
3: انا غادي زعما من خلال تجربتي هذه واحد 4 سنوات حنا كنديروا ميرات، لا ماجوريتي 99% دي فام. وحتى في الورشات مزيان ديال الميزيكوثيرابي ولا ديال البياناتخ ولا هذا كنلقاو كو دي فام تو سامبلومون، لحقاش المراه حساسه، الحس مرهف،
1: عندها بركان احاسيس،
3: بركان احاسيس، وهي قريبه للذوق في الرقي، ماشي الرقي. ولكن
1: دابا راه كانوا تيسمعوا لك شي وحدين غايجيو والرجاله دابا محالش غيبقاو يجيو صافي
3: مشى. لا لا لا ما هما المراه الذوق ديالها مرتفع على الراجل. شوف غير حنا مثلا الالوان كنعرفوا الاحمر الزرق الصفر هما كيمشيو معاك الالوان الخضر دونك النظره عندهم عميقه للفن.
1: هما اكثر جرأة منا،
3: اكثر جرأة منا، وكيد الذوق عندهم مرتفع علينا حنا.
1: نعم اكيد.
3: حنا تقدر مثلا تسمع موسيقى وتقدر ما تسوقش انت وصاحبك غتخرج تشرب قهوه، ولكن هي اللي سمعات مال حبيبي مالو عليا تبدا تبكي. شوف دونك انا كنشوف بانه هذه حركه جميله في المغرب، لانه المراه بدات كتقلب على متنفس ليها.
1: نعم.
3: اللي كان هادشي كيحتكر على الراجل واحد الوقيته. احنا كنعرفوا الضغوطات ديال الخدمه ديال المنزل بوكو تشوز، الراجل كيخرج كيسالي كيمشي عند صحابو وصافي هو سالا، ولكن المراه عندها دي بوزوان اكثر من الراجل، سيرتو في الجانب الروحاني ديالها. دونك كتبغي تفرغ على راسها، كتمشي لي كونسير، كتمشي كتغني، وزيد كلي فام ناشطين على الرجال.
1: باش
3: كندير ميرات نزار كينو دو الطعام
1: ناشط
3: ندير الرجال غيبقى يشوف فيا.
1: نعم. اذا هاد الورشات ديال التراث هي مزيان، لان احياء التراث واحياء الاغاني اللي قدام وفيها بزاف الحوايج. انا بغيت نرجع لواحد القضيه اللي كنتي هضرتي لي عليها شحال هادي، هي العلاج بالموسيقى، لا ميوزيك ثيرابي،
3: لا ميوزيك ثيرابي
1: ماروكان انا غنوصل نقولها، اللي هي نخدموا الموسيقى كاداه علاجيه لاستعاده الصحه العقليه والجسديه والعاطفيه. يعني هاد لو بروجي ديال لا ميوزيك ثيرابي واش سا مارش
3: سيرتو الناس اللي كيجربوه كيعاود عليه الضمور.
1: كيفاش غنجربو دابا؟ انا بغيت ما عمري ما جربت.
3: لا خصك تجي عندي.
1: لا وشنو دابا شنو غندير؟ انا بغيت نجي ندير هاد هاد لا ثيرابي هادي شنو
3: هادي ثيرابي قبل ما نهضر عليها احنا دابا في هادي واحد 10 سنوات عاد بدا هذا المفهوم في العالم ديال لا ميوزيكوثيرابي عاد بدا هذا المفهوم بدينا كنشوفوه في لي زوبيتو بدينا كنشوفوه مي هو صراحه الله هو هاد لا ميوزيكوثيرابي ماشي جديده راه ضاربه في قرون وقرون الموسيقى الاندلسيه راه كانت علاج في السبيطار ديال الحماق في فاس
1: الناس اللي عندهم لي ديبرسيون
3: كان كاع بهذا زعما سمحوا لي على لو تيرم علاش لانه هادشي ماشي كنقولوا انا ولكن العلم انه ثبت انه فاش العقل البشري كيسمع واحد النمط موسيقي معين

0: واحد لي فريكونس مو واحد لي فريكونس معين واحد الميزان معين كي تبدل هذاك النمط الالكتروني في الدماغ وكل نمط الكتروني كيقيس لينا واحد الاحساس معين هذا ديال المحبه هذا ديال الستريس هذا ديال بزاف ديال الامراض دونك الموسيقى منذ القدم هي خطاب الروح كتخاطب اصلا الروح كندوي على واحد النمط معين ديال الموسيقى
1: فنون في بلادي
2: Best of. وصلنا نهاية حلقة اليوم لهذا البيست اوف لضيوف هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.

رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي 1 من 2 الجمعة ابتداء من الساعة 3.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السهرة العربية

مخلوق.

Thank you.

0: On garde le cœur, on change le rythme. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Média.
1: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها لكيف يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها الاقتصادي.
2: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: تحول اقتصادي عميق يشهده العالم بفعل الثورة الرقمية، وأصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو في العصر الحديث، قوة اقتصادية قادرة اليوم على إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والتسيير داخل المؤسسات. وفق تقارير اقتصادية حديثة، يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يقارب 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وهو ما يعكس حجم تأثير المتزايد على مختلف القطاعات. تشير دراسات أخرى كذلك إلى أن أكثر من 70% من الشركات العالمية بدأت بالفعل في اعتماد شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف. في هذا السياق، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكتسي أيضا أهمية خاصة باعتبارها تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي في العديد من الدول، كما توفر ما يقارب 60% إلى 70% من فرص الشغل عالميا. غير أن هذه المشاريع تواجه أحيانا تحديات كبيرة تتعلق بالمنافسة، بضعف التمويل، بصعوبة التكيف مع التحولات التكنولوجية السريعة. وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية تساعدها على تحسين الإنتاجية، تطوير الخدمات، واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. ومن هذا المنطلق نطرح السؤال: إلى أي حد يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها الاقتصادي؟ ومعنا حول هذا الموضوع المهندس عبد الصمد الوافي، ومستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي. أستاذ الوافي، أهلا وسهلا بك معنا.
3: السلام عليكم أستاذة أسماء، شكرا للاستضافة وللدعوة، وإن شاء الله اليوم نقرب للمستمعين من موضوع مهم اللي هو من مواضيع الساعة، اللي هو مبقاش شرف فكري ولا نقاش أكاديمي بهذا الواقع. كنتحدث على شيء بدأ يدخل في الحياة ديالنا، الورشات ديالنا، المقاولات ديالنا، سواء الصغيرة المتوسطة أو الكبيرة، شئنا أم أبينا، اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: أستاذ الوافي، إذن العالم يتغير بسرعة قصوى، والمرحلة المقبلة في حياتنا لن تقبل إلا المنخرطين في عالم التكنولوجيا. على صعيد الاقتصادي، خبراء يفيدون أن الذكاء الاصطناعي له آثار إيجابية مهمة. 78% اليوم من المقاولات تستخدمه وفق المعطيات العالمية، وهذه المقاولات تمكنت من تحسين فعاليتها وأدائها بنسبة 10%. إذن تحول كبير يبرز أهمية مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، بالتالي إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين كفاءتها الاقتصادية.
3: جوابا على سؤالك أستاذة أسماء، بما يتعلق بسؤال ديال كيفاش أنا ممكن الذكاء الاصطناعي يرفع من الإنتاجية ديال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الجانب المقابلات عندنا ثلاث أنواع ديال المشاريع. عندنا المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة والمشاريع الكبرى. هادو كيختلفوا على حساب الرأس المال وعلى حساب التموقع في السوق. فالمشاريع الكبيرة اللي ما نشيروش لها بزاف، اللي هي تم بالفعل الإدماج الذكاء الاصطناعي في الطرق في المهام أو طرق الإنتاج أو طرق القيام وتطوير المشاريع، فبحكم إمكانيتها وبحكم عوامل عدة. نبدأ بالمشروع الصغير اللي هو عنده مشكلة واحدة واللي هي كبيرة، الوقت والموارد محدودين. وهنا كيجي الذكاء الاصطناعي باش أنه كيعاون في ربعات الأشياء اللي مهمين. عندنا الأزمنة، الأعمال اللي كتكرر كل يوم بحال كتابة الفاتورات، الرد على الزبائن والكليون، ولا تتبع الطلبات ولا الطلبيات، والذكاء الصناعي كيديرها اليوم وحده، وصاحب المشروع كيتفرغ لأشياء أخرى وأشياء أهم. عندنا الحاجة الثانية واللي هي مهمة بزاف، اللي هي تحليل المعطيات. بدل أنه ما كي يتم أخذ القرار على حسب الحدس ولا على حسب بعض التقديرات ولا بعض التوقعات، كتقدر تشوف بالأرقام أن المنتج الأكثر مبيعا مثلا. هم كنتكلموا على جانب المبيعات الإلكترونية، التسويق الإلكتروني بالضبط. كتشوف المنتج الأكثر مبيعا، كتشوف الزبون الأكثر وفاء، وهذا الشيء كتشوف في الوقت اللي كيتباع فيه هذاك المنتوج. وعندنا ثاني حاليا اللي هنا كنشوفوها بشكل كبير مؤخرا، اللي هي خدمة الزبون الشات بوت. مثلا أنا يعني في عوض أن مثلا كيكونوا بعض الأشخاص اللي في هذه المشاريع الصغيرة اللي مكلفين بأنهم كيقوموا بالرد على الأسئلة ديال الزبون، يعني في بعض الأوقات اللي متأخرة في الليل، فاليوم من خلال الذكاء الاصطناعي أنه كاين دي شات بوت، رجل محادثة آلي اللي كيطرح عليه الأسئلة، الزبون كيطرحها عليه في أي وقت وكيجاوبه بلا ما تحتاج تخدم أشخاص مثلا في خارج الأوقات المعتادة للعمل. وعندنا الجانب اللي هو الرابع اللي هو مهم كذلك، هو توقع أنه كتعرف من خلال تحليل البيانات عن طريق الذكاء الصناعي، كتعرف سلفا شنو غادي تحتاج من مخزون الشهر القادم، يعني كتكون عندك لي بريفيزيون ديال الايام والاشهر القادمه بلا ما تبقى فاضل عليك مثلا بضاعه كثيره، ولا كتنقصك بعض الموارد اللي كيكون عندك في المخزون، كتولي عندك نقص في المخزون. فهادو نقدر نشوفها من خلال عده امثله بارزة، خصوصا الأمثلة ديال المنصات ديال البيع، ديال منصات البيع الإلكتروني. المنصة اللي كيبيع عليها الملايين التجار الصغار والدخلات الأدوات ديال الذكاء الصناعي، وكتقترح الثمن المناسب على حسب المشتري وعلى حسب القدرة الشرائية ديال المشتري وعلى حسب المنتوجات اللي دائما كيتقداهم ولا دائما كيشريهم هذاك الزبون. فكاين عندنا كذلك الذكاء الصناعي تم الادماج ديالو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال شركات مثلا كتكلموا ثاني كذلك على الصنع التقليدي، يعني واخا انه مقاولة صغيرة، يعني كم تم الادماج ديال الذكاء الاصطناعي في اطار التسويق ديال المنتوجات دياله بشكل احترافي، بلا ما يحتاج، وخلال تصميم ديال الملصقات اللي كتناسب في اطار التسويق المنتجات دياله، بلا ما انه يخسر مثلا واحد المجموع ولا واحد المال بشكل كبير.
1: نعم، وهو ما يطرح السؤال أيضا، هل يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى خلق فرص عمل جديدة اليوم أم إلى تقليص بعض الوظائف داخل هذه المشاريع؟
3: هذا السؤال بالضبط هو مثير للجدل، وكيخلق وكيف ما نقول لك كيخلق مخاوف عند الناس، خصنا نجاوبوا عليه بصراحة. الجواب الحقيقي هو مزيج، يعني كومبينيزون ما بين جوج. كاين بعض الخدمات مهددة وكاين بعض الخدمات اللي جديدة اللي كيخلقها. يعني الخدمات اللي مهددة نقدر نقول لك الخدمات اللي كتكرر وما كتحتاج تفكير، بحال مثلا إدخال البيانات، بعض المهام المحاسبة البسيطة، وكذلك الرد الآلي على الأسئلة المتكررة. قبل كان يعني كتحتاج أشخاص كثر باش أنهم يقوموا لك بهذه الوظائف، ولكن اليوم كتقدر تقوم بهم بالذكاء الاصطناعي، وكتنقص عليك التكاليف وكتزيد من الإنتاجية والمردودية. الخدمات الجديدة اللي كيخلقها هذا الموديل الذكاء الصناعي، كاين عندنا تحليل البيانات، يعني كتحتاج أن يكون عندك محلل البيانات، كتحتاج خبير في أدوات الذكاء الصناعي، كتحتاج مسؤول تجربة الزبون أنه باش يتم التتبع ويشوفوا التطور. كذلك كتحتاج مصمم محتوى رقمي. فالأهم من هذا كله هو أن في المشاريع الصغيرة الذكاء الصناعي غالبا كيكمل الإنسان، ما كيبدلوش، لكن هذا المشاعر مبنيه على الثقه والعلاقات الشخصيه والاشياء اللي ما كيقدرش يديرها اي برنامج ولا اي ادوات، اي من ادوات الذكاء الاصطناعي، خصوصا العلاقات اللي كتكون مع الزبون. وعندنا واحد رقم مهم من منظمة العمل الدولية، قالت أنه في 2024 حوالي 60% من المهن الاقتصادية الناشئة غادي تتغير جزئيا، ما قالش غادي تختفي، يعني غادي يكون عندنا واحد التغيير في دوك المهن، ولكن ماشي غادي تختفي بشكل كلي. وعندنا كذلك المثال اللي هو في المغرب، عندنا في الحرفي اللي في قطاع النسيج والصناعة التقليدية كتب كيخدم بالذكاء الصناعي في إطار التسويق، في إطار الجرد، وفي إطار الفاتورات، ويعني باش يركز توا على الصناعة ديالو وكتنقص عليه حتى التكاليف ديال الإنتاج.
1: علاقة بالتكاليف، تكاليف الإنتاج أستاذ الوفي، ما هي العوائق المالية وحتى التقنية التي ممكن أن تحد من استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الذكاء الاصطناعي؟
3: عوائق اللي كتمنع المشاريع الصغيرة من الاستفادة من هذا الجانب ديال الذكاء الاصطناعي، ممكن نختصروها في جانب عائق مهم ولا الجانب الأكبر، اللي هو العائق المادي. لأنه كما كتعرفوا أنه الشركات الصغيرة كيكون عندهم رأس مال محدود، فالاشتراك في الأدوات ديال الذكاء الصناعي وتدريب الفريق اللي مختص في الذكاء الصناعي وتحديث الأنظمة، هاد كيطلب تمويل، كيطلب مصاريف عالية وتكاليف عالية، فهاد التكاليف صعيبة على المشروع اللي هو عنده رأس مال محدود. وعندنا عائق تاني اللي هو مهم، هو العائق التقني، يعني المشاريع الصغيرة ما كيكونوش عندهم غالبية كفاءات رقمية داخلية، يعني كيكونوا العدد ديالهم قليل، فالعدد ديال الكفاءات الرقمية الداخلية ما كيكونش كافي، والأدوات الجديدة تكون صعيبة تتكامل مع الأنظمة القديمة اللي كيستخدموها، يعني كيكونوا خدامين بواحد النظام معين، فأنه باش يدمجوا الذكاء الصناعي في هذه الأنظمة القديمة ديالهم، فكيكون كيشكل لهم ممكن خطر، أن يعني يقدر يؤدي حتى للتوقف ديال العمل، فأنهم ما كيبغيش يجازفوا ولا يغامروا في هذا ويقوموا بالإدماج الذكاء الصناعي. وعندنا الثالث اللي هو الثقافي، يعني احنا عندنا مشكل ديال الخوف من التكنولوجيا، احنا نقولوا التكنولوجيا غير امنه، وهذا الخوف عندنا احيانا كنعتقدوا ان هذه الاشياء ديال الشركات الكبيره، واخا انها

0: تكون شركة صغيرة وتقدر تخدم بها، ولكن كان تعتقدوا أن الشركات الكبرى اللي تقدر تخدم بها الأدوات. وفي بالخصوص في المغرب حنا عندنا مشكلة في أن معظم الأدوات ديال الذكاء الاصطناعي كيكونوا باللغتين سواء الإنجليزية أو الفرنسية، فالمقاول بعض المشاريع مثلا الصغرى ما كيتعاملوا باللغة مثلا العربية، فصعيب عليهم أنهم يتعاملوا بهذه الأدوات. وعندنا ثاني المشكل في بعض المناطق خصوصا القروية، كاين عندنا التفاوت ديال جودة الإنترنت، فتقدر تعيق لهم هذا التطبيق الأولى لإدماج الذكاء الاصطناعي. والحل اللي كينجح عالميا نموذج الذكاء الاصطناعي كخدمة عبر هو السحابة الإلكترونية ولا الكلاود، يعني بمعنى أننا محتاجين نشريو سيرفرات وتبني بنية تحتية ضخمة لأنها كتطلب موارد كبيرة، فيقدروا يقوموا يشاركوا بمبلغ شهري في هذا الحل ويخدموا بالأدوات ديال الذكاء الاصطناعي وكتطلع لهم بتكاليف أقل.
1: في هذه الحالة إذن هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح المشاريع الصغيرة قدرة تنافسية تماثل حتى الشركات الكبرى؟
0: هو نعم، هذا هو الجواب اللي نقدر نقوله الأسماء في هذه الناحية، وهذه هي الثورة الحقيقية. قبل كان تحليل السوق وتخصيص تجربة الزبون والإعلان الدقيق حكر على الشركات اللي عندها ميزانيات ضخمة. اليوم بأدوات الذكاء الاصطناعي كيكتب لك محتوى تسويقي بجودة عالية بدون ما تحتاج قسم كامل. الذكاء الصناعي كيصمم لك بوسترات ولا كيصمم لك ملصقات بشكل احترافي، يعني كيعطيك معطيات تناسقية كذلك بشكل احترافي. فاليوم سهل الخدمة بشكل كبير، خصوصا ما كنتكلموا حنا على المقاول الصغرى مثلا، على المطاعم، كنتكلموا على جمعيات كذلك، كانت تعاونيات كذلك، كنتكلموا على يعني ماشي الشركات كبرى، كنتكلموا على الشركات اللي هي صغيرة عندها رأس مال محدود. فهاد الذكاء الصناعي يقدروا يديروا أشياء كبيرة واللي كتخليهم حتى هما يتموقعوا في السوق. ومثال مغربي عندنا المقاولات الصغيرة في قطاع زيت الأرجان والتمور، عندنا اللي كتستخدم الذكاء الاصطناعي باش كتبني متاجر إلكترونية وباش كأنها كتقوم بالتسويق وكتقوم بالبيع عن بعد، وهذا تحسن وكتحسن حتى الظهور ديالها في محركات ديال البحث وكتوصل حتى للأسواق العالمية على سبيل المثال السوق الأوروبي. فالذكاء الصناعي يقدر يعطي المشاريع الصغيرة نفس القوة ديال المشاريع الكبيرة.
1: طيب ماذا عن الأثر إذن؟ أثر هذا المجال على جودة اتخاذ القرار داخل حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
0: القرار الصحيح محتاج معلومة صحيحة في الوقت المناسب، وهذا الشيء الذكاء الصناعي كيقوم بالإتقان ديالو، فمن خلال لي طابلو والأطباق ولا الملوحات المعلومات الذكية كتشوف في الوقت الحقيقي المبيعات، رضا الزبائن، حالة المخزون اللي عندك في الستوك اللي عندك. فخصوصا يعني كتقدر انك تعاين عن في الوقت الحقيقي الوضعية الراهنة عندك في المقاولة ديالك، وكذلك تقدر تنبؤ بالمشاكل قبل ما توقع. مثلا يقدر ينبهك بأن الذكاء الاصطناعي بأن واحد المنتج معين غادي يخلص قبل أسبوع، يعني باش أنك الستوك ديالك ولا المخزون ديالك خصك تقوم بالإفراغ ديالو وعرض هذوك المنتوجات للبيع قبل انتهاء الصلاحية. عندك كذلك كيقوم بتحليل المنافسين، كيرصد لك حتى الأسمنة ديال الأسمنة ولا ديال ديال ديال السوق والترندات تلقائيا، فهذا الشيء كيعاونك في التسويق ولا في الاستراتيجية التسويق ديالك واستراتيجية تطوير المشروع ديالك اللي هو الصغير. وعندنا مثال عملي دابا كنشوفه في المطاعم الصغيرة، كتستخدم الذكاء الاصطناعي باش تعرف ان مثلا نوع الاطباق اللي كيكون اكثر طلبا حسب اليوم والموسم، فكتقلل من الهدر وترفع من الربح ديالها. عندنا تنبيه مهم اللي هو اللي خصنا نردو ليه البال اللي هو الذكاء الاصطناعي كيقترح، لكن القرار النهائي كيبقى ديال الانسان، ولا الشخص المسؤول، ولا رب الاعمال، ولا الفريق المسؤول في هذيك المقاولة.
1: سؤال آخر أستاذ الوفي، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الأتمتة والحفاظ على العنصر البشري في هذه المشاريع؟
0: على حسب نوع المهام، بعض المهام اللي كتطلب العنصر البشري، كتطلب التدخل البشري، كتطلب كما نقولوا احاسيس البشريه، فالاله ولا الذكاء الاصطناعي ما كيكونوش عنده، فصعيب عليه يقوم بها. لكن بعض المهام اللي كتكرر وما محتاجاش ابداع، فمن الافضل تكون الاله. اما المهام اللي كتحتاج شويه الابداع، كتحتاج التفاوض، خصوصا العلاقات مع الزبائن، ولا العلاقه مع الكليون، فكتحتاج انها يكون انسان، يعني ما يقومش بها الرجل المحدث الي، ولا تقوم بها عن طريق الذكاء الاصطناعي. وبعض الامثله البارزه دابا عالميا، فعندنا تجربه ملفته ديال شركات صغيره نيت في اليابان، خصت انها يوم بلا ذكاء اصطناعي، يعني يقوموا بالشغل وما يستعملوش الذكاء الاصطناعي كل اسبوع، وهذا باش كيحافظوا على الجانب ديال الابداع البشري، وتجنبوا الاتكاليه الزائده. والمغرب بالخصوص في قطاع السياحة والضيافة كيطلب، على سميتها، كيطلب الدفء الإنساني، كيطلب الترحيب المغربي، كيميز التجربة ديال السائح. فهاد الأشياء ما تقدرش تعوضها بالذكاء الاصطناعي، تقدر تخدم الذكاء الاصطناعي في الجانب ديال مشاريع ديال السياحة، في إطار التعامل مع السائح، في إطار الإرشاد، ولكن في الجانب العلاقاتي فما تقدرش أنك تستعمله.
1: بالتالي أستاذ الوفي، هل يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية اليوم لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا، أم أنه قد يزيد من التفاوت الاقتصادي؟
0: جوابان ممكنين، والفاصل بيناتهم هو السياسات العامة. السيناريو اللي عندنا هو إيجابي من هذه الناحية، هو أن أدوات هي أدوات مفتوحة المصدر، وخدمات سعابية رخيصة، كتخلي أن حتى أي أصغر مقاولة، ولا المقاولة الأصغر مقاولة اللي عندها واحد الرأسمال اللي نقولوا ضعيف ولا محدود جدا، أنها قادرة ولا تنافس، وقادرة أنها تطور من ذاتها، وقادرة أنها تطلع من المردودية والإنتاجية ديالها. والسيناريو اللي سلبي في هذا الجانب هو إلا بقى الوصول محدود للناس مثلا، ولا المقاولات اللي عندهم الإمكانيات المادية، ولا عندهم الإنترنت بشكل عالي، ولا عندهم الوسوخ ولا الموارد الرقمية جيدة، غادي تعمق الفرق أكثر، خصوصا ملي كنتكلموا على المقاولات الصغرى اللي كاينين في الجانب الحضاري، والمقاولات الصغرى اللي كاينه عندنا في الجانب القروي. وحتى ثاني ملي كنتكلموا ثاني على واش دولة غنية ولا دول نامية، فيقدر يكون عندنا الفارق من هذه الناحية. وعلى سبيل المثال، بالنسبة لحد من هذا التفاوت اللي خلقه الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمقاولات، فالمملكة المغربية وضعت واحد الاستراتيجية، وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللي هي المغرب الرقمي 2030. هذه الاستراتيجية اللي كتسعى لتطوير البنية التحتية الرقمية، توفير الكفاءات الرقمية القادرة على تطبيق الحلول الرقمية، كذلك دعم المقاولات الصغيرة على إدخال وإدماج الأدوات الرقمية، وكذلك أدوات الذكاء الاصطناعي خصوصا الصغرى، وكذلك دعم المقاولات الناشئة الرقمية. فهذه من الاستراتيجيات اللي كتحاول انها تقلص من هاد الفوارق، ولا كتقلص من هاد التفاوت على المستوى المحلي اللي هو على المستوى المملكة المغربية. لكن هادشي كيتطلب وقت، كيتطلب ادماج ديالو بطريقة تدريجية، لانه عندك الجانب الاجتماعي، عندك الجانب الثقافي، الجانب السياسي، هادشي كامل كيتخذ بعين الاعتبار في اطار التطبيق والادماج.
1: سؤال أخير أستاذ الوافي، متعلق بالخصوصية دائما، وهذا السؤال الذي يطرح كلما أثرنا موضوع الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للمشاريع الصغيرة حماية بياناتها وخصوصية عملائها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: هذا سؤال مهم بزاف، لانه هذا كنقولوا حنايا التحول الرقمي، ولا كنقولوا مشروع رقمي، كنهضروا على معطيات رقميه، كنهضروا على الامن المعلوماتي، كنهضروا على الامن السيبراني. هذو من الاشياء المهمه اللي خص اللي كتخ نقدر نقول لك ماشي انا خلاص تاخذها بعين الاعتبار، ولكن اللي كتخوف ولا كتخلي ان ديك الشركات الصغرى انهم ما يدمجوش هذه الادوات.

0: الخطوات وما ياخذوش هذه الخطوة ديال الانتقال الرقمي. لكن عندنا خمسة الخطوات اللي عملية ومهمة بزاف. عندنا أول حاجة يجب اختيار الأدوات بعقلانية وبعقل، يعني يجب أنك تكون المزود ديالك ولا هذاك الشخص اللي غادي يتعامل معاه اللي غيوفر ليك ولا غيقوم بالخدمة الرقمية ليك، فيجب أن يكون مزود بالمعايير ديال حماية البيانات والمعطيات وعنده شواهد في الأمن السيبراني من هذه الناحية. ويجب كذلك جمع المعطيات اللي كتحتاجها بالنسبة للزبون اللي ضرورية فعلا، خصوصا من كنتكلموا على معطيات شخصية ولا معطيات بنكية، هادو شوية كنقولوا معطيات حساسة، فالزبون كيكون كي كيفضل أنه ما يتعاملش بهم. كذلك تكون حشافة فيه ما بين لو كليون وما بين لونتربرونور ولا صاحب العمل، يعني يجب يكون واحد الإخبار بأن البيانات ديالهم كتعالج بالذكاء الاصطناعي وتاخذ الموافقة ديالهم باش أنه مستقبلا ما يكونش عندك مشكل من الجانب القانوني، ويكون عندك تلك نسخ احتياطية يعني للبيانات باش انه الا وقع شي مشكل ولا شي حاجة، ما حكيت كنمحنا للجانب الرقمي يكون عندك نسخ احتياطية ويكون داك الشيء مشفر، يعني كيكون كتزاد الخصوصية وكتزاد الحماية ديال المعطيات. وخامس حاجة اللي مهمة اللي هي انه يكون عندك فريق عمل كامل متكامل، والموظف يكون عارف خصائص الامن السيبراني، عارف طرق الاستعمال ديال الامن المعلوماتي، وعارف كيفاش انه يحمل المعطيات ويحمل لك هذاك الانفيرونمون ولا هذاك بيئة الاعمال الرقمية. فهذو من الاشياء اللي خاصة تخاد بعين الاعتبار. ومن الجانب القانوني فالمغرب كاين عدة قوانين مثل قوانين 08/2008 اللي كي متعلق بحماية المعطيات الشخصية في إطار القانوني. واليوم كاين دراسة على حسب أنه يكون جانب الذكاء الاصطناعي كذلك يدمجوا في هذه القوانين.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الصمد الوافي، مهندس دولة ومستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي، شكرا على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
0: شكرا للاستضافة.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم كل سبت ابتداء من 1:30 زوالاً على ميديا، وثانية زوالاً على ميديا تي في مغرب.
2: À partir de 22h.
3: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تشرفت الأرض بميلاده واهتزت فرحا بمطلعه السعيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، خصوصا وأننا نعيش في هذه الأيام، أيام الحج المباركة من شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، والذي يقوم فيه الحجيج بزيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمره: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هم عدلوا نحو المدينة فاعدلي، ولا تك عن ذاك الضريح بمعزلي، ودع عنك سعدى والنزول بربعها، وإن شئت إسعادا بطيبة فانزلي، وسلم على ذاك الضريح فإنه ضريح به قد حل أكرم مرسلي، ويمم جناب الهاشمي ولذبه، ولا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. العارف الأديب إمام شعراء الأندلس ابن جابر الأندلسي المتوفى سنة 78 للهجرة.

روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. لذا أجمع المالكية على أن زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوجب الواجبات على الحجيج. وقد حكى الإجماع الإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي السبتي رضي الله عنه وفي كتاب تهذيب المطالب لعبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي عمران المالكي أن زيارة قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة.

زيارة قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقوية للصلة بين العبد وبين الله تعالى، لأن هذه الزيارة من أعظم القربات لله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والزيارة تقتضي إلى استحقاق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

إلهي، ما لي بعد رحماك مطلب أراه بعين الرشد أسنى المطالب، سوى زورة القبر الشريف، وإنه لموهبة فاقت جميع المواهب. عليه سلام الله ما لاح كوكب وما رافق الأضعان حال الركائب. زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة للذنوب، تفضل الله تعالى بها على محبي جنابه الشريف الزائرين لمقامه. والزائر لهذا المقام الشريف العظيم نقل بالنقل المستفيض عند أهل الله تعالى أنه تلحقه شفاعته يوم القيامة، ويعود من زيارته وقد أجيبت دعواته، فإنه لا أقرب إلى الله من ذلك المقام العظيم، فإن مقامه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بقعة في الكون، علويه وسفليه، حاضره وماضيه. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه صلاة الله، ما طيب الفضاء عليه مطيل، بالثناء مطيب، وما اهتز قد للغصون مرنح، وما افتر ثغر للبروق شنيب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم

مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإن محمدا لرسول.

0: مفاجأة صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. فترة جديدة بفقرتها المتنوعة والمختلفة والمميزة، انتجتها المقدمة لكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم، تأتيكم في ساعة ونصف من الزمن. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاجياتكم من بيروت، توقيعات تقدم لنا توقيع السبت، توقيع خاص، وعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراجي فقرة صباح الأخبار عبد النور المصور. قبل موجز الخامسة نتوقف عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبس، فمع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في جيكتاتا الصويرة بحال حتى في شمال الساقية الحمراء، أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت شرقي في السهول الغربية، في الريف، الحوز، درعا وتافيلات، وكذلك في المنطقة الشرقية والدهب، والقوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية سوس وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الدخلانية. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 23-37 درجة في واد الدهب، ما بين 24-31 درجة في دكالة، ما بين 26-29 درجة في الريف، ما بين 26-33 درجة في سوس، ما بين 27-31 درجة في عبدة والساقية الحمراء، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-33 درجة في اللوكوس، 29-30 درجة في الشاوية، ما بين 29-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31-35 درجة في ناحية الحوز، 32-33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34-39 درجة في تافيلات، 36-37 درجة في تادلة، وما بين 36-39 درجة في ناحية الضرعة.

0: وفي هذا الطقس لإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الكليمونتين بالخصوص خاصهم يبقاو رادين البال مزيان مع السقا ديال شجرهم لا يمشيو يتعطلوا عليه ما بين السقوى واللي تابعها، بالخصوص في السقا بالطريقة التقليدية وماشي بالكوتاكوت، لأن في هذه المرحلة الحيوية والخطيرة مناش دايز الشجر، يمكن إلا تزوى بقوة الماء ولا ما لقى ندا وروى ما يشربوا عروقه من التربة، يمكن يطيح الحب الصغير اللي على ظهره دابا وسيره يغلاد شوية بشوية. وهذا علاش مرة أخرى خاص قوات خفاف ولكن متقاربين بيناتهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: أخبار المغرب والعالم في موجز الأنباء. أهلا بكم إلى هذا الموجز، مستهله سيكون من باماكو توقيع على اتفاقية بين ميديان تي في والهيئة العليا للاتصال في مالي، تمتد 10 سنوات قابلة للتجديد، وتخول القناة بث برامجها ونشراتها على كامل التراب المالي عبر شبكة البث الرقمي الأرضي والأقمار الاصطناعية والمنصات الرقمية. وذكر بلاغ للقناة أن هذه الخطوة تمثل منعطف بارزا في مسار القاري وتجسيد الإرادة المشتركة للمؤسستين في دعم إعلام إفريقي سيادي ومتوازن ومنفتح على الواقع الإفريقي. وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا طبيعيا لحضور متجذر لميديان في عواصم إفريقيا الغربية، حيث وضبت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية على البث عبر FM في باماكو منذ سنوات مرسخة رابطا متينا مع جمهور مالي الوفي. نبقى في باماكو، حيث دعا المشاركون في ندوة رفيعة المستوى انتظمت في إطار الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام إلى تعزيز السيادة السردية الإفريقية في مواجهة تحديات التضليل الإعلامي بالقارة. وأبرز المتداخلون في هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع تحدي الإعلام في فترات الأزمات والنزاعات الدورة المحورية لوسائل الإعلام في بناء السلام وضرورة تأسيس المعلومة على معرفة راسخة بتاريخ إفريقيا. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك بتكريم 3 من القبعة الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. الجيش الأمريكي أوضح أن طهران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، موضحا أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. من جهته أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسبع دوي انفجارات عدة في جنوب البلاد. في أعقاب ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد في الخليج بضربات صاروخية جوية. على الجبهة اللبنانية سياسيا، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران طالبها بعدم التدخل في شؤون بلاده، مشددا في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية على أن حزب الله أن يفهم أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع مع إسرائيل. الرئيس اللبناني قال إن طهران تستخدم لبنان ورقة مساومة في مفاوضاته مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. قال أيضا أن على الحزب أن يفهم أنه لا وجود له في هذه المفاوضات. نختم هذا الموجز من فرنسا، حيث افتتحت الدورة 15 لمهرجان تاريخ الفن بمدينة فونتينبلو الفرنسية. هذه التظاهرة الكبرى التي ينظمها المعهد الوطني لتاريخ الفن وقصر فونتينبلو تحت إشراف وزارة الثقافة الفرنسية تحتفي بالمغرب، حيث تعد المملكة أول بلد إفريقي ينال هذا التكريم. نقطة نية الموجز، بعد قليل نعود لاستكمال بقية الفقرات في صباح الأخبار.
2: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
3: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، أولى فقرته ما بعد موجز الخامسة، القصة. قصة اليوم نخصصها لطفل ترعرع في دروب المدينة القديمة بالدار البيضاء سكنته الموسيقى قبل أن يسكنها. أحمد البيضاوي رائد القصيدة المغناة وصاحب الصولة والصولجان الذي فتح أبواب الإذاعة المغربية للشعر العربي الفصيح. في قصة اليوم نتعرف تعرفوا على أستاذ الأجيال أحمد البيضاوي في رحلة فنية نحتت اسمه بحروف من ذهب وجعلت منه علامة فريقة في تاريخ الفن المغربي الأصيل. قصة أحمد البيضاوي تحكيها الزميلة وفاء التوزري.
4: هو عاشق المقامات والأغاني الشرقية، كان شغفه الحقيقي خلف واجهات محلات الآلات الموسيقية بزنقة جامع شلوح بالمدينة القديمة للدار البيضاء. هناك بدأ أحمد البيضاوي يتعلم العزف على العود ليكون أول مغربي يعزف على أوتار هذه الآلة الموسيقية المذهلة بأصابع يده كاملة، متجاوزاً الطرق التقليدية القديمة للعزف. في أوائل الثلاثينيات بدأ أحمد البيضاوي يشق طريقه الفني متأثراً بالمقامات الشرقية والموشحات، وفي العام 1938 جاءت اللحظة الحاسمة حين استدعاه السلطان محمد الخامس ليلتحق بالجوق الوطني، ومن ثم انطلقت مسيرته ليصبح من رواد الأغنية المغربية العصرية، ملحناً لأكثر من 100 عمل يجمع بين جمال الكلمة وروح الوطنية.

0: لم تكن هذه الأغنية مجرد لحن وكلمات عابرة، بل كانت صرخة وطنية في وجه الاستعمار الفرنسي، تغنى فيها أحمد البيضاوي بالملك محمد الخامس وعبر عن وجدان شعب تواق للحرية. طيلة مساره الفني تميز أحمد البيضاوي بإصراره على تطويع الشعر العربي الفصيح للغناء المغربي، فلحن لعمالقة الفن والكلمة كشاعر الأندلس ابن زيدون وزعيم الحركة الوطنية الشاعر علال الفاسي. تجاوزت شهرته الحدود واخترقت الكثير من القلوب، حتى أن الموسيقار فريد الأطرش كان يبعث له بأغانيه الجديدة قبل نشرها، معبراً عن إعجابه الشديد ببراعته في العزف على العود، واصفا إياه بأنه من عمالقة العزف في العالم العربي. وإلى جانب إبداعه الفني، قاد البيضاوي الجوق الوطني وتولى رئاسة قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية، حيث وضع شروطا صارمة للرقي بالذوق العام. في 30 من غشت 89 وتسعمائة وألف توفي أحمد البيضاوي، تاركاً خلفه خزانة موسيقية متفردة طبعت ذاكرة ووجدان الملايين من عشاق الكلمات واللحن الراقي. غاب أحمد البيضاوي، لكن روحه الفنية وصوته البهي مطبوعان في القلب والذاكرة.
1: وقلب شعب دائم
2: نحن معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام بعد القسم مباشرة، وإياكم إلى ميديا ريبورتاج يأتيكم هذا الصباح من بيروت. تتسارع تطورات المشهد اللبناني بوتيرة مقلقة، رغم المساعي الدبلوماسية والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة، فالاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية واشنطن والذي نص على وقف شامل لإطلاق النار لم ينجح في تحقيق الهدوء المنشود بشكل كامل. فمنذ الساعات الأولى لدخوله حيز التنفيذ سجلت خروقات ميدانية متبادلة، فيما استمرت مواقف حزب الله التصعيدي، ما أبقى الاتفاق هشا وعرضة للاهتزاز. وبين رهانات التهدئة ومخاوف الانزلاق نحو مواجهة جديدة، يظل اللبنانيون في حالة ترقب وقلق إزاء ما قد تحمله الأيام المقبلة. ميديا ريبورتاج من توقيع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
3: ثلاثة عناصر مهمة في المشهد اللبناني أخيرا: الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بعد مفاوضات صعبة جدا بين الجانبين في واشنطن، رد حزب الله الرافض مطلقا والتصعيدي، ورأي اللبنانيين تحديدا ما تسمى بيئة الحزب بالهدنة، والاتفاق لوقف النار. لأول مرة وفي تطور غير مسبوق، نص اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على إنشاء مناطق تجريبية بايلوت زونز في جنوب لبنان، يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية مع ضمان عدم وجود عناصر لحزب الله فيها، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق. مصطلح المناطق التجريبية ليس مجرد تفصيل تقني في البيان الأمريكي اللبناني الإسرائيلي، هو للمرة الأولى يضع إطاراً عملياً لترجمة ما عجزت عنه أشهر طويلة من الضغوط العسكرية والدبلوماسية، الانتقال من وقف نار هش إلى واقع أمني جديد في جنوب لبنان. بمعنى آخر، لا يتعلق الأمر بانتشار عسكري تقليدي، بل بمنطقة تخضع لاختبار سياسي وأمني متكامل. إذا نجحت التجربة، يجري الانتقال إلى منطقة ثانية وثالثة ورابعة، وصولاً إلى توسيع النموذج تدريجياً على امتداد الجنوب. اعتماد مبدأ التدرج أو الاختبار المرحلي هو ما يفسر اختيار تسمية بايلوت زونز أو المناطق النموذجية. الرئيس اللبناني جوزيف عون اقترح أن تكون البداية في بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية مع يحمر وقلعة الشقيف الاستراتيجية، نظراً إلى رمزية هذه المنطقة وموقعها الاستراتيجي. كل هذا في إطار الاتفاق. هذا الاتفاق رفضه حزب الله رفضا مطلقا، معتبرا أنه اتفاق لمصلحة إسرائيل ووفقا للشروط الإسرائيلية. فكيف يفهم موقف الحزب؟
4: لنفهم موقف الحزب يجب أن نفهم إيديولوجية الحزب. هذه العقيدة مرتبطة ارتباط مباشر بالقيادة الإيرانية.
3: الكاتب السياسي والأكاديمي اللبناني الدكتور راغب جابر متحدثا لميديا:
4: لا نستطيع أن نتعاطف مع حزب الله بوصفه فصيلا محليا فقط، هو فصيل محلي لكن هو أعلن أن مركز قراره وتمويله وتسليحه من إيران.
3: ما الذي يريده الحزب؟
4: حزب الله يريد أن يكون جزء من الاتفاق الإيراني الأمريكي لأنه يرى فيه ضمانة أكبر.
3: كيف يتأثر الملف اللبناني بالملف الإيراني؟
4: عدم حسم الملف الإيراني سينعكس سلبا على الواقع اللبناني. شئنا أم أبينا الوضع اللبناني مرتبط بالوضع الإيراني.
3: هل يمكن أن يفرض تنفيذ الاتفاق؟
4: من سيفرض تنفيذ هذا الاتفاق في لبنان؟ الأمور معقدة، الاتفاق بتفاصيله معقد جدا.
3: الاتفاق يخرق بعمليات عسكرية في الجنوب اللبناني. اللبناني قلق، قلق من توجهات الحزب ومن الإمعان في زج لبنان بعيدا في الحسابات الإيرانية. وبيئة الحزب بدأت تطرح أسئلة، لماذا لا ينفذ الاتفاق في الجنوب مع أن الاتفاق نص على وقف نار شامل؟
5: مستحيل، هاي تدريجيا جربناها قبل المرة ورجع ما انسحب وبقي بكذا نقطة ورجع صار كل يوم خروقات وإشياء كثيرة ما مش الحال.
6: إلنا 4 سنين نحن مهجرين، مش يوم واثنين، أنا شخص إلي 4 سنين مهجر من بيتي، بأي حق عم تحكي كان إيران ولا غير؟ أنا
7: نتمنى أنه الاتفاق يشمل الجنوب كله واللبنان كله يتو. يعني مش منطقة أي ومنطقة لا، لأنه الجنوب كله عم يتدمر. يعني
3: اتفاق لبنان إسرائيل في المنطقة التجريبية، الأكيد أن لبنان الآن صندوق بريد لرسائل عابرة حدود وطن ينزف حروب إسناد مدمرة أيديولوجيا. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
8: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
9: في صباح الأخبار وإياكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى أبرز العناوين. توقيع اتفاقية بين ميديان تي في والهيئة العليا للاتصال بمالي، اتفاقية تعزز حضور ميديان في مالي وتوسع إشعاعها الإفريقي، ودعوات من باماكو إلى ترسيخ السيادة الإعلامية الإفريقية في مواجهة التضليل والتحديات الراهنة. الأمم المتحدة تكرم جنود السلام المغاربة من القبعة الزرق تقديرا لتضحياتهم، وغوتيريش يشيد بدورهم في خدمة السلام الدولية. التوتر في الشرق الأوسط، تصاعد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بمزيد من التوتر، والكويت تعزز دفاعاتها الجوية في ظل تطورات النزاع. الحرب الروسية الأوكرانية، بوتين يربط أي لقاء مع زيلينسكي باتفاق سلام نهائي، والقوات الروسية تحبط هجوما بالطائرة المسيرة قرب سان بيترسبورغ. مستمرون معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى نقاش الحصاد. يتجدد الموعد في 5 يونيو من كل عام مع اليوم العالمي للبيئة، وهي مناسبة أممية لتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض. وفي المغرب تأتي القضايا البيئية تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات الفاعلين الرسميين والمدنيين على حد سواء. هذا الواقع يطرح تساؤلات متعددة حول حصيلة التدابير المتخذة ومدى نجاعتها في مواجهة التحديات الراهنة، وهو ما نقاربه ويقاربه الزميل محمد الغول في مقتطف من نقاش الحصاد.
10: نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين، الأستاذ مصطفى العسات الخبير في البيئة والتنمية المستدامة. أستاذ مصطفى، مرحبا بك.
11: مرحبا أستاذين،
10: تحياتي لك. ومعنا كذلك الأستاذ محمد بن عطال الفاعل المدني والخبير في البيئة. أستاذ محمد مرحبا بك.
12: أهلا وسهلا سيدي محمد،
10: تحياتي لك أستاذ محمد. إذن أستهل معك أستاذ مصطفى، الموضوع الآن تجاوز الموضوع البيئي، تجاوز كل الخطوط الحمر إن صح التعبير في الاستعجالية. النقاش، نقاش المجتمع المدني، النقاش على المستوى السياسي، على المستوى الرأي العام المغربي، هل يأخذ هذا الموضوع حقه أم أنه لا زال ناقصا في الاهتمام أستاذ مصطفى؟
11: صحيح، نحتفل اليوم اليوم العالمي للبيئة ككل سنة، وهي مناسبة دولية تتطلب منا الوقوف عند حجم الأضرار البيئية التي تقع على مستوى الأرض، وخصوصا على مستوى مقدراتنا البيئية الوطنية. يوم بطعم الاحتباس الحراري، بطعم سنوات من الجفاف، بطعم تدهور تنوعنا البيولوجي حسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للمجلس البيئي والاقتصادي والاجتماعي الذي خرج بدراسة مهمة تستشرف واقع الحالة البيئية للمغرب خصوصا على مستوى الساحل على مستوى الغابات على مستوى كذلك الموائل الطبيعية التي تضررت بفعل سنوات الجفاف. فقدنا آلاف الهكتارات من الغابات عن طريق الحرائق عن طريق الرعي الجائر عن طريق زحف العمران. فقدنا 20% من ثرواتنا الساحلية عن طريق التلوث البلاستيكي عن طريق الصيد الجائر عن طريق عدم احترام الراحة البيولوجية. فقدنا كذلك التنوع الزراعي لما يتكلم اليوم التقرير على 70% من الحبوب الأصلية القمح والشعير ومجموع من المواد الزراعية التي باتت تنقرض. كذلك اليوم المشروع الطموح للطاقات المتجددة بات لا يرقى إلى مستوى تطلعات جلالة الملك أننا نصل في 2030 إلى 52% من الإنتاج الطاقي النظيف عن طريق الطاقة الشمسية وعن طريق الطاقة الريحية والتحول إلى الهيدروجين الأخضر وكذلك الطاقة الهيدروليكية. كلها تحديات اليوم ترخي بظلالها على منظومتنا البيئية وتقرع آذان المسؤولين من أجل الانخراط في سياسة مستدامة وفي حلول التي دعا إليها تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي تبدأ بالقوانين منظومة القوانين الزجرية. لم يعد لدينا خيار اليوم في أن نترك الجرائم البيئية تمس قطاعات حيوية في الوطن تمس أمننا الغذائي تمس أمننا المائي ونبقى نتفرج في هذه السياسات التي لا تواكب ما يقع من تغيرات مناخية قاسية استدعت اليوم مؤتمرات عالمية. كان المغرب سباقا لها في قمة مراكش حيث أسس لاتفاقية باريس للمناخ والحياد الكربوني التي تخلف عنها كبار الملوثين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب والصين والهند.
10: طيب أستاذ مصطفى سأعود إليك خاصة في الجانب القانوني لأنه مهم في هذا المجال تطوير الهاجس البيئي. أستاذ محمد بن عطا أنت فاعل على المستوى المدني إضافة أنك خبير ودارس للمجال البيئي. أنا أعلم بأنك خطة معارك على مستوى العمل الميداني خاصة على مستوى حوض ملوية. العمل الميداني المدني والمجتمع المدني المغربي هل هو في مستوى هذه التحديات التي نواجهها على المستوى البيئي أستاذ محمد؟
13: شكرا جزيلا سيدي محمد على هذا السؤال. إن المجتمع المدني كما قال الأستاذ قبلي أنه يعني كيرتكز على واحد المنظومة على القوانين يركز عليها العمل ديالو. وكنا صراحة أنا في حاجة لهذه القوانين ما فيها بات بكروب لأنه المغرب يعني من دول اللي يعني وافقت ووقعت على واحد عادات على الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية تاع المناخ منها الاتفاقية تاع التنوع البيولوجي منها الاتفاقية تاع الأراضي الرطبة منها الاتفاقية تاع مكافحة الصحور يعني اتفاقية حماية البيئة البحرية يعني واحد عادات تاع الاتفاقيات اللي كان المغرب سباق في التوقيع ديالها والمصادقة عليها وكذلك واحد العادات تاع القوانين اللي كنا في يعني واحد الحاجة ماسة إليها بحال كما ذكر الأستاذ المحترم قانون الساحل منين احنا كانوا قاتلنا ديك المشكلة في المغرب الشرقي يعني في الشاطئ ديال السعودية كانت عندنا ديك الكارثة البيئية اللي كانت وقعت واحتاجنا للقوانين. كان قدامنا القانون تاع استصلاح البيئة 11.03 اللي كان حقيقة واحد قانون ضعيف جدا ومن جملة الأشياء اللي جعلتنا نضلو ديك الساعة مع بعض الجمعيات البيئية والحقوقية في المغرب لاستصدار قانون ساحل. ومع يعني الحمد لله يعني جاء هذا القانون هذا جاءنا القانون 82.01 اللي كان يعني جاب واحد الفترة باش يعني احنا شرنا خيرا قلنا هذا القانون يعني غادي يسمح لنا باش ندافعوا لهذا الموروث الطبيعي ديال المغاربة جميعا حيث هو الساحل يعني ملك للجميع، ملك عمومي للمغاربة، ولكن مع الأسف الشديد جانا ذاك القانون رغم يعني نقاط القوة اللي جات فيه، جاء بعض النقاط اللي هي ضعيفة، وخاصة دوك الاستثناءات اللي أعطى القانون لأصحاب القرار بحال العمال ولا الولاة باش يعني يخرقوا ذاك القانون. القانون جاء باش يحمي الساحل، باش يعطي الحق الولوج للساحل المغاربة، ولكن السطور ديالو في دوك البنود نقاط تاع الضعف، يعني انه ما بقاش معنا، واخا قدمنا حنايا بعض الملفات للقضاء المغربي، ولكن مع الاسف الشديد القضاء المغربي ما
10: يعني يتضمن استثناءات. استاذ محمد بن عطا، هذا الجانب القانوني استاذ مصطفى، هل الترسانة القانونية المغربية اصبحت في المستوى ام لا زالت تحتاج الى تطوير؟ لانه اذا اخذنا بعين الاعتبار ما ذكره استاذ محمد نقول بان هذه الترسانة لا زالت تحتاج الى تطوير، وتطوير عاجل استاذ.
11: صحيح، امام التحديات الكبرى التي تعانيها موائلنا الطبيعية وجب تطوير هذه القوانين تكون تواكب ما التحديات ديال التغيرات المناخية. نتكلم نموذج مثلا اليوم على تآكل الشواطئ، شاطئ مهدية الآن أصبح يقترب من الكورنيش، شاطئ وديكم، المناطق الرطبة التي أتحدث عنها زميلي المحترم مهددة بشكل خطير جدا، وهي تشكل ركائز التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد المائية. كيف يعقل أننا نصرف اليوم 14 مليار ديال الدرهم من أجل استدامة الأمن المائي، وفي نفس الوقت هناك من يؤثر على هذه الثروة المائية، يستنزف هذه الثروة المائية، يلوث هذه الثروة المائية، وبالتالي يجب أن ننطلق إلى تجريم بعض الممارسات البيئية التي تضرب التنوع البيولوجي، تضرب الغابات ديالنا، تزحف عليها بالعقار الغير رشيد والغير معقلان. كذلك اليوم هذه القوانين عليها اليوم أن ترقى إلى ما وصلت إليه الاتفاقيات الدولية من التزامات وقع عليها المغرب، معاهدة رامسار للمناطق الرطبة، معاهدة ديال الساحل، معاهدة ديال التنوع البيولوجي، كلها اتفاقيات ملزمة للمملكة المغربية بالحفاظ على هذه المقدرات الطبيعية. وبالتالي علينا أن نذهب إلى حتى تكوين المحامين في هذا المجال، تكوين الصحفي المحقق في هذا المجال لكي يبحث على الجريمة البيئية، ويدفع إلى تنوير النيابة العامة من أجل الدخول على الخط. الشرطة البيئية التي تكلم عنها والشرطة المائية التي تكلم عنها جلالة الملك في خطاب العرش الذي خصصه إلى قضية الماء، إذا لا يمكن أن نصرف كما قال جلالته المليارات وفي نفس الوقت هناك من يبدل هذه الثروة. على المسؤولية ديال الولاة والعمال وكذلك وزارة الداخلية في إخراج القوانين المنظمة لسلطة الشرطة البيئية ولسلطة الشرطة القضائية في ضبط الجرائم البيئية وفي تنزيل القوانين من أجل حماية مقدراتنا البيئية، لأنها ليست ملكا لهذا الجيل، فهي مشروع مستدام للأجيال القادمة، علينا أن نحافظ عليه كما تركه لنا أجدادنا سليما معافاة. وهذه مسؤولية أخلاقية، مسؤولية دستورية، ومسؤولية قانونية علينا أن نتضامن فيها من أجل تحقيقها كحكومة، كفعالية مجتمع مدني، كأصحاب القرار في وطن أغلى ما يملك هي مقدراته الطبيعية.
10: وهي دعوة منك في بتزامن مع هذا اليوم العالمي للبئر، تشاطرها جميعا. أستاذ محمد، في ظل كل ما ذكرناه في هذه الدقائق من النقاش، وبطبيعة الحال هذا النقاش يحتاج أكثر من ذلك، بقيت في جعبتي دقيقتين، أستاذ محمد ماذا يجب القيام به لمواجهة هذه التحديات التي تعيشها البيئة المغربية؟
13: نحن في حاجة ماسة إلى تنزيل قوانين تطبيقية كما قال الأستاذ الفاضل، وجاء الشرح يعني باين، لأنه نحن الآن في حاجة إلى قوانين جذرية، لأنه بعض الحالات حال المدن الأخرى في المدن الأوروبية ولا كيجي الوقت تاع القوانين الجذرية باش يكون يعني واحد التطبيق على أرض الواقع، وإعادة النظر في بعض القوانين بحال قانون الساحل، قانون المقارع، قانون الماء، قانون تاع الدراسة تاع تأثير على البيئة، وهذا من القوانين اللي كنا كنتشروا به خير وكنا كنتظروا منه يعني واحد الإفادة لحماية البيئة. يعني الآن احنا مطالبين بتقوية القوانين، بإعادة النظر في بعض النصوص، وخاصة يعني كوية هذه الموارد البشرية، الشرطة المائية والشرطة البيئية، وإصدار قوانين جذرية الناس اللي ما بغاوش يعني أنه يطبقوا هذه القوانين. مثلا في فرنسا ولا في إسبانيا كيكون القضاء من واحد جهة كيكون قضاء قوي، وكما قال الأستاذ إحنا كنستبشروا خير إذا كان هذه المحامين منقصين في البيئة، وكذلك نطالب باش إنشاء محاكم بيئية كما عندنا محاكم تجارية ومحاكم الأسرة ويعني محكمات يعني خاصة، خاصنا محكمة خاصة وقضاة متخصصين في هذا المجال.
10: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بن عطا الفاعل المدني والخبير في مجال البيئة، والشكر موصول لك كذلك الأستاذ مصطفى العيسى الخبير في البيئة والتنمية المستدامة. وصلت معكم إلى ختام نقاش الحصاد.
8: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من جديد عبر ميديا في صباح الأخبار. قبل نشرة أو قبل موجز الخميسة والنصف نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغاربية. في المغرب طقس قليل السحب إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين طنجة والدر البيضاء، وكذا بمنطقة الساقية الحمراء وصاف بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بيسويرة، 26 درجة بالرباط الدر البيضاء أسفي، 27 درجة بطنجة العيون أقدير، 28 درجة بالنظور، 32 درجة بفاس وجدة، 36 درجة بمراكش، و37 درجة مرتقبة على المقاييس بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة بوسط وغرب البلاد وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة ببجاية، 26 درجة بالجزائر العاصمة وهران، 27 درجة بتيارت، 33 درجة بقسنطينة، 34 درجة بأشلف، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس الأجواء مشمسة في أغلب الأحيان شمال البلاد وصافية ببقية المناطق. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بتبرق المنستير، 28 درجة ببنزرت، 31 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، 38 درجة بالقصرين، 39 درجة مرتقبة بقفصة، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.

أعود لكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم دائما عبر ميديا موجز الأنباء في تقديمه إيغو فيلاغ.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أعود لكم مجددا وسعداء أن نكون معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى فقرة كتاب في دقيقتين. في فقرة كتاب في دقيقتين يتوجه زميل شكري البكري اليوم إلى موريتانيا وكتاب الشعر والشعراء في موريتانيا للدكتور محمد المختار ولد باه. الكتاب الذي نطلعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين التفاصيل مع شكري البكري.
2: صنف محمد المختار ولد باه كتابه الشعر والشعراء في موريتانيا تكملة لكتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط واستدراكا لبعض نواقصه، فلم يأتي على ما أورده أحمد بن الأمين الشنقيطي وأعطى الأولوية للشعراء الذين أهملهم وحرص على توسيع جغرافيا اشتغاله حتى تشمل مختلف مناطق موريتانيا وليس الاقتصار على جنوب وشمال البلاد مثل ما فعل الوسيط. ومع ذلك فإن المؤلف يقر بأن دائرة البحث لا تمثل جميع المناطق، ويعرب عن أمله في أن يعنى غيره من الباحثين بمناطق قصر عن استخراج كنوزها فيكمل بذلك النقص ويرتق الخرق. وبعد مقدمة مسهبة عن تاريخ دخول الإسلام إلى موريتانيا ومعالم الثقافة الموريتانية ونشأة الشعر وتطوره والاتجاهات الشعرية، يضع المؤلف تراجم شديدة الإيجاز ل94 شاعرا، ثم مختارات شعرية في أغراض الغزل والمديح والمدح والفخر والمساجلات. وتشمل هذه التراجم والمختارات القرن 12 و13 و14، فنجد أحدث المترجم لهم الشاعر محمد دنان بن المعلى المتوفى عام 1402 حوالي 1982، والذي يصفه المؤلف بخاتمة شعراء المدرسة الجاهلية. ويعلل محمد المختار ولد باه توقفه عند شعراء القرن 14 بكون أجيال الشعراء الذين أتوا بعد ذلك العهد يحتاجون إلى دراسة مستقلة لنتبين دورهم في مسايرة التطور والتجديد. صدر كتاب الشعر والشعراء في موريتانيا أول مرة عن الشركة التونسية للتوزيع عام 1987، ثم صدر عن دار الأمان المغربية عام 2003. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

دياب عبر ميدي آن. صباحكم سعيد مستمعين الكرام. السادسة إلا الربع، تذكير بأبرز العناوين. توقيع اتفاقية بين ميديان تي في والهيئة العليا للاتصال بمالي، اتفاقية تعزز حضور ميديان في مالي وتوسع إشعاعها الإفريقي، ودعوات من باماكو إلى ترسيخ السيادة الإعلامية الإفريقية في مواجهة التضليل والتحديات الراهنة. الأمم المتحدة تكرم جنود السلام المغاربة من القبعة الزرق تقديرا لتضحياتهم، وغوتيريش يشيد بدورهم في خدمة السلام الدولية. التوتر في الشرق الأوسط، تصاعد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بمزيد من التوتر، والكويت تعزز دفاعاتها الجوية في ظل تطورات النزاع. تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون يرفض تحويل لبنان إلى ورقة مساومة إقليمية، ويؤكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع. الحرب الروسية الأوكرانية، بوتين يربط أي لقاء مع زيلينسكي باتفاق سلام نهائي، والقوات الروسية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة قرب سان بيترسبورغ. الانتخابات في غينيا، حرب أو حزب دومبيا يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية والبلدية، والمعارضة تواصل مقاطعة مسار العودة إلى النظام الدستوري. مستمرون معكم مستمعين الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل غنائي، بعده نواصل بقية فقرتنا في صباح الأخبار.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى الترند. أثار مشروع المنتجع السياحي الضخم الذي تعتزم شركة مرتبطة بإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر تشييده في جزيرة سازان الألبانية موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها، حيث تصدر هاشتاغ ألبانيا ليست للبايع منصات التواصل خلال الأيام الأخيرة. تداول آلاف المستخدمين صورا ومقاطع فيديو للمظاهرة الحشدة التي شهدت العاصمة الألبانية احتجاجا على المشروع، معبرين عن رفضهم لما وصفوه باستغلال الموارد الطبيعية لصالح استثمارات أجنبية. وركز العديد من النشطاء في ألبانيا عبر صفحات ناطقة بلغات عدة على البعد البيئي للمشروع، معتبرين أن الجزيرة ومحيطها يمثلان ثروة طبيعية نادرة يجب الحفاظ عليها. ونشرت منظمات بيئية ومدونين صورا لطيور الفلامينغو وعديد من السلاحف البحرية التي تعيش بالقرب من المنطقة المستهدفة، محذرين من أن إقامة منتجعات فاخرة ومرافئة لهم قد تهدد التوازن البيئي وتؤثر على التنوع الحيوي في واحدة من أكثر المناطق حساسية في البحر الأبيض المتوسط. في المقابل انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض للمشروع، فبينما رأى معارضون أن الحكومة الألبانية تفرط في مقدرات البلاد لصالح مستثمرين أجانب، اعتبر آخرون أن المشروع قد يشكل فرصة لتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي. وتدمت النقاشات على منصات التواصل الرقمية حول الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
2: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم معنا في فقرتنا في صباح الأخبار قبل نشرة السادسة المفصلة.

فصل وهذا الخبر الذي سيكون من بين أخبارها، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن أنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. الجيش الأمريكي أوضح أن طهران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، واضحا أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. التفاصيل فيما يخص هذا الخبر وأخبار أخرى في نشرة 6 المفصلة مع نور الدين الحوتي بعد قليل، بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: إن عبر ميديا في صباح الأخبار مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة المفصلة إليكم أحوال الطقس في منطقتنا المغاربية. في المغرب طقس قليل السحب إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين طنجة والدار البيضاء وكذا بمنطقة الساقية الحمراء وصاف بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بياسويرة، 26 درجة بالرباط دار البيضاء أسفي، 27 درجة بطنجة العيون أكادير، 28 درجة بالنظور، 32 درجة بفاس وجدة، 36 درجة بمراكش و37 درجة مرتقبة على المقاييس بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة بوسط وغرب البلاد وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة ببجاية، 26 درجة بالجزائر العاصمة وهران، 27 درجة بتيارت، 33 درجة بقسنطينة، 34 درجة بأشلف و42 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس الأجواء مشمسة في أغلب الأحيان شمال البلاد وصافية ببقية المناطق. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بتبرق المنستير، 28 درجة ببنزرت، 31 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، 38 درجة بالقصرين، 39 درجة مرتقبة بقفصة، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة باستوديوهاتنا في ميديا نشرة إخبارية مفصلة وتفاصيلها يقدمها الزميل نور الدين الحوتي. هذا الصباح صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. المغرب ضيف شرف الدورة 15 لمهرجان تاريخ الفن بمدينة فونتينبلو الفرنسي.

0: الشعبية. الاحتجاجات الشعبية تتصاعد في ليبيا ضد المهاجرين غير النظاميين رفضا لما يروج من مساعي لتوطينهم من قبل منظمات أممية. تصعيد جديد بالشرق الأوسط، إيران تعود لقصف دول الجوار الإقليمي، إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في لبنان، والسوريون يحيون ذكرى 59 للنكسة. الألماني ألكسندر زفيريف والإيطالي فلافيو كوبولي يبلغان نهائي بطولة رولان غاروس لكرة المضرب. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد العلاقات المغربية الفرنسية. اليوم تتواصل الدورة 15 لمهرجان تاريخ الفن بمدينة فونتينبلو الفرنسية، هذه التظاهرة الكبرى التي ينظمها المعهد الوطني لتاريخ الفن وقصر فونتينبلو تحت إشراف وزارة الثقافة الفرنسية، تحتفي بالمغرب ضيف شرف لتكون المملكة أول بلد إفريقي ينال هذا التكريم. نستمع بهذا الخصوص لتصريح محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، تحدث من باريس للزملاء في ميديان تي في.
1: طبعا يأتي هذا التكريم والاحتفال بالمغرب بعد الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية فرنسا في المغرب ومجموعة من الاتفاقيات في مجال الثقافة التي تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك الله ينصره. وكيف ما كتعرفوا بالطبع جلالة الملك أراد أن يكون للعلاقات المغربية الفرنسية يعني ديناميكية جديدة، وبالطبع المجال الثقافي له دور مهم في هذا المجال لأنه يقرب الشعوب ويقرب الفاعلين الثقافيين. وكانت قبل هذا المهرجان كان كذلك استضافة فرنسا كضيف شرف في معرض الدولي للكتاب في المغرب التي بالطبع كانت تحت رعاية جلالة الملك، وتم الافتتاح رسمي من طرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وتكبين مرة أخرى تطور الإيجابي والديناميكي الإيجابية التي تعيشها اليوم المغرب وفرنسا، وبالطبع الاستفادة للفاعلين الثقافيين كذلك من هذه العلاقة، لأن اليوم كيف ما كتعرفوا مجموعة من الفاعلين الثقافيين حاضرين معنا يعرفونا بتاريخنا بتراثنا المادي والغير المادي. في نفس الوقت هذه فرصة باش يقوي حضورهم في أسواق أخرى هنا في فرنسا، كتعرفوا بأن كاين جالية مغربية مهمة اللي غتهتم بالطبع بتاريخها وتزيد تقوي التعرف ديالها بثقافتها، وفي نفس الوقت إمكانية باش نمشيو نقلبوا على أسواق جديدة لأن غيكون هناك يعني جنسيات أخرى تهتم بثقافتنا وبتراثنا وبتاريخنا.
0: محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافتي والتواصل. في شأن آخر، قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة بنيويورك بتكريم 3 من القبعات الزرقاء تابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا، في مكان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو. نواصل النشر مغاربيا من ليبيا، بها أقدم متظاهرون غاضبون بحر هذا الأسبوع على إغلاق مقر بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد في العاصمة طرابلس، احتجاجا على سياساتها فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، وذلك بعدما أغلقوا مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبيل ذلك. هذا الاحتجاج يأتي رفضا من قبل شرائح واسعة من الليبيين لما يعتبرونه مشاريع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في بلدهم، وهو ما نفته في أكثر من مناسبة الهيئات الأممية والدولية العاملة في ليبيا التي تعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين. تفاصيل أوفى يحملها روبورتاج مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
2: قرر مئات المحتجين إغلاق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بعد وقفة احتجاجية رفضا لأي مخططات لتوطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا. آراء من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
3: مليون افريقي وحنا ليبيا مش محتاجين بيتالي.
4: الشعب الليبي قال كلمة نعم للسيادة الوطنية وسيادة القانون، ليبيا للليبيين لا للتوطين.
2: وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت في تصريحات صحفية أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين واللاجئين داخل ليبيا. من جهتها أكدت السلطات الحكومية العمل على مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية ضمن خطة للتعامل مع هذا الملف بشكل كامل. معتصم الشاعري محلل سياسي.
5: هذا الموضوع لابد من وضع حد له من قبل الدولة الليبية ومن قبل الأجهزة في

0: دولة ليبيا عليها أن تضع حد لهذه القضية. نحن كمواطنين ليبيين عندما نذهب لأي دولة يتم طلب إجراءات رسمية من تأشيرة ومن إجراءات ثبوتية ويعني لا ندخل هكذا. وبالتالي قضية الهجرة غير شرعية هذه قضية أمن دولة وتمس حتى الوجود الليبي نفسه مستقبلا.
1: وتشير تقارير دولية إلى وجود قرابة مليون مهاجر غير نظامي في ليبيا، تزايدت أعدادهم في البلاد بسبب الانقسام السياسي وغياب قوات أمنية موحدة، فيما تقول السلطات الليبية إن أعداد المهاجرين واللاجئين وصلت إلى قرابة 3 ملايين شخص في كل أنحاء البلاد. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
2: شرق أوسطيا، دوت سفارات الإنذار فجر السبت في كل من الكويت والبحرين، فيما كذا الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بعد أن أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشن هجمات على مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم. توازي مع ذلك، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون لبنان. وعلى الأرض، نفذت إسرائيل اليوم عملية عسكرية على بلدات بجنوب لبنان أوقعت قتل، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا اتفاق حاليا مع لبنان لوقف إطلاق النار، وهو ما يعني انهيار هدنة معلنة قبل سريانها. نبقى بالمنطقة، فبحلول ذكرى 59 لنكسة 5 يونيو من عام 67، عاد ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة المحلية والإقليمية بوصية أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية. فالحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان لم تغير خطوط السيطرة العسكرية فحسب، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زال مخاضه يتواصل ويتفاعل إلى حدود اليوم. في المتابعة، مراسلنا في دمشق يامن ديب.
3: بعد نحو 6 عقود على النكسة، تشهد المنطقة الحدودية في الجنوب السوري أكبر تحول ميداني منذ توقيع اتفاقية فض الاشتباك عام 74. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد وسعت إسرائيل نطاق وجودها العسكري خارج المنطقة العازلة وسيطرت على مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية في خطوة أعادت رسم المشهد الحدودي في الجنوب. فكيف يستذكر أهالي الجولان الحرب التي أدت إلى تهجير عشرات الآلاف منهم؟
4: نزحنا وتركنا بيوتنا وخرجنا بلباسنا، طبعا عانينا كثير جدا لتأمين المسكن، فبالتالي أثر على نفسياتنا وخلقنا عاملين ونحن في أطفال. الألم يعصر قلوبنا دائما، خايفين من دخول القوات الإسرائيلية وتكرار هذه النكسة ويعيشوا أولادنا مثل ما عشنا الألم والحزن.
3: وشكل تثبيت السيطرة على الجولان أولوية مبكرة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والتي تعاملت مع الهضبة باعتبارها عمقا أمنيا واستراتيجيا، ليتحول الجولان إلى إحدى أهم ركائز العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما يؤكده الباحث بالشأن الدولي عمر أبو ليلى.
5: الاحتلال الإسرائيلي توغل في أراضي سورية خارج 1974، وهذا إن دل على شيء يدل على عدوانية مسبقة تحت ذرائع سخيفة جدا. القضية ليست فقط مشروع استيطاني، هي تحاول أن تطمس حقيقة تاريخية تتعلق بأرض سورية اسمها الجولان السوري.
3: وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل لا تزال محدودة، تبدو الجبهة الجنوبية السورية أمام مرحلة جديدة. ميديا يامن ديب، دمشق.
2: قالت صحيفة إنديبندنت إن التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران بدأت تصل بقوة إلى بريطانيا. ووصف مقال صحيفة الافتتاحي الحرب بأن تحولت إلى أزمة أطول وأعقد مما توقعه البيت الأبيض، ما يجعل البريطانيين مقبلين من جهتهم على موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة تشمل الطاقة والغذاء والرهون العقارية مع محدودية قدرة الحكومة على تخفيف الأعباء. التقرير الرياضي للسادسة، نتحدث عن بطولة رولان غاروس لكرة المضرب، ثانية البطولة الأربع الكبرى. الألماني ألكسندر زفيريف والإيطالي فلافيو كوبولي يبلغان النهائي، وتفاصيل في تقرير الحسن جابرية.
6: ما هو مؤكد أن بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى ستمنح لقبها هذا العام لوجه جديد. ما لم يحسم بعد هو هوية البطل، هل سيكون ألمانيا عبر ألكسندر زفيريف أم إيطاليا عبر فلافيو كوبولي؟ الألماني ألكسندر زفيريف وصل طريقه بثبات نحو حلم طال انتظاره، وهو التتويج الأول في بطولة غران شلام. المصنف 3 عالميا حسم بطاقة العبور إلى المشهد الختامي في البطولة الفرنسية بعد انتصار قوي على تشيكي ياكوب مينشك ب3 مجموعات لواحدة في مباراة امتدت ل3 ساعات، أكد

0: خلالها جاهزيته الذهنية والبدنية لاقتناص الفرصة. زفيريف الذي سبق له بلوغ نهائي 3 بطولات كبرى دون أن ينجح في التتويج بها، بينها بطولة رولان جاروس، يدخل هذا الموعد الهام وهو مدرك أن الضغط مختلف هذه المرة، خاصة في ظل غياب عدد من أبرز الأسماء التي كانت مرشحة لللقب. في الجهة المقابلة جاء التأهل الإيطالي بشكل غير معتاد. فلافيو كوبولي لم يخوض نصف النهائي بعدما أعلن مواطنه وصديقه ماتيو أرنالدي انسحابه من المباراة بسبب إصابته بفيروس حاد منعه من الحركة والأكل والشرب وفق ما صرح به. هذا السيناريو الدرامي منح كوبولي بطاقة عبور مباشر إلى أول نهائي بطولة جراند سلام في مسيرته، مع ضمان دخول قائمة 10 الأوائل عالميا في إنجاز لافت للاعب الشاب.
1: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين. اللحظة مستمعينا الكرام، وكما عودناكم كل سبت إلى أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الإخبارية مع الزميل حميد الأزهري. مرحبا.
3: مرحبا. المغرب يراهن على الذكاء الاصطناعي لكسر العزلة الطبية عن قراه. لافييكو تكتب عن مشروع رائد يوظف هذه التقنية لدعم القابلات في استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية في تجربة انطلقت من أغبالة في إقليم بني ملال ومولاي بوعزة في إقليم خنيفرة. وفي أسبوعية الصحيفة نقرأ: مدينة على الأطلسي لا تفصلها عن لندن سوى 3 ساعات جوا، مرشحة اليوم لتكون دبي المغرب. الأسبوعية تنقل عن ديلي ميل البريطانية قولها إن الجديدة تقدم نفسها كبديل واعد للسياح الباحثين عن الأمان بعيدا عن توترات الشرق الأوسط. ولهذه المدينة من الأمن والموقع الاستراتيجي ما يؤهلها لاستقطاب حصة من 1.5 مليون سائح بريطاني الذين تستقبلهم دبي سنوياً. ننتقل إلى الشرق الأوسط وفورين أفيرز التي تقول إن السلام بين واشنطن وطهران أصبح من مصلحة ترامب أكثر من مصلحة الإيرانيين، فقد استقرت طهران على قناعة مفادها أن صراعا منضبطا خير لها من دبلوماسية هشة سرعان ما ستنسحب منها أمريكا. وفي فورين بوليسي لا توجد سوى 4 قوى عظمى حقيقية في العالم: أمريكا والصين في الصدارة بلا منازع، وروسيا وبريطانيا تكملان الرباعي. المعيار الحاسم في وضع هذه القائمة ليس الثروة وحدها، بل هي 4 عناصر مجتمعة: الموارد والنفوذ العالمي والسمعة والقدرة على الصمود. والأطرف في هذه القائمة أنها لو عرضت على أجدادنا لبدت لهم مألوفة، ولعلها تظل كذلك لمن يأتي بعدنا. في مجلة المجلة السعودية نقرأ: على الورق نتحدث عن أضخم نسخة مونديال في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا وعوائد قد تلامس 41 مليار دولار. كل هذا على الورق، لكن الحقيقة مختلفة. أكثر من 80% من أصحاب الفنادق يؤكدون أن الحشود المتوقعة غائبة تماما. الأمر الصادم هنا هو أن هذا الشلل من صنع الفيفا التي احتكرت كتلا ضخمة من الغرف الفندقية لخلق طلب وهمي قبل التخلص من 90% منها فجأة وضخها في السوق في ربع الساعة الأخير، ما أشعل حرب أسعار شرسة مع منصة Airbnb. هذا بصرف النظر عن انهيار الطلب الدولي بسبب تعقيدات التأشيرات والمخاوف الجيوسياسية. لذلك قد تمر هذه النسخة من المونديال بدون أثر يذكر مقارنة بمونديال 94 المحدود والذي صنع تاريخا كرويا في أمريكا. الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يوفر تعليما مخصصا لكل طفل، وهو ترف كان حكرا على الأثرياء فقط في الماضي. هذا ما قاله مالك تشات جي بي تي ذات مرة، وهذا ما تسلط مجلة الإكسبريس الفرنسية الضوء عليه من خلال تجربة طرح فيها سؤال: كيف يولد الأطفال؟ طرح هذا السؤال على تشات جي بي تي وطلب منه تكييف الإجابة

0: حسب الفئة العمرية للسائل، الإجابة المقدمة لطفل في سن الخامسة هي يلتقي جزءان صغيران من أمك وأبيك معا. أما بالنسبة للمراهق فالجواب كان متقدما أكثر. الإكسبريس تقول إن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة في التعليم الأولي، لكن يبقى السؤال المرعب هو ماذا سيحدث لعقول أطفالنا إن تركنا الآلة تتولى عبء التفكير نيابة عنهم. وختاما، ضع إنسانا وحده في غرفة ربع ساعة بلا هاتف وبلا كتاب ولا تلفزيون، أكيد لن يتحمل الأمر. تلك دراسة نشرتها مجلة ساينس وخلصت فيها لأن 67% من الرجال و25% من النساء فضلوا صعق أنفسهم كهربائيا على أن يجلسوا وحدهم مع أفكارهم. لقد أصبحنا نكره الفراغ. ليبقى الحل الجذري كما تقول المجلة هو أن نتعلم من جديد فن الكسل وألا نفعل شيئا. إلى اللقاء.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: مستمعينا الكرام، المحطة الموالية من صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
3: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
4: موضوع الأسبوع،
3: مازالين مع موضوعنا ديال هاد السيمانة، واللي هو على العناية بالحديد والمكن الفلاحية باش نخدموا العام كله، واللي ياما من مشاكل وأعطاب يمكن يوقعوا فيهم مدة الموسم كله نظرا للظروف فاش تيخدموا العمليات الصعيبة اللي تيديروها. وتكلمنا كتير على أهم المسائل اللي خاص الفلاح والسيد اللي مقابل هاد الحديد في الفيرما يديرهم باش يتفادى ويجتنب هاد الأعطاب كلها. وأهم العمليات اللي دوينا عليهم هما التنظيف بالماء ولا بشي مادة خاصة، الزيت والتشحيم ديال كل ما تيدور في التراكتور ولا في الماكينة، وهذا الشيء بزيوت ومواد مؤلمة وعلى حسب الشيء اللي تنصحوا به الشركات اللي صانعين هاد الحديد وهاد الماكن. ثالثا، المراقبة ديال كل الأجزاء والبياس اللي تيمكن يتاكلوا وقت الخدمة، بحال مثلا الكروات والرولمات والماس ولا الطباسل، بحال حتى الفلترات والبزابز. رابعا، المراقبة والعناية بالموتورات وكل المكونات ديالهم. كذلك المراقبة والتتبع ديال النفخ ديال الروايد والبنوات. المراقبة والعناية بكل التويات والجوانات اللي تيدوزوا المازوت ولا الزيت في الموتور. وأخيرا، نخزنوهم في محلات مناسبة وموالمة بعيد على الشتاء والغبرة والشمس.
1: ملاحظة اليوم،
3: حقيقة خصنا وخص كل الأخوات والإخوان الفلاحة يوعوا للأهمية الكبيرة اللي عند موضوع العناية والصيانة ديال الحديد والمكن الفلاحية اللي تنخدموهم في الفلاحات والزراعات ديالنا، وكذلك في تربية الماشية ديالنا. وش الأيامات دابا وأنا تنتكلم على نتائج الدراسات والتقديرات ديال الضياع والخسائر اللي يمكن توقع من جرة وسبب قلة هاد العناية. ومن بعد ما تكلمت على الزياده في عدد الاعطاب والمشاكل اللي تيوقعوا في الحديد والماكن ديالنا، وعلى النقص من مدات الحياه ديالهم، وكذلك حتى الزياده في الماكله ديال الزيت والمازوت في الموتورات والتراكتورات، اليوم بغيت نتكلم على اهم شيء في هذه المساله ديال الضياع والخساره بسبب قله العنايه بالحديد ديالنا، وهي الضياع والخساره في الانتاج. لقاو الباحثين ان مثلا عمليه الزريع الا تعطلت بسبب العطب في البداره أي الماكينة ديال الزرع، تيوقع ضياع وقت الحصاد ما بين 5 حتى 20% في الإنتاج. أما إلا وقع العطب في البوطة ديال الدواء ولا في الماكينة باش تنداويو، يمكن يوصل الضياع والخسارة ل10 حتى 30% في الإنتاج غير بسبب قلة العناية. علاش تنتكلمو هاد السيمانة؟ أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة إلى توقيعات، وتوقيع اليوم توقيع

0: خاص، ظنناه أبديا لكنه رحل. إدغار موغا، ذاكرة القرن، أبو المناهج وصاحب الروح الطيبة، غادر الأرض تاركا أكثر من 100 مؤلف ترجمت لعشرات اللغات. كان قبل الجميع، أعاد تركيب الكون بكل مفاهيمه بشجاعة وابتسامة. موغا أيضا وأيضا عنوان توقيع خاص للزميلة مجد بن شريف.
1: كان يبدو لي كفكرة تمشي على قدمين لا جسدا قابلا للزوال، كنت أقرأه كما لو أنه كتب نفسه خارج الزمن وترك لنا نصوصا لا يطالها الغياب. ظننته أبديا لأنني اعتدت أن أسقط على الفكر ما لا نستطيع أن نمنحه للإنسان، الخلود. إدغار موران، عندما يرحل إنسان كإدغار موران نعي حجم الخسارة، نعي كم كنا في حاجة إليه، إلى أفكاره وفلسفته. كان بحق كائنا مركبا لا يمكن اختزاله في هوية واحدة، هو فرد وجماعة في آن، نسيج متشابك تتداخل فيه الحياة بالموت والنظام بالفوضى والمعرفة بالجهل. لا أحد جسد نهجه مثله. حياته حركة مستمرة بين التناقضات، لا ينتصر فيها طرف على آخر، بل يعاد تركيب المعنى كل مرة بسعادة.
2: Pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie. Pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie et ça j'essaie de le vivre toujours.
1: في نعيها المؤثر لموران، قالت زوجته المغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام، ما ستفتقده هو ابتسامته. ابتسامة الفيلسوف فيها شيء من الاعتراف الهادئ بأن كل يقين هش وكل فكرة قابلة لأن تنقلب على نفسها. حين نتأملها بعد غياب الجسد تبدو كأنها آثر أخير لفكرة تقول إن الإنسان يمكنه أن يكون جادا دون أن يكون قاسيا، وإن الفهم لا يحتاج إلى عبوس فلسفي، بل أحيانا إلى تلك المسافة الخفيفة بين الدهشة والقبول. ربما كانت ابتسامته في النهاية شكلا آخر من التفكير، تفكير لا يقال بل يرى للحظة، ثم يتركنا أمام العالم كما هو، معقدا حيا وغير مكتمل.
3: Ma mère est morte, ce qui était le désastre le plus terrifiant, je pense, que j'ai connu de ma vie. Et en même temps, j'ai gardé pendant des dizaines d'années l'idée qu'elle allait revenir. Donc j'ai vécu cette contradiction de la mort et de la vie.
1: لم يغادر الموت حياة صاحب الإنسان والموت حين رحلت أمه، بل دخلها ليستقر فيها سؤالا دائما. كلما تقدم في العمر اكتشف أن الفقد لا يعني المحو، أن الحب يملك قدرة غريبة على مقاومة الزمن. من ذلك الجرح القديم انبثقت أسئلته الكبرى، كيف نحيا ونحن نعرف أننا سنفنى؟ كيف يبقى الأحبة فينا بعد أن يغيبوا؟ هكذا تحولت الأم عند إدغار نحوم من شخص مفقود إلى معنى، ومن ذكرى إلى بوصلة روحية قادته نحو فهم أعمق للحياة والموت معا. الرجل ضعيف أمام المرأة، كعنوان كتابه المشترك مع حبيبته الأبدية صباح، كان كذلك. ليس أمام الموت ولا النازية ولا التعقيد ولا المنهج ولا العنصرية ولا الظلم ولا إسرائيل. ظل يتساءل إلى أين يسير العالم؟ أما بينه وبين المغرب حب ومسكن وهوى ووطن ثان. في مراكش الدافئة وجد ملاذه لسنوات طويلة أعطته طاقة ذهنية ووجودية استثنائية حتى بعد أن تجاوز 100 عام على هذه الأرض. منها وعبرها أثبت أن العالم لا يرى من مركز واحد، وأن الجنوب ليس هامشا صامتا بل مكانا أقوى لإنتاج المعنى. دروس قرن من الحياة، معرفة المعرفة، إنسانية الإنسانية، طبيعة الطبيعة، حب شعر وحكمة. السنة فقدت ربيعها. لعلي لم أقرأ لكل الفلاسفة كما قرأت لموغان،

0: حلمت وأعددت لمحاورته في بودكاست على ميديا، لكن الموت بقساوته وشاعريته كان أسرع، خطف منا لا تيت بيان فيت، تركنا نلهث وراء الباراديغمات المفقودة.
1: Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on inscrive ?
2: Là, vous me posez des questions. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai joui.
0: Adieu, vieux maître.
3: بهذا مستمعينا الكرام، بتوقيع خاص نصل وإياكم إلى نهاية كل فقرتنا في صباح الأخبار لهذا اليوم. أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا، الإذاعة القريبة منكم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج الحصة عبد النور المصور. إلى اللقاء.

0: Voilà, on écoutait Rita Ora sur Mehdi. Hein. Dans un instant, votre journal avant ça, la météo agricole.
1: الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيس فمع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في كيكتاطا الصويره بحال حتى في شمال الساقيه الحمراء اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمس الريح غادي صوت شرقي في السهول الغربيه في الريف الحوز درعا وتافيلات وكذلك في المنطقه الشرقيه والذهب والقوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه سوس وبالخصوص السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو ما زال ما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الدخلانية الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح ما بين 23 و 37 درجة في واد الذهب ما بين 24 و 31 درجة في دكالة ما بين 26 و 29 درجة في الريف ما بين 26 و 33 درجة في السوس ما بين 27 و 31 درجة في عبدة والساقية الحمراء ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28 و 33 درجة في اللوكوس 29 و 30 درجة في الشوية ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 31 و 35 درجة في ناحية الحوز 32 و 33 درجة في ناحية سايس ما بين 32 و 34 درجة في ناحية الغرب ما بين 34 و 39 درجة تافيلات 36 37 درجة في تادلة وما بين 36 و 39 درجة ناحية الضرعة وفي هذا الطقس لإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الكليمونتين بالخصوص خاصهم يبقاو رادين البال مزيان مع السقا ديال شجرهم لا يمشيو يتعطلوا عليه ما بين السقوى واللي تابعها بالخصوص في السقا بالطريقة التقليدية وماشي بالكوتاكوت لأن في هذه المرحلة الحيوية والخطيرة مناش دايز الشجر يمكن إلا تزوى بقوة الماء ولا ما لقى ندا وروا ما يشربوا عروقه من التربة يمكن يطيح الحب الصغير اللي على ظهره دابا وسيره يغلاد شوية بشوية وهذا علاش مرة أخرى خاص قوات خفاف ولكن متقاربين بيناتهم وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: C'est 7h sur Médien, l'heure de votre journal présenté ce matin par Nourdine El Houthi. Sabah Nour, Nourdine.
2: Sabah Al Khairi, go alam bikoum moustamayin al karam. Ilaykoum anawin al sabia. قناة ميديان تي في تعزز انتشار لفريقي بالحصول على الترخيص الرسمي للبث في مالي خطوة استراتيجية راسخة في مسيرة تطوير قناة متميزة على الصعيد القاري لتباحث المساهمة الممكنة للاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد العالمي ومواجهة أزماته إسطنبول تحتضن القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في سياق إقليمي ودولي ملتهب مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لدعم حملة ترامب ضد الهجرة الموافقة عدت من انتصارات الرئيس الأمريكي خلال ولايته الحالية تقديرات أممية تؤكد أن السيناريو أزمة جوع عالمية بسبب استمرار حرب الشرق الأوسط بدأ يتحقق أهلا بكم تكريسا وتوسيعا لإشعاعها الإعلامي الدولي تم أمس بباب

0: ماكو التوقيع على اتفاقية بين ميديان تي في والهيئة العليا للاتصال في مالي تمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد، وتخول القناة بث برامجها ونشرها على كامل التراب المالي عبر شبكة البث الرقمي الأرضي والأقمار الاصطناعية والمنصات الرقمية. وذكر بلاغ للقناة أن هذه الخطوة تمثل منعطفا بارزا في حضورها القاري، وتجسد الإرادة المشتركة للمؤسستين في دعم إعلام إفريقي سيادي ومتوازن ومنفتح على الواقع الإفريقي. أضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا طبيعيا لحضور متجذر لميديان في عواصم إفريقيا الغربية، حيث واظبت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية على البث على موجة FM في باماكو منذ سنوات، مرسخة رابطا متينا مع جمهور مالي وفي ومتميز. موفد ميديان إلى باماكو المحفوظ السالك حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية وأعد الربورتاج التالي.
1: هي لحظة هامة تمثل منعطفا بارزا في المسار القاري لميديان تي في، وتجسد الإرادة المشتركة للقناة والهيئة العليا للاتصال في مالي من أجل تعزيز إعلام سيادي منفتح على التقدم الذي تشهده القارة الإفريقية. بانضمامها إلى باقة البث الرقمي الأرضي في مالي، تعزز ميديان تي في المشهد السمعي البصري في هذا البلد غرب الإفريقي في روح من التكامل والتضامن. غاوسو كوليبا رئيس السلطة العليا للاتصال في مالي:
2: إننا مقتنعون تماما بأن توقيع هذه الاتفاقية سيساهم في التعددية الإعلامية في مالي، وذلك لمعرفتنا المسبقة بخبرة ومسيرة مجموعة ميديان.
1: بتوقيعها اتفاقية الترخيص الرسمي للبث مع الهيئة العليا للاتصال في مالي، تواصل ميديان تي في توسعها القاري خدمة للتقارب بين الشعوب والحوار بين الثقافات الإفريقية في التزام دائم بمبادئ وأخلاقيات مهنة الصحافة. هشام عبد الرحيم مدير الابتكار والإنتاج الفني في ميديان:
3: نشكركم على الثقة من أجل إنجاح هذه الاتفاقية. نحن سعداء بالمشاركة الفعالة في تطوير علاقاتنا، ونلتزم بنقل معلومات موثوقة وذات مصداقية.
1: إلى جانب هذه الاتفاقية التي تأتي امتدادا طبيعيا للحضور المتجذر لميديان في غرب إفريقيا، فقد واظبت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية على البث على موجة FM في باماكو منذ سنوات، مرسخة رابطا متينا مع جمهور وفي في مالي. محفوظ للسالك، ميديان، باماكو.
0: في شأن مغربي مستقل، نظم أمس بالرباط حفل احتفاء بالتوقيع على الشطر الثاني من برامج إعادة الإعمار ما بعد زلزال الحوز الذي رصد له مبلغ 500 مليون يورو. الحفل ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع برفقة كل من نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب. في المحطة التالية من هذه النشرة ننتقل إلى تركيا. تختتم بإسطنبول اليوم أشغال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي التي التأم تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. الموعد يتميز بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاد وممثلين عن مؤسسات مالية من دول عدة. وشهدت القمة التي امتدت أشغالها لأربعة أيام جلسات نقاش تطرقت لآفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية والتداول في سبل تطوير البنية المؤسسية للاقتصاد الإسلامي، بحثا عن نماذج أكثر استقرارا وحضورا في النظام المالي العالمي. في المتابعة مراسلنا في إسطنبول يوسف الأمجد.
4: وسط تحديات مالية واقتصادية كبيرة نتجت عن حروب وتوترات المنطقة، احتضنت مدينة إسطنبول القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي. كان أساس مناقشاتها ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتطوير أدوات تمويل أكثر استقرارا وعدالة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته التي ألقاها ضمن القمة انتقد النظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد التي كانت أساس الأزمة المالية العالمية عام 2008.
5: النظام المالي العالمي القائم على الديون والفوائد أخفق في معالجة الاختلالات البنيوية التي كشفتها أزمة عام 2008. فحجم الدين العالمي بلغ 350 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026. الأزمات المالية المتكررة لا يمكن تجاوزها دون الانتقال إلى نموذج اقتصادي يضع العدالة والأخلاق والإنتاج والتوزيع العادل للثروة في صلب أولوياته.
6: 2008 كريزي sonrasında
4: مشاركون في القمة دعوا إلى تعزيز دور الاقتصاد الإسلامي.

0: العالمية كأحد الحلول المطروحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
1: أن المنظومة الاقتصادية الحالية لا تمثل أفضل الحلول، الكل إذن بيبحث عن البديل.
0: يوسف حسن خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة:
1: أحد أهم الممكنات أيضاً والفرص هو أن الاقتصاد الإسلامي فرض وجوده. لدينا اليوم اقتصاد ملتزم بالضوابط الشرعية، حجمه ليس فقط مليارات الدولارات، حجمه تريليونات، بمعدل نمو سنوي مركب أعلى من معدل نمو الاقتصاد التقليدي.
0: القيمة الممتدة على مدار 4 أيام ركزت أيضاً على ضرورة الانتقال من مرحلة التنظير إلى إطلاق مشاريع تعاون عملية بين الدول الإسلامية عبر تعزيز الاستثمارات وتطوير أسواق الصكوك الإسلامية وتوسيع الشراكات بين المؤسسات المالية والبنوك المركزية. لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
2: وفي خطوة غير مسبوقة في بابها، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بنوك تركيا الإسلامية الحكومية الثلاثة سوف تندمج، وذلك في مبادرة لدعم حصتها في النظام المالي التركي وتحقيق زخم في هذا القطاع. وأضاف أردوغان في كلمته أمام المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول أن بنكا إسلاميا تركيا رابعا سوف يطرح أسهمه للاكتتاب العامي للمرة الأولى. إلى الولايات المتحدة، بها أصدر قاضي فيدرالي أمس قرارا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني. وارتباطا بملف تدبير تدفقات الهجرة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة. في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري نفسه حيال سياسات الرئيس، غير أن الموافقة على التمويل منحت ترامب انتصارا كبيرا في واحدة من أبرز ملفات حملته الانتخابية. ويقضي مشروع القانون بتمويل كل من وكالات الهجرة والجمارك وحرس الحدود إلى حين انتهاء ولاية ترامب. قراءة في مخاض ميلاد التمويل الجديد لسياسة ترامب في مجال الهجرة نتابعها على لسان الده يعقوب المحلل السياسي من واشنطن، اتصل به محمد بن عبو.
3: هذا التمويل الجديد لدائرة الهجرة يؤكد على مدى التشرذم داخل المعسكرين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب، ويأتي بعد أيضا فترة طويلة جدا من الإغلاق والخلاف المستمر بين المعسكرين بسبب الخلاف على جزئيات تتعلق بعمل دائرة الهجرة والاعتقالات التعسفية. وبالتالي لجأ ترامب إلى هذه الطريقة من أجل أن يحصل على تمويل عاجل من قبل الأغلبية في مجلس الشيوخ في ظل متواصل الإغلاق ورفض الديمقراطيين موافقة على التمويل. وبالتالي أيضا فإن التمويل سيذهب إلى النواب وأغلبيتهم من الجمهوريين وسيوافقون عليه بكل تأكيد. بالتالي يفتح الجدل أمام نوع من ما يقول الديمقراطيون أنه دعم لا أخلاقي لتنكيل بالمهاجرين والاعتقالات خارج القانون، وهو أمر يقول الديمقراطيون أن ترامب يصر عليه ويستقوي أيضا ببعض الأحكام القضائية من قبل قضاة محسوبين على المعسكر المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أدى يعقوب المحلل السياسي من واشنطن. في سياق آخر، كشفت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية رفعت مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة إلى درجة حرجة، مما يعكس تصاعد القلق داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية من اتساع نطاق عملية جمع المعلومات التي تنفذها تل أبيب ضد حليفها الأبرز. صلة بتداعيات حرب الشرق الأوسط إنسانيا هذه المرة، قالت الأمم المتحدة أمس إن السيناريوهات المتشائمة التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ارتفاع أسعار النفط يهدد الأمن الغذائي العالمي بعد مرور قرابة 3 أشهر على اندلاع النزاع. عن هذه المعطيات التي تكرس هذا الواقع المقلق نتابع توضيحات إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان، حاوره محمد بن عبو.
4: هناك قضايا أساسية تتعلق بارتفاع أسعار الشحن خاصة في البحار وارتفاع كلف تأمين المعدات الناقلة، وهذا الارتفاع في كلفة النقل وما يترتب عليه من تأمين وما يستلزمه من احتياجات نفطية أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير، والتقديرات أن أسعار الغذاء بالمتوسط ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30 إلى 45%. هذا الارتفاع في أسعار الغذاء تتأثر فيه بشكل كبير الشرائح محدودة الدخل وخاصة في الدول النامية، وبالتالي يؤدي إلى اتساع مساحة الجوع، لأن ارتفاع أسعار الغذاء تعني عدم قدرة شرائح فقيرة على شراء الغذاء اللازم، ويؤدي أيضا ذلك إلى قلة المواد الغذائية المتاحة في الأسواق، وهذا ما حصل فعلا ولا يزال يحصل. ومن المتوقع إذا ما استمرت الحالة الأمريكية الإيرانية على وضعها الحالي فإن هذا سوف يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات.
2: وبذلك ينتهي العرض الإخباري للسابعة، والكلمة تعود لك إيغو.
5: Merci Nourdine pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h et il est maintenant temps de parler sport sur Média avec Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Wadia Warti. مرحبا وديا.
6: مرحبا إيغو. تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
5: Pour démarrer cette édition, on parle des Lions de l'Atlas qui continuent leur préparation pour la Coupe du Monde 2026.
6: بالفعل إيغو، خاض المنتخب المغربي مساء أمس ثاني حصة تدريبية له بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمعسكره The Pine Grass Call بولاية نيو جيرسي الأمريكية. أجريت هذه الحصة التدريبية خلف أبواب مغلقة هذه المرة، واستمرت تقريبا لمدة ساعة ونصف تحت أشراف الناخب المغربي محمد وهبي. وركز الطاقم التقني خلال هذه الحصة التدريبية على الجوانب التقنية والتكتيكية والبدنية بهدف رفع الجاهزية البدنية والتقنية لعناصر الأسود. وشهدت الحصة التدريبية أجواء يسودها الانضباط والجدية والتركيز، حيث واصل اللاعبون تنفيذ البرنامج الإعدادي المسطر تحضيرا للاستحقاق القادم وهو كأس العالم. يشار إلى أن أسود الأطلس سيخوضون آخر مباراة ودية في إطار هذه التحضيرات، وذلك يوم غد ضد منتخب النرويج بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب ريد بول أرينا بولاية نيو جيرسي الأمريكية. المعسكر شهد أيضا التحاق زكريا الوحدي لاعب الأسود بعد تعذر سفره مع المنتخب المغربي سابقا. في المقابل شهدت الحصة التدريبية مشاركة كافة الأسماء الأساسية في صفوف المنتخب المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي الذي يمني النفس في الذهاب بعيدا هذه المرة في المونديال، ولما لا التنافس على اللقب العالمي. المباراة الأولى للأسود ستكون أمام منتخب البرازيل في 13 من الشهر الجاري، بعد منتخب سكوتلندا، ثم آخر مباراة ستكون أمام منتخب هايتي. نستمع في هذا الإطار للمدافع عيسى ديوب يتحدث عن طموحات والأجواء العامة داخل معسكر الأسود.
7: خدنا أول حصة تدريبية هنا وكانت فرصة للقاء الجماهير والاستئناس بأجواء الطقس. بالتأكيد نعلم أن الجالية المغربية موجودة في كل بقاع العالم، وكنا نعرف أن أفرادا عديدة من الجالية المغربية تقطن هنا. كما قلت لدينا طاقم رائع ويعمل بجد حتى نكون جاهزين ونقدم أفضل ما لدينا على الميدان. نتمنى أن تمر كل الأمور على نحو جيد.
6: نشير إذن أن المنتخب المغربي سيلاقي النرويج يوم غد وديا. وارتباطا بالأسود، منتخب هايتي خسر وديا أمام بيرو بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم للإشارة تتواصل العديد من المباريات الودية تحضيرا لكأس العالم. ما يهم المغرب والمنتخب البرازيلي، البرازيل سيستقبل مساء اليوم منتخب مصر بالولايات المتحدة بداية من الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي، وعين المغاربة على رؤية آخر بروفا للمنتخب البرازيلي خصم الأسود الأول. بقي أبرز المباريات الودية تحضيرا للمونديال: بلجيكا تلاقي تونس، البرتغال يلاقي تشيلي، أمريكا تلاقي ألمانيا، سويسرا تلاقي أستراليا، إنجلترا تلعب ضد نيوزيلندا، وفنزويلا تلاقي تركيا. نشير فقط إلى أن هذه المباريات الودية تندرج دائما في إطار التحضير لمونديال أمريكا كندا والمكسيك الذي ينطلق في 11 من الشهر الجاري. القسم الرياضي لميديا سيكون في تغطية خاصة لهذا الحدث عبر نشراتنا الإخبارية وأيضا الرياضية، دون أن ننسى المواعيد والبرامج الرياضية سواء على أمواج ميديا أو ميديا تي في أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي لميديا راديو وأيضا لميديا تي في. نواصل الحديث عن المنتخبات المغربية، هذه المرة المنتخب المغربي للسيدات الذي يواصل تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بخوض مباراة ودية يوم أمس ضد البنين حيث فاز عليه 4-2 وذلك بملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط. نبقى في الرباط حيث عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الجمعة جمع العام غير العادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة قبل أن تعقد مباشرة بعدها جمع العام العادي وذلك بحضور مختلف مكونات كرة القدم المغربية. وعقب ذلك صدق الجمع العام غير العادي بالإجماع على التعديلات المقترحة على بعض بنود النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بما يتماشى مع

0: الاختلافية من جهة ثانية ثقته في عبد السلام بلقشور رئيسا لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة، وذلك خلال أشغال الجمعين العامين العاديين العادي وغير العادي المنعقدين بمركب محمد السيس لكرة القدم بالمعمور الذي هم العصبة الاحترافية لكرة القدم. نستمع في هذا الإطار للعضو الجامعي جمال أسنوسي متحدثا لمفد ميدي آن تي في إلى الرباط الزميل منصف عدي.
1: أهم المخرجات ديال الجمع العام لا الغير العادي ولا العادي، فالغير العادي فجاب مجموعة ديال التعديلات اللي غادا تخدم كرة القدم واللي غادا توضح مجموعة من الرؤى من ناحية القانونية اللي خدت الإجماع ديال الجمع العام. بالنسبة للجمع العادي فالتلاوة ديال التقرير المالي والأدبي واللي تحضرت واللي تسردت فيها جميع المصاريف المالية السنوية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
0: نواصل هذه المرة رحلة صباح الرياضة بعيدا عن كرة القدم في منافسات كرة المضرب وبطولة رولان غاروس لكرة المضرب ثانية البطولة الأربعة الكبرى هذا الموسم. الألماني ألكسندر زفيريف والإيطالي فلافيو كوبولي يبلغان نهائي هذا الموسم المثير. زفيريف تأهل على حساب تشيكي ياكوب منتشيك، وكوبولي عبر للمشهد الختامي دون أن يلعب بعد انسحاب مواطني ماتيو أرنالدي بسبب المرض. هذه النسخة من رولان غاروس شهدت للإشارة إقصاء مبكر ليانيك سينير بسبب الإصابة، دون أن ننسى غياب اللاعب كارلوس الكاراز. عن النهائي المرتقب إذن وتأهل كومين زفيريف وكوبولي، هذا تقرير الزميل الحسن جابري.
2: ما هو مؤكد أن بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى ستمنح لقبها هذا العام لوجه جديد. ما لم يحسم بعد هو هوية البطل، هل سيكون ألمانيا عبر ألكسندر زفيريف أم إيطاليا عبر فلافيو كوبولي؟ الألماني ألكسندر زفيريف وصل طريقه بثبات نحو حلم طال انتظاره، وهو التتويج الأول في بطولة غران شلام. المصنف ثالث عالميا حسم بطاقة العبور إلى المشهد الختامي في البطولة الفرنسية بعد انتصار قوي على تشيكي ياكوب منتشيك بثلاث مجموعات لواحدة في مباراة امتدت لثلاث ساعات، أكد خلالها جاهزيته الدهنية والبدنية لاقتناص الفرصة. زفيريف الذي سبق له بلوغ نهائي ثلاث بطولات كبرى دون أن ينجح في التتويج بها، بينها بطولة رولان غاروس، يدخل هذا الموعد الهام وهو مدرك أن الضغط مختلف هذه المرة، خاصة في ظل غياب عدد من أبرز الأسماء التي كانت مرشحة للقب. في الجهة المقابلة جاء التأهل الإيطالي بشكل غير معتاد، فلافيو كوبولي لم يخوض نصف النهائي بعدما أعلن مواطنه وصديقه ماتيو أرنالدي انسحابه من المباراة بسبب إصابته بفيروس حاد منعه من الحركة والأكل والشرب وفق ما صرح به. هذا السيناريو الدرامي منح كوبولي بطاقة عبور مباشر إلى أول نهائي بطولة غران شلام في مسيرته، مع ضمان دخول قائمة العشرة الأوائل عالميا في إنجاز لافت للاعب الشاب.
0: ونختم برياضة الغولف وبطولة ميموريال المندرجة من البي جي تور بعد إهزال الستار يوم أمس على الجولة الثانية، ترتيب غير متوقع بتصدر بوستون الترتيب العام بتسع ضربات تحت البار في المجموعة، سبع ضربات تحت البار في الجولة الثانية بفارق ضربة عن جيرار وأيضا بفارق ثلاث ضربات عن سام بيرنز. أما كساندر شوفلي فنجده بضربتين تحت البار، في حين نجد سكوتي شيفلر في بضربة فوق المعدل. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تلتقون إيغو فيلار في باقي فقرات لو ماتان فو.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: ماتان فو إيغو فيلار.
5: Et on parlait golf il y a tout juste un instant. Alors on continue sur Média avec votre magazine du golf. Au menu du jour, le PGA Tour qui a dévoilé les grandes lignes de son calendrier 2027 avec plusieurs tournois regroupés et une réorganisation de certaines étapes phares du circuit. On reviendra également sur cette belle performance de Charlie Woods, le fils de Tiger Woods qui s'est qualifié pour l'US Junior Amateur. Céline Boutier, de son côté, a elle brillé en remportant aux États-Unis le Choprite LPG.

0: L'administration, hier, la Fédération marocaine de football a tenu ses assemblées générales ordinaires et extraordinaires au complexe Mohamed VI. Les membres ont notamment approuvé plusieurs amendements des statuts de la FRMF dans le cadre de la modernisation de gouvernance du football national. Et le président Fawzi Lerche a été présent, bien entendu, avec toujours l'ambition de ce mondial 2030. De son côté, Abdeslam Lerche, lui, reste à la tête de la Ligue nationale de football professionnel. Seul candidat en lice, il a été réélu à l'unanimité pour un second mandat de 4 ans. C'était là aussi lors de l'Assemblée Générale tenue hier.
1: Merci beaucoup Montsef pour ce sport matin. Remettez-vous, buvez un coup d'eau, mais pas avec une bouteille de plus de 590 ml. Attention, la FIFA a précisé, c'est très très précis. Restez avec nous, on marque une courte page de pause sur Midi 1.
2: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Merwazine revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Merwazine, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel. Sous les lumières de cette nouvelle édition, rejoignez-nous et vibrez au rythme de la musique du 19 au 27 juin 2026. Festival Merwazine, un événement maroculture. En partenariat avec Medi 1.
1: Dans moins de 2 minutes, votre journal arrive avant ça. On fait le point sur la météo du jour.
3: في المغرب طقس قليل السحب إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين طنجة والدر البيضاء وكذا بمنطقة الساقية الحمراء وصاف بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بياسويرة، 26 درجة بالرباط الدر البيضاء أسفي، 27 درجة بطنجة العيون أكادير، 28 درجة بالنظور، 32 درجة بفاس وجدة، 36 درجة بمراكش و 37 درجة مرتقبة على المقاييس بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة بوسط وغرب البلاد وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة ببجاية، 26 درجة بالجزائر العاصمة وهران، 27 درجة بتيارت، 33 درجة بقسنطينة، 34 درجة بأشلف، و 42 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس الأجواء مشمسة في أغلب الأحيان شمال البلاد وصافية ببقية المناطق. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بتبرق المنستير، 28 درجة ببنزرت، 31 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، 38 درجة بالقصرين، 39 درجة مرتقبة بقفصة، و 42 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Il est 8h et c'est l'heure de votre nouveau journal signé Nourdine El-Houlti. Sabah al-khair Nourdine.
4: Sabah al-khair Igo. Alam bikoum moustamayin al-kiram. Ilaykoum alawina thamina. القيادة اللبنانية تطالب إيران بالكف عن توظيف لبنان ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقر في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي بأثر العقوبات الأمريكية على بلاده في بعض المجالات مقابل استفادة أخرى. المعارضة التونسية تنزل إلى الشارع مطالبة بمساءلة الرئيس عن حصيلة حكمه ورفع تقييده لحرية التعبير. الدورة 29 لميراج النفاس للموسيقى العالمية العريقة تتواصل، تكرم إبداع المعلمين الحرفيين وتحتفي بمناسبتها سفارة ألمانيا ومؤسسة روح فاس الجهة المنظمة للميراجان بذكرى مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفيدرالية الألمانية. أهلا بكم. بعد فترة تميزت بحرب تصريحات، عاد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط إلى الواجهة. صفارات الإنذار دوت فجر السبت في كل من الكويت والبحرين، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشن هجمات على مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم. وعلى الجبل اللبناني نفذت إسرائيل اليوم عملية عسكرية على بلدات بجنوب البلاد أوقعت قتلى، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا اتفاق حاليا مع لبنان لوقف إطلاق النار، وهو ما يعني انهيار هدنة معلنة قبل سريانها. توازيا مع ذلك وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون لبنان. من جهته طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من طهران بأن تكف عن التعامل مع بلده كورقة لتحسين شروط التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الحرب. عن مطالبات القيادة اللبنانية سياقها وغاياتها نتابع تعليق سماهر الخطيب الخبيرة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية، تحدثت من بيروت لمحمد بن عبو.
5: تكمن أهمية تصريحات الرئيس عون بأنها تعكس توجه واضح لإعادة تأكيد على استقلالية القرار اللبناني، عندما يقول أن إيران تستخدم لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بمعنى أنه يوجه رسالة مفاده أن مصلحة لبنان يجب أن لا تبقى مرتبطة بحسابات الصراعات الأقليمية. وبطبيعة الحال هذه التصريحات ربما تأتي ضمن رؤية أوسع يطرحها عون تقوم على أولوية الدولة حسب قرار الحرب سلم المؤسسات الشرعية، ربما الانتقال من منطق المواجهة الدائمة إلى منطق الاستقرار والتفاوض لحماية المصالح اللبنانية، هذا إذا نظرنا بحسن نية إلى هذه التصريحات. في المقابل يبقى هذا الطرح محل جدل داخلي، لذلك يمكن القول أن تصريحات عون لا تستهدف إيران فقط، بل تعبر عن محاولة لإعادة تعريف موقع لبنان، ربما هذا ما يريده عون، فيريد أنه تحديد مكان لبنان، هل هو جزء من صراعات المحور أم دولة تسعى إلى بناء سياسة خارجية تنطلق أولا من مصالحها الوطنية، وربما هذا هو الجوهر النقاش السياسي الذي فتحته هذه التصريحات. أما إيران فهي وفق عون تستخدم لبنان كورقة ضغط، أعتقد بأنها يعني إحدى الأدوات الاستراتيجية الإيرانية، هناك برنامج الدفاع المتقدم الذي يترجم بحلفاء إيران أو أذرع إيران في المنطقة.
4: سماهر الخطيب الخبير بالعلاقات الدولية والدبلوماسية من بيروت. تصريحات عون ومطالبه جرت ردا إيرانيا على الفور. فيه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لبنان لو كان ورقة مساهمة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد على حد تعبيره. وفي سياق التطورات الجارية أعلن أمس عن دخول رئيس الوزراء الإيراني السابق مير حسين موسوي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. مير موسوي كان محور الحركة الخضراء الاحتجاجية لعام 2009 وقضى السنوات 15 الماضية رهن الإقامة الجبرية. صلة بتداعية حرب الشرق الأوسط، قالت صحيفة إنديبندنت إن التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران بدأت تصل بقوة إلى بريطانيا. ووصف مقال الصحيفة الافتتاحية الحرب بأنها تحولت إلى أزمة أطول وأعقد مما توقعه البيت الأبيض، ما يجعل البريطانيين مقبلين على موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة تشمل الطاقة والغذاء والرهون العقارية مع محدودية قدرة الحكومة على تخفيف الأعباء. في كلمة أمس في الجلسة العامة لمنتدى سان بيترسبورغ الاقتصادية الدولية السنوي، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب، وذلك غدا دعوة زيلينسكي إلى اجتماع بين الرئيسين لوضع حد للحرب المتواصلة منذ نحو 4 سنوات. وقال بوتين إنه لا يرى أي جدوى من لقاء زيلينسكي إلى حين التوصل إلى اتفاق محتمل للسلام، مؤكدا أن الرسالة التي نشرها زيلينسكي لم تبدي عرضا صادقا لعقد محادثات. وفي الشق الاقتصادي لمداخلته، قد أقر الرئيس الروسي بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا تسببت في صعوبات في بعض المجالات، لكنها ساعدت في مجالات أخرى على تطوير كفاءات محلية على حد تعبيره. عن مدى تأثر الاقتصاد الروسي بسنوات الحرب الطويلة مع أوكرانيا ومدى صموده أمام تداعيات العقوبة المسلطة عليه، نستمع إلى تعليق عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي المستشار السابق لدى البنك الدولي، تحدث لمحمد بن عبو من القاهرة.
6: بل طبقا انهكت الحرب روسيا. ولكن انتم تتحدثون عن رابع اكبر واقوى اقتصاد على مستوى العالم، اقتصاد يبلغ حجمه حوالي 2.5 تريليون دولار، وروسيا لا تمتلك فقط موارد طبيعيه لكن تمتلك كما نعرف قاعده صناعيه وتكنولوجيه عسكريه ومدنيه متطوره، ويعتمد هذا الاقتصاد على اعمده رئيسيه منها الاحتياطيات الهائله من الموارد الطبيعيه التي تمتلكها روسيا. تمتلك اكبر موارد احتياطيه مثل الغاز الطبيعي على سبيل المثال، فهي من الدول المتجهه للنفط كما تعد مصدر رئيسي ل

0: الفحم والأخشاب والقمح والأسمدة المعدنية، كما أنها تمتلك صناعات استراتيجية، فهي دولة قوية، صناعات قوية. صحيح أن الحرب قد أنهكت روسيا، ولكنني ما زلت أقول دولة نجحت في توجيه الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء وتوطين الصناعة، وذلك ساعد على بناء حصانة مالية قوية رغم العقوبات والضغوط والتحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي. فهناك عقوبات غربية عليها، وفرضت قيودا على التدفق للاستثمارات الخارجية لديها، فرضت قيود على الاعتماد على العائدات الريعية، لا يزال الاعتماد على تصدير المواد الخام. لكن رغم ذلك نرى أن هناك اتفاقيات دولية بين روسيا ودول كثيرة من العالم، هناك تبادل تجاري بين روسيا ومنطقة الشرق الأوسط، هناك صادرات روسية أكثر ربحية في عام 2026. لكن طبعا في رأيي الشخصي العزلة هي أكثر تأثيرا من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
1: عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي المستشار السابق لدى البنك الدولي، تحدث إلينا من القاهرة. في سياق آخر، أفادت وكالة رويترز أن تركيا استطاعت أن تتبوأ موقعا هاما بين أكبر الدول المصنعة للأسلحة بعد استثمرت في القطاع على مدى عقدين، ويتسع حاليا لتثبيت أقدامها وتحقيق مكاسب جديدة في وقت يعيد فيه الغرب تسليح جيوشه وتتشكل تحالفات أمنية جديدة. وأبرزت الوكالة أن تركيا العضو بحلف الناتو التي كانت تعتمد سابقا على شركات السلاح الأجنبية باتت الآن تزود قرابة 40 دولة بأسلحة أرخص وأسرع تسليما وأكثر قابلية للتكيف من البدائل الأخرى. شؤون المنطقة المغاربية، نستيلها من تونس بعاصمتها. خرجت أمس مسيرة حاشدة نظمت المعارضة بمختلف أطيافها تطالب الرئيس التونسي بالكشف عن حصيلة حكمه التي تشكك فيها، ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات تدعو إلى التعددية في وسائل الإعلام التابعة للدولة وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
2: هي مسيرة من تنظيم حركة مواطنية تحت مسمى نفس، شارك فيها ممثلون عن أحزاب سياسية وناشطون وحقوقيون. بدأت صامتة احتجاجا على تغييب أصوات المعارضة في الإعلام الرسمي، رفعوا شعارات تطالب بالتعددية في الإعلام وأغلقوا أفواههم عن التعبير، ساروا حتى مقر الإذاعة التونسية، توقفوا أمامها ورموا بملصقات أفواههم المقفلة في سلة قمامة قالوا إنها سلة الاستبداد. شكري عنان أمين عام حركة حق يعبر:
3: الإعلام العمومي المعارضة غايبة، ما نسمع كان صوت واحد، كان رأي واحد، كان صوت مطبل للسلطة، معناها ما يعطيش الواقع، ما يعطيش حقيقة الواقع، حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.
2: من أبرز مطالب مسيرة المعارضة في تونس الكشف عن حصيلة 7 سنوات من حكم الرئيس التونسي. يقول حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود إن مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غائبة تماما عن المنابر الإعلامية حسب رأيه.
4: احنا اليوم نعيش في فترة صعبة تعيشها البلاد من ناحية الاقتصادية الاجتماعية، من ناحية البيئية، من ناحية السياسية، من ناحية حقوق والحريات. نرى أن الإنجازات تكاد تكون منعدمة حتى أنها أصبحت معروفة، يقع تندر بها خلال المسيرات والتحركات الاحتجاجية.
2: ولم تخلو المسيرة كسابقاتها من المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، لذا احتلت صورهم المقدمة. مسيرة اليوم شاركت فيها كافة أطياف المعارضة بمختلف الألوان والتوجهات السياسية. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
1: من مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مدينة طرهونة أسفرت عن استخراج 4 جثث مجهولة الهوية خلال عملية بحث وتنقيب نفذتها فرقها المختصة. وأوضحت الهيئة في بيان أن أعمال البحث شملت عددا من المواقع داخل المدينة عقب ورود بلاغات وشبهات بوجود أماكن يعتقد أنها تضم رفاتا بشرية، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 987 حقلا تجريبيا في موقع المشروع الزراعي غرب طرهونة، ما قاد إلى اكتشاف المقبرة الجماعية. في المغرب، تتواصل بالعاصمة الروحية للمملكة فعالية الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. في سابقة من نوعها حل الصناع التقليديون ضيوف شرفيين على هذه الدورة. إلى ذلك تحتفي سفارة ألمانيا ومؤسسة روح فاس الجهة المنظمة للمهرجان بذكرى مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين الصديقين المغرب وألمانيا. مزيد إضاءة في روبورتاج موفد ميديا إلى فاس عادل الزبيري.
5: ويونسكو برسام اعترف بيا بالبروكار

0: الأساس ديال البروكار في العالم،
1: لأنهم حماة الصنعة والتراث، ولأن المدينة مغربيا عاصمة المهارات والروحانيات. احتفاء بأمهر الحرفيين المغاربة في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بابتسامة فرح. يعلق المعلم الوزاني على خبر تكريمه في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.
0: واشي هذا نهار مهم، وهذا نهار مهم، الله يجازيهم بخير اللي صرفوا بهاد الصناعيه، وغادي يقدروهم ويعرفوا الصناعيه شنو هو القيمه ديالهم. كانوا اربعه ديال ثلاثه ديال المعلمين، مشى كلشي مشى عند
2: المغاربه،
0: المغاربه ولاد فاس. عندي جوج محلات علمت ولدي، وعندي محل اخر، جوج محلات، جوج ولاد، جوج محلات خدام.
2: ورتي الصنعه
0: ويلي، ودابا كيبغوا يعلموا الناس صعيبه سميه.
1: اختار مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة أن يشتغل على الدبلوماسية الثقافية منذ انطلاقته قبل 29 عاما. روبرت دولجر سفير ألمانيا في المغرب.
3: لأول مرة نحظى بشرف التواجد في المهرجان، وسوف تشارك ألمانيا بفرقة موسيقية جاءت من برلين تعكس التنوع الثقافي، وهذا يتماشى مع مهرجان الموسيقى العريقة.
1: في حديقة عمومية اسمها جنان سبيل في فاس، يلتقي الجمهور مع حفلات نهارية مع فرق تراثية وأخرى صوفية قادمة من العالم. عادل الزبيري من فاس لإذاعة ميديا.
4: وبذلك تنتهي النشرة. وفي الموالي على ميديا موعد جديد من فقرة فرسان المونديال التي نسلط فيها الضوء على المنتخبات المشاركة في كأس العالم: الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. اليوم الحديث عن منتخبي النمسا والأردن. والميكروفون ليوسف الشاطر.
5: فرسان المونديال، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى فرسان المونديال. واليوم نتحدث عن منتخبي النمسا والأردن، نكتشف التاريخ ونحاصر أبرز النجوم. ونبدأ مع النمسا، المنتخب الساعي لاستعادة بريقه الأوروبي والحضور بين الكبار. شارك سابقا 7 مرات وحقق المركز الثالث في مونديال 1954. تعيش النمسا حاليا نهضة كروية تعتمد على الضغط العالي والكرة الهجومية السريعة، وهذا ما حمله المدرب المخضرم رالف راغنيك، الذي يواصل الاعتماد على النجم الأبرز ديفيد ألابا الذي يتألق مع ريال مدريد. هو قائد المنتخب وأكثر العناصر خبرة وتجربة بعد مسار طويل، خصوصا مع نادي بايرن ميونخ الذي جمع معه المجد من جميع أطرافه. ومن أوروبا ننتقل إلى الأردن، المنتخب الذي يقوده المدرب المغربي جمال السلامي ويعيش أزهى فتراته الكروية. صنع التاريخ بوصوله إلى نهائي كأس آسيا في النسخة الماضية، ويطمح لتسجيل ظهوره المونديالي الأول. يتسلح المنتخب الأردني بجيل ذهبي كسر الحواجز وبنى شخصية قوية مدفوعة بدعم جماهيري وروح قتالية. النجم الأبرز هو موسى التعمري الذي راكم خبرة كبيرة في كرة القدم الفرنسية، خصوصا مع مونبولي ثم مارين. يتميز بمهاراته الفردية العالية وسرعة اختراقه ليكون السلاح الهجومي الأول للأردنيين في رحلتهم نحو الكأس العالمية. نهاية فرسان المونديال، إلى اللقاء.
6: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Matin Info, Hugo Villard.
7: À présent sur Média, il est l'heure de parler intelligence artificielle, puisque cette semaine, l'Union européenne a proposé à Bruxelles de se dédouaner, de se retirer plus ou moins de certains accords avec les États-Unis, notamment de financement dans des entreprises de cet univers-là. Pour en parler ce matin, nous recevons Alexandre Joux, professeur de sciences de l'information et de la communication à l'école de journalisme d'Aix-Marseille. Alexandre Joux, bonjour.
8: Oui, bonjour.
7: Je le disais, donc l'Union européenne veut se défaire quelque peu des États-Unis dans le secteur de l'intelligence artificielle, et ça

0: مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية على أن حزب الله أن يفهم عليه أن يفهم أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع مع تل أبيب. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي لقاء مع نظيره الأوكراني لن يكون مجديا قبل إبرام اتفاق سلام نهائي، وذلك عقب دعوة فلاديمير زيلنسكي لعقد اجتماع ثنائي في الميدان. اعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيرة ليلة الجمعة إلى السبت في المنطقة المحيطة بمدينة سان بيترسبورغ. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك قام بتكريم 3 من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعد المملكة المغربية حاليا من بين أكثر 10 دول مساهمة بالقوات في بعثات أو في بعثات الأمم المتحدة ب1714 جنديا من القبعات الزرق. تم أمس بباماكو التوقيع على اتفاقية بين ميديان تي في والهيئة العليا للاتصال في مالي تمتد 10 سنوات قابلة للتجديد، وتخول القناة بث برامجها ونشرها على كامل التراب المالي عبر شبكة البث الرقمية الأرضي والأقمار الاصطناعية والمنصة الرقمية. بلاغ للقناة ذكر أن هذه الخطوة تمثل منعطفا بارزا في مسار القاري في منصارها القاري، وتجسد الإرادة المشتركة للمؤسستين في دعم إعلام إفريقي سيادي ومتوازن ومنفتح على الواقع الإفريقي. وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا طبيعيا لحضور متجذر لميديان في عواصم إفريقية الغربية، حيث واظبت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية على البث عبر موجة FM في باماكو منذ سنوات، مرسخة طابعا ورابطا متينا مع جمهور مالي. وفي نقطة نهاية الموجز مستمعين الكرام، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديان. بعد قليل يلتقيكم محمد البدوي في ويكند الأسرة. إلى ذلك
1: ميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
1: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
7: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
6: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.

0: صباح الخير والأمل كل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الأسرة. هذا الصباح عنده واحد النكهة خاصة بالنسبة للألاف ديال التلاميذ والأسر المغربية، لأنه كيتزامن مع آخر أيام امتحانات البكالوريا، هذيك المحطة اللي عاش معها الكثيرين أسابيع ديال التركيز والاجتهاد والانتظار. وفي البداية كنت منه من القلب يعني التوفيق والنجاح لكل المترشحين والمترشحات، ونقول لهم مهما كانت الصعوبات والتحديات فكل مجهود بذلته راه يستحق التقدير والاعتزاز، لأن البكالوريا محطة مهمة نعم، ولكن كتبقى خطوة من خطوات كثيرة في طريق الحياة والتعلم. أما بالنسبة لنا احنا صباح مستمعينا الكرام، فغادي نرافقكم كعادتنا في مواضيع قريبة من الأسرة والتربية والصحة والحياة اليومية، وغادي نحاولوا أننا نصنع معكم بعض اللحظات الخفيفة والمفيدة في نهاية هذا الأسبوع. فمرحبا بكم في ويكند الأسرة، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن مستمعينا الكرام، في الفقرة ديالنا الأولى غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع تربوي مهم اللي كيهم كل الآباء والأمهات. غادي نتكلموا على الأثر ديال المقاطعة المستمرة على الشخصية ديال الطفل، يعني إحنا ملي كنحرموا الطفل من أنه يكمل الهضرة ديالو أشنو كيوقع لداخل ديالو، واش كيحس الطفل فعلا بأنه غير مسموع، وكيفاش كتأثر المقاطعة المتكررة على الثقة ديالو بنفسه والقدرة ديالو على التعبير. غادي نتكلموا على الأهمية ديال الإنصات للأطفال والتفاصيل الصغيرة اللي كتصنع فرق كبير في البناء ديال الشخصيات ديالهم. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، فغادي ننتقلوا إلى الصحة رفقة الدكتورة ريم شرايبي الأخصائية ديال الأمراض الجلدية، باش نتكلموا على ارتفاع درجات الحرارة والأمراض الجلدية، وقتاش كتكون مجرد إزعاج، وقتاش كتستدعي زيارة الطبيب، وشنو هي أكثر المشاكل الجلدية اللي تقدر تظهر خلال فترات الحر، وقتاش يمكن التعامل معها ببساطة، وقتاش كتقدر تولي الأعراض مؤشر على ضرورة استشارة الطبيب. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام، فغادي نقدموا بعض النصائح والمعلومات حول موضوع إنساني عميق، يعني خصنا نتكلموا على واش كنعيشوا الأيام ديالنا أم أننا فقط كنكتفيوا بالعبور ديالها، يعني ملي كتحول الحياة ديالنا إلى سلسلة من المواعيد والالتزامات وكنساو أننا نعيشوا اللحظة. علاش كنحسوا أحيانا بأن الأيام كتدوز بالزربة بلا ما نردوا لها البال، وكيفاش نقدروا نسترجعوا ديك القدرة ديالنا على الاستمتاع بالتفاصيل البسيطة اللي كتعطي الحياة ديالنا واحد المعنى. فغادي نتكلموا على الحضور الذهني وعلى الأهمية ديال أننا نعيش اللحظة بدل أننا نجري وراء اللحظة التالية. أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي نستضيفوا الدكتورة مريم بويدمار الأخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، باش نتكلموا على الماء والطفل الصغير، وقتاش كيحتاجوا، وقتاش يقدر يكون أننا نعطيه الماء للطفل الصغير يشكل خطر عليه، وقتاش يمكن نقدموا يعني للرضيع ديالنا الماء، واش كيحتاج الأطفال الصغار إلى كميات إضافية خلال فترات الحر، وشنو هي أبرز الأخطاء الشائعة اللي كتطيح فيها بعض الأسر بحسن النية. إذن مستمعينا الكرام، الحلقة ديال اليوم يعني كنلمسوا فيها التربية، الصحة، الوعي بالحياة وصحة أطفالنا، فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين مفيد وممتع ومليء بالمعلومات والفائدة دائما في ويكند الأسرة على ميدي أن
1: ويكند الأسرة محمد البداوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم دائما في كاند الأسرة قبل ما كنبداو الفقرة الأولى كنسمعوا الموسيقى. وهذه الفقرة اليوم الأولى خصصناها أولا باش نتكلموا على الأثر ديال المقاطعة المستمرة على الشخصية ديال الطفل، يعني ملي كنحرموا الطفل ديالنا من أنه يكمل الكلام ديالو، شنو كيوقع لداخل ديالو في الدماغ ديالو، واش كيحس الطفل فعلا بأنه غير مسموع، وكيفاش يعني كتأثر المقاطعة المتكررة على الثقة ديالو بنفسه والقدرة ديالو على التعبير. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا التوسن وإيناس لالا.

مستمعينا الكرام، الطفولة كتبنا التفاصيل ديالها الصغيرة كل نهار، يعني من خلال الكلمات اللي كنقولوها والطريقة اللي كنستمعوا بها والمساحة اللي كنمنحوها لوليداتنا باش يعبروا على أنفسهم. فبزاف ديال البيوت يعني يقدر يوقع الأمر بشكل عفوي جدا، كيبدأ الطفل في الهضرة فكيقاطعوا أحد الوالدين وما كيخليوهش يكمل الجملة ديالو، أو لا كيكملوا الجملة ديالو بدلا عنه، أو لا باش يصحوا ليه الهضرة ديالو، أو لأن الكبار مستعجلين زربانين ما عندهمش الوقت، لانهم يعني لان ما داكشي اللي كيقولوه دائما كيبان بسيط وغير غير مهم. ويقدر ما ينتبهش الاب او الام الى ان هذه المقاطعه المتكرره اللي كيديروا لولدهم رغم انها كتبان عاديه تقدر تخلي واحد الاثر عميق على الشخصيه ديال الطفل مع مرور الوقت. فالطفل ما كيحتاج فقط لانه ياكل ونعلموه وانه يعني التعليم يعني نصيفطوه للمدرسه ونرعاه، بل كيحتاج أيضا أنه يحس أن الصوت دياله مسموع وسط الدار، وأن داكشي اللي كيقوله راه عنده أهمية وعنده قيمة كبيرة، وأن كاين شخص اللي كيعطيه الوقت باش يعبر على نفسه حتى كيسالي. فأشنو كيوقع ملي كيقطع الطفل أو ملي كنقطعوا الطفل باستمرار، وكيفاش كتأثر هاد العادة على الثقة دياله بنفسه وطريقة التواصل دياله مع الآخرين، وكيفاش يمكن الآباء أنهم يوليوا مستمعين أفضل لوليداتهم. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي علاش كنقاطعوا الاطفال ديالنا بلا ما نحسوا. فكيف ما قلنا قبيله يعني نتكلموا على الزربه، الاستعجال والرغبه في اننا نكملوا الهضره بالزربه، لان في بعض الاحيان كنكونوا ما قادرينش نتسناو ان الطفل ديالنا يكمل داكشي اللي كيقول وحنا كنكملوه في بلاصتو غير باش نكملوا ليه ديك الجمله بالزربه اللي كيقول، لان الطفل كيكون مازال ما قادرش مثلا انه يقول ديك الجمله بالسرعه الكافيه. فالحياه اليوم مليئه بالانشغالات بصح، وكثير من الاباء والامهات كيعيشوا تحت ضغط الوقت عارفينه، ولكن ملي كيبدا الطفل في انه يشرح قصه طويله او لا شي موقف بسيط، فالاباء بطبيعه الحال كيحسوا او لا الاباء ولا الامهات كيحسوا بالرغبه في اختصار هذاك الحديث لولادهم ولانهم يساليه بالزربه. ولكن داكشي اللي كيبان لينا حنا مجرد تفصيل صغير يقدر يكون بالنسبه للطفل واحد الحدث كبير ومهم جدا اللي كيستحق انه يعود لنا بالكامل. فاحيانا الطفل كيحتاج غير جوج دقائق من الانصات مثلا، فاكثر مما كيحتاج الى 10 ديال النصائح نقدروا نقولوا ليه من بعد. وكذلك في بعض الأحيان كنقطعوا الأطفال ديالنا لأننا كنعتقدوا أنهم كيعرفوا كنعتقدوا أننا عارفين فليتو أشنو بغي يقول لنا الطفل ديالنا. فكثيرا ما كنسمعوا أحد الوالدين كيقول عرفتك شنو بغيتي تقول، ومن بعد كيكمل هو الجملة بدلا على الطفل ديالو، رغم أن النية تقدر تكون زوينة إلا أن الطفل راه كيتلقى واحد الرسالة مختلفة ديال أن راه الهضرة ديالك ماشي مهمة بالنسبة ليا بما يكفي باش نخليك تكملها أنت بنفسك. فخصنا نخليو الطفل ديالنا يوصل الفكره ديالو بالطريقه ديالو الخاصه، حتى واذا خدا منه الامر 10 دقائق ماشي مشكل، نخليه يعبر على راسه. وكذلك كاين التركيز على تصحيح الاخطاء اكثر من الاستماع. فاحيانا الطفل ديالنا ما كيكملش جمله واحده بلا ما نقاطعوه باش نصحوا ليه النطق ديال واحد الكلمه او لا معلومه او لا طريقه في التعبير. يعني يقدر يقول شي حاجه عاديه وقالها بشي طريقه ديالو هو كطفل، فكنبداو نضحكوا عليها او لا كنقاطعوه ونقول ليه لا راه كتقال بهذه الطريقه هذه، فكيتحول ديك الساعه الحديث من فرصه للتواصل الى تجربه مليئه بالتصحيح والمقاطعه بين الاباء والطفل ديالهم. خصنا نعرفوا ان ماشي كل خطا كيحتاج اننا نصححوه بالزربه، فبعض اللحظات كتحتاج الاستماع اكثر من اننا نعلموا الطفل ديالنا. وكذلك كاين الثقافه ديال الكبار اللي كتعتبر ان الطفل راه صغير، يعني في بعض البيئات ما زالت كاينه واحد الفكره ديال ان الطفل خاص انه يسمع اكثر ما يتكلم، او لان الراي ديالو اقل اهميه من الراي ديال الكبار. ومع الوقت يقدر يتعود الطفل على ان الصوت ديالو كيجي دائما في المرتبه الاخيره، وهنا كي بحال كيفقد الثقه في النفس ديالو. فخصنا نحترموا الطفل، لان احترام الطفل راه ما كيعنيش اننا نساويه مع الكبار.

في كل شيء، ولكن كيعني أنه نحترم الحق ديالو في التعبير كذلك. مستمعينا الكرام، غادي نمشيو نسمعوا العادل إشبيف، أنا وياك الجديد ديال العادل إشبيف، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش كتأثر هذه المقاطعة المستمرة على الشخصية ديال الطفل.

هذه الإشبيلية أنا وياك وإحنا وياكم مستمعين الكرام ومازالين مستمرين على الحديث يعني على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه الصباح اللي هو الأثر ديال المقاطعة المستمرة على الشخصية ديال الطفل. تكلمنا أولا على علاش كنقاطعوا الأطفال ديالنا بلا ما نحسوا, بعدين نتكلموا على كيفاش كتأثر المقاطعة على المستمرة على الشخصية ديال الطفل. أول حاجة كتضعف ثقة بالنفس ديالو, يعني ملي كيتقاطع الطفل باستمرار كيبدأ تدريجيا في شك في القيمة ديال الكلام ديالو, ويقدر يحس أن الأفكار ديالو ماشي مهمة وأن الآخرين ما كيهتموش بداك الشيء اللي باغي يقولوا, ومع مرور السنوات يقدر يولي أقل جرأة في التعبير على الرأي ديالو. فثقة بالنفس كتبدأ من شعور الطفل بأن الصوت ديالو راه كيستحق أنه يتسمع. وكاين كذلك الخوف من التحدث أمام الآخرين. بزاف الوليدات كيوليو يخافوا يعني أنهم يتكلموا, لأن بعض الأطفال كذلك يعني اللي كيتعرضوا لهذه المقاطعة بشكل متكرر كيوليو مترددين في الكلام داخل المدرسة ولا قدام الأقارب ولا حتى في الأنشطة الجماعية والاجتماعية اللي يقدروا يكونوا كيديروها, ماشي لأنهم ما عندهمش أفكار بل لأنهم تعودوا أن الكلام ديالهم يقدر يتقاطع أو لا يتم تجاهله. فالطفل اللي كيحس بالأمان أثناء الحديث داخل البيت كيكون أكثر راحة في التعبير خارج البيت. وكذلك شنو كيوقع لهم, كيوقع لهم واحد النوع ديال الانسحاب أو لا الصمت. يعني كاين أطفال اللي ما كيحتجوش واللي ما كيغضبوش ملي كنقاطعوهم, بل كيختاروا فقط أنهم يسكتوا, فكيتوقفوا تدريجيا على المشاركة ديال أفكارهم أو مشاعرهم حتى مع الأسرة ديالهم. وهذا النوع من التأثير يقدر يكون أخطر لأنه كيوقع بهدوء وبلا حتى ما نرد له البال ولا حتى المحيط ديال الطفل ما يرد له البال. يعني ملي كيتوقف الطفل على الكلام بزاف فما نفترضوش دائما بأنه لا راه مزيان ما عنده حتى شي مشكل, فقدر يكون استسلم فقط لذاك الشيء اللي كنديروا ليه أو لذيك المقاطعة اللي كنقاطعه. وكاين كذلك مستمعينا الكرام أن الطفل كيتعلم المقاطعة كوسيلة للتواصل ولا كطريقة للتواصل. فالأطفال كيتعلموا بالملاحظة أكثر مما كيتعلموا بالكلام. فملي كيعيش الطفل في بيئة اللي كيتم أن مقاطعته في ديك البيئة ولا كيتقاطع الحديث ديالو باستمرار يقدر يبدأ هو أيضا في مقاطعة الآخرين ملي يكبر, لأنه كيعتبر أن هذا الأسلوب هذا راه شي حاجة طبيعية في التواصل. فكما كنعرفوا دائما أن الأطفال راه ما كيسمعوش لذاك الشيء اللي كنقولوه فقط, بل كيتعلموا من الطريقة اللي كنتعاملوا معهم بها. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي, غادي نسمع لازارو في زومبي وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على اشنو كيحتاج الطفل ملي كيتكلم, يعني ملي كيحتاج انه يتكلم.

0: مادي أم ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعنا الكرام، أشنو كيحتاج الطفل ملي كيتكلم؟ كيحتاج أننا نكونوا مستمعين أفضل ليه. وكيفاش نقدروا نكونوا مستمعين أفضل لوليداتنا؟ أننا نتوقفوا لحظات ملي كيتكلم الطفل ديالنا حتى ولا كنا مشغولين، حاولوا أننا نعطيه واحد الانتباه حقيقي لبضع دقائق، وما نكملوش الجمل بدلا عنه، نخليه يعبر بطريقة ديالو الخاصة حتى وإذا تردد أو لا غلط. وكذلك نطرحوا أسئلة باش نشجعوه على الاستمرار، يعني بحال مثلا إيوا شنو وقع من بعد، إيوا كمل، وكيفاش كنتي كتحس في ديك اللحظة. يعني هذه أسئلة اللي غادي تساعد الطفل على أنه يزيد يعبر. وكذلك ضروري أننا نخصو وقت يومي للحوار، يعني حتى واحد 10 دقائق يوميا، 20 دقيقة، شحال ما قدرنا عليه باش نتكلموا مع الوليدات ديالنا، لأن هذه الدقائق كتصنع واحد الفرق كبير في العلاقة ديال الطفل مع الوالدين ديالو. تقدر تبان المقاطعة المستمرة أمر بسيط وعابر، ولكن مع التكرار تقدر تكون عندها أثار عميقة في شخصية الطفل والثقة ديالو بنفسه وطريقة التواصل ديالو. ففي النهاية ربما الطفل مع عمره غادي يتذكر كل النصائح اللي قدمناها له، ولكنه غادي يتذكر مزيان كيفاش كان الشعور ديالو ملي كان كيتكلم، واش لقى الشخص اللي يسمع ليه أم لا. مستمعينا الكرام، خليكم معنا، غادي ندير واحد الوقفة موسيقية، وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي تكون معنا الدكتورة ريم الشرايبي الأخصائية في الأمراض الجلدية باش تكلم لنا على ارتفاع درجات الحرارة والأمراض الجلدية، وقتاش كتكون مجرد إزعاج، وقتاش كتستدعي زيارة الطبيب، وشنو هي أكثر المشاكل الجلدية اللي كتبان يعني خلال فترات الحر، وقتاش يمكن التعامل معها ببساطة، وقتاش تولي يعني الأعراض ديالها مؤشر على ضرورة استشارة الطبيب، ومجموعة من المعلومات الأخرى. ما دابا غادي نخليكم مع ديوك، قولوا لي ونرجعوا لكم بعد موجز الأخبار ديال 9:30. خليكم معنا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا سابقا فصل الصيف كيتسناو بزاف ديال الناس باش يستمتعوا بالشمس والعطلة والأنشطة الخارجية، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة كتبدأ أيضا بعض المشاكل الجلدية في الظهور أو التفاقم بحال الطفح الجلدي، الحكة، الحساسية، حروق الشمس، تعرق مفرط، حتى التهابات الجلدية وغيرها من المشاكل اللي كيعانيو منها الكبار وحتى الصغار على حد سواء. وفي المجتمع ديالنا خصوصا خلال فترات الحر الشديد فيقدر بعض الناس يستهنوا ببعض الأعراض الجلدية ويعتبروها مجرد إزعاج مؤقت، بينما تقدر تكون أحيانا علامة اللي كتستوجب استشارة الطبيب. فأشنو هي أكثر الأمراض الجلدية انتشارا خلال فصل الصيف، وقتاش كتكون الأعراض بسيطة فقط، وقتاش خاص عدم التأخر في طلب الاستشارة الطبية؟ وباش نجاوب على هذه الأسئلة هذه فأنا فرحان بزاف اليوم أن نرحب بالضيفة ديالنا الدكتورة ريم شرايبي الأخصائية في الأمراض الجلدية. فغادي نقول لها أهلا وسهلا بك دكتورة شرايبي، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الأسرة.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ونتمنى يكون هذه المعلومات اللي غنعطيو بالفائدة لجميع المستمعين إن شاء الله.
1: أكيد دكتورة، وشكرا، ولينا شرف أنك تكوني متواجدة معنا دكتورة شرايبي. إذن اليوم غادي نتكلموا على ارتفاع درجات الحرارة والأمراض الجلدية، وقتاش كتكون مجرد إزعاج بسيط، وقتاش كتستدعي زيارة الطبيب أو تدخل ديال الأخصائي. فأول حاجة غادي نتكلموا عليها دكتورة يعني على كيفاش كيأثر الحر على الجلد، لأن الجلد هو أول عضو كيواجه تأثيرات الحرارة وأشعة الشمس بشكل مباشر، فكيفاش كتأثر درجات الحرارة المرتفعة على الجلد وحتى على فروة الرأس؟
2: رغم بطبيعة الحال اللي كنعرفوا أن الجلد هو يعني عضو بحد ذاته اللي تفرق ما بين يعني الميليو اكستيريور أو العوامل الخارجية والميليو انتيريور أو الداخل ديال الشخص. بالتالي أي حاجة يعني كسوا الشمس بزاف أو الحرارة المفرطة أو حتى البرد المفرط كيبدل بزاف المكونات ديال الجلد. دونك بيسك الموضوع ديالنا هو الشمس والحراره المفرطه، دونك يعني ارتفاع درجه الحراره عنده مجموعه ديال الاعراض على الجلد ديالنا. دونك بحال اللي كنعرفوا ملي كترتفع الحراره يعني الجسم ديالنا كيقاوم داك الحراره بالتعرق المفرط. دونك هذاك التعرق المفرط بزاف ديال الناس يعني العرق ديالهم تيكون حمضي بزاف، وبالتالي ملي تيطيح على الجلده وتبقى فوق منها كيسبب تقدر يسبب تحسسات، وكذلك تقدر يسبب افراط في لي شامبينيون او الفطريات اللي كتقدر تكون تعيش معنا دائما، ولكن ملي كيتبدل داك ليكوسيستم او داك التوازن اللي تيكون في الجلده ديالنا هذيك الفطريات كتبدا تتكاثر وتبدا تنمو، دونك تتعطينا فطريات اللي كتقدر تبان يعني او لا تتجد تتفاقم سورتو مع ارتفاع درجه الحراره، وبالتالي تتقدر الفطريات تكون تحت الابطين او لا في جهه الفخذين او لا حتى ما بين الصابع ديال الرجلين، يعني الاماكن اللي كتكون مغلقه واللي كيكون فيها التعرق مفرط. كذلك يعني هذا التعرق تيجعل ان الدات ديالنا كتخوى بزاف من الماء، دونك الا ما شربناش الماء بزاف او لا يعني كومبونسينا داك وزننا داك الافراط في التعرق بشرب الماء تقدر تكون عنده يعني مضاعفات وخيمه. داكشي علاش كنشوفوا انه اون جينيرال تقدر يطراو دي ديزيدغاتاسيون سورتو عند الناس اللي تيكونوا كبار في السن او لا الصغار كذلك لي بيبي الصغار اللي داك يعني ارتفاع درجات الحراره كيخص دائما الواحد يلازمها بشرب الماء بكميه كبيره.

0: كان عوضو داك التعرق اللي تيكون، وبالتالي يعني ارتفاع ديال درجات الحراره
1: نعم.
0: يقدر يفاق منا من امراض ديجا كاينه، او لا يقدر يجعل ان تتبنى بعض الامراض الاخرى اللي كتواكب هذا ارتفاع ديال
1: نعم.
0: درجات الحراره.
1: نعم، يعني كاينه بزاف ديال الامراض اللي قلتيها دكتوره، يعني كاين بزاف الامراض اللي كتبان خلال هذه الموجه ديال الحراره، ولا ملي كترتفع درجات الحراره يعني بشكل عام. يعني شنو هي اكثر الامراض او الحالات الجلديه اللي كتستقبلوها دكتوره انتما خلال فصل الصيف، ولا ملي كتكون هذه الموجات ديال الحر؟
0: اول حاجه بطبيعه الحال هي الحروقات، لان كل شيء ملي كتطلع درجه الحراره الواحد كيمشي للبحر او للبيسين وتتعرض بطريقه مفرطه لاشعه ديال الشمس، سقطو ملي كتكون عموديه يعني بدون واقي شمسي او بدون لباس اللي تيوقي هذاك الجلده، وبالتالي الجلده سورتو الناس اللي تيكون يعني لو فوتوتيب ديالهم يعني لون الجلده ديالهم بيضاء نتيني تغيير تتقبط فيهم الشمس، بالتالي تكون الحروقات اللي كتقدر يعني تكون وخيمة يعني تتفغم أو ديبول أو لا يعني التلفوطات اللي تتكون في الجلدة واللي تتقدر تخلي لنا دي سيكاتريس. واللي خايف المسألة هذه هي سورتو الدراري الصغار اللي تكونوا مازالين صغار، على وداش خصنا نعرفوا أنه كل ما تعرضت الجلدة للشمس صغر من إنسان كبرو تقدر لا قدر الله يظهروا علينا سرطانات جلدية، لأنها علاقة يعني بتكرار تعرض للشمس منذ الصغر. يعني الناس اللي تتكون جلدة ديالهم بيضاء ما فيهاش واحد الميلانين أو الصبغات اللي كتكون في الجلدة، واللي الدور ديالها كذلك أنها تحمينا من أشعة الشمس. دونك اللي تتكون الجلدة دياله بيضاء ما كيكونش عنده ذاك الحماية اللي كتكون عند الجلدة اللي كتكون شي شوية سمراء، وبالتالي يعني ذاك التعرض ديال الأشعة الشمس الصغر وسورتو اللي الناس اللي كيديروا الحروقات بزاف الصغر ديالهم يقدروا يظهروا سرطانات جلديه اللي كتكون خايبه، وتنهضروا سورتو على الميلانوم اللي هو اللي واحد المرض يعني واحد سرطان جلدي اللي خبي بزاف دونك اللي عنده علاقه يعني ما بين الاسباب ديالو والتعرض المفرط لاشعه الشمس، سورتو التعرض اللي كيعطينا حروقات ملي تنكونوا صغار. كذلك كاين نوع واحد اخر ديال سرطان الجلد اللي عنده علاقه يعني ديريكت بالاشعه ديال الشمس اللي هو لو بازو سيلولير لو كارسينوم بازو سيلولير اللي تقدر يظهر البشره اللي بيضاء واللي تعرضت لاشعه الشمس يعني مطوله. كاين بزاف الناس كتعجبهم الشمس دونك الصيف كامل كيبقاو يتعرضوا لاشعه الشمس، وهاد الاشعه بشويه كتقدر تعطي لنا ظهور ديال سرطانات. وكذلك يعني الشيخوخة المبكرة، لأن هذه الأشعة ديال الشمس الأشعة الفوق البنفسجية سورتو الأشعة الفوق البنفسجية عندها واحد الدور ديريكت يعني في ظهور الشيخوخة المبكرة. علاش حنا تنصحوا ان جينيرال الواحد الا مشى للبحر او لا تعرض لأشعة الشمس يكون يعني قبل ما تكون الأشعة عمودية، هذا الوقت اللي كتكون ما بين 11 النهار حتى 4 العشية اللي كتكون الأشعة تقريبا عمودية، ونستعمل الواقي الشمسي ديالي باستمرار. وكذلك الواقي حد ذاته ما تقيش 100%، لان بزاف ديال الناس كيديروه مثلا في الصباح وتيسحب لهم صفرا ايسون بروتيجي النهار كامل. يعني هذا الواقي هذا راه تقيهم النهار كامل، ولكن خاصو يتعاود. وهذه النسبه ديال الوقايه ديال الواقي الشمسي ما كتوصلش ل 100%، يعني خاصنا نعاودو بلي شابو، خاصنا نعاونو باللباس، خاصنا نعاونو بلي باراسول، مجموعه ديال المسائل يعني ديال الالبسه اللي كتعاوننا اننا نقيو الجلده ديالنا من هاد الاشعه ديال الشمس.
1: نعم.
0: كاين واحد المشكل واحد اخر اللي كيظهر ابار لي بغولور او الحروقات، كاين يعني لا فوتو اليرجي. لا فوتو اليرجي سي تاجر واحد نقدروا نقولوا مرض اللي كيبان منين كتعرض الجلده لاشعه الشمس، يعني كنكون ديجا سوا تناخذ شي دواء من قبل ومين كانت عرض به الشمس كيقدر يعطيني حروقات أو لطفحات جلدية. وكذلك كاين الناس اللي عندهم الحساسية من الشمس، يعني كل ما خرج للشمس كل ما جلدة ديالو كتحمر وكتظهر فيها واحد فقاعات اللي كتكون صغيرة بحل على شكل الكزيمة اللي كتديرها ولا في المنخار ديالو أو في الودنين ديالو أو حتى في حناك ديال الشخص.
1: نعم، كاين بزاف الناس كيتشكاو من هاد القضيه اللي كيقول لك راها اكزيما، وحيتاش كتبان غير من الصيف للصيف ولا من الشمس للشمس، يعني هي عباره عن حساسيه.
0: يعني اكزاكتومون هي حساسيه الاشعه ديال الشمس، وهاد الناس هادو يعني غير الادويه اللي كنقدروا

0: هم من الداخل كنعاونوا بزاف ان الواحد يتفادى انه يتعرض للشمس، وكذلك لا تعرض لها. يعني الواحد راه كيبغي، لان الشمس ماشي خايبه 100%، راه عندها مزايا ديال اللي كانها اولا مضاده للاكتئاب. يعني راه دائما حنا تنشوف ملي تخرج الشميسه راه كلشي كيفرح، كلشي كيبغي يتحرك وتوسا، دونك تيستعملوا الواقي ديالهم يعني تبقاو يعاودوه، كذلك تعاونوا بالالبسه اللي كتحميهم من هذه الاشعه ديال الشمس.
1: نعم نعم دكتوره، تكلمتي على هاد الاكزيما هادي، واش هي نيت اللي كتسمى الطفح الحراري، ولا ديك الحبوب اللي كتبان، ديك الحبوب اللي كتبان مع الحراره؟
0: الطفح الحراري هو واحد النوع واحد اخر، يعني اللي كيكون الجلده ديالهم حساسه، تقدر انهم مع الصهد او مع يعني الصهد ولا او التعرض لاشعه الشمس يديروا بحال الفاكت. حنا اللي كان يعني الجلده كتولي حمراء، كدير واحد بقع حمراء اللي كتقدر تكون تتحك، داكوغ. دونك هذا شكل واحد اخر اللي هو عنده علاقه بالحساسيه ديال الجلده من اشعه الشمس اولا حتى من التعرق المفرط، يعني المكونات فوالا المكونات ديال داك العرق اللي تيخرج على السطح ديال الجلده تقدر هو يسبب بحال كيحرق الجلده وفات. يعني بزاف ديال الناس كنشوفوا في هذه الحالات، شفتوا في البلاصه اللي فيها التنميه في جهه العنق اولا في الابطين بحال اللي قلنا اولا، يعني المناطق اللي كتكون فيها العرق تقدر يبقى واقف.
1: نعم نعم، وبزاف ديال الناس يعني كيقولوا بان الشمس مفيده وضروريه للجسم ديالنا باش نستافدوا من لا فيتامين دي، ولكن تقدر تحول احيانا الى مشكله اذا فرطنا في التعرض للشمس. فكيفاش يقدر الشخص العادي دكتوره يميز بين التعرض الطبيعي للشمس ولهاد المشاكل اللي تقدر تبان يعني بسبب الشمس بحال حروق الشمس مثلا؟
0: لا، هي بطبيعة الحال يعني الشمس مفيدة جدا، باسكو كتعاون ان لو كور دي سانتيتيز لا فيتامين دي، وانها بحال ذكرت مضادة للاكتئاب. يعني عندها مجموعة ديال المزايا، ولكن دائما حنا كنمشيو داك المثل اللي تقول الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني كل دائما خاص التوازن، كسوا في الماكله كسوا في الرياضه كسوا في يعني في التعرض لاشعه الشمس لا ميم شوز، يعني خاصنا التوازن باش الشمس ما تكونش مضره لينا، خاصنا يعني نستهلكوها بحذر بحال اللي كنقولوا. يعني الا كنت غنمشي مثلا غادي نقيل في البحر ولا الوقت اللي تتكون اشعه الشمس وتنأكد عليه الاشعه الشمس عموديه، تنجنب انني نتاكسبوز للشمس. بيان سور نستعمل جميع انواع الوقايه ديالي للمسائل اللي غتوقيني من هذه الاشعه الشمس، سواء لي كريم اللي خاصني نعاود الى دازت ساعتين، او خاصني نعاودها الى دخلت عمت على وداش كتزول بالماء اكسبسيون ديال بعض المنتجات اللي كتغريستل الماء. وكذلك يعني الالبسه تنأكد على لي شابو بزاف، على لي باراسول، على اللباس اللي تيكون تحمي الجلده من الاشعه، سورتو عند الدراري الصغار داك المايويات اللي تيكونوا ادابتي انهم يحميو الدراري الصغار. وكذلك يعني تنشوف بزاف المرات شي حوايج اللي تضروني في خاطري بحال تريبيه صغيره. نعم. يعني مازال ما كملاتش العام تتبقى النهار كامل وهي في داك البحر بحال هكا كل الشمس الاشعه ديالو الصهد، يعني ولا بد غادي تعرض المضاعفات اللي تقدر دير اون ديزيدغاتاسيون، يعني ما يبقاش فيها الماء في الجسم ديالها. نعم. اولا كذلك تطلع لها السخانه، يعني كل شيء هادشي. وتنأكدوا على الناس الدراري الصغار يعني والناس الكبار ما تخصهم الشمس لمدة طويلة، والشرب يعني تنأنسيستو بزاف على شرب الماء. شرب الماء يعني هو الأساس أن الواحد تيكمبونسي داك التعرق المفرط اللي تيكون مع ارتفاع درجة الحرارة، واللي هو شيء عادي لأن الجسم ديالنا تيحاول يبروتيجي راسو من داك الحرارة بالتعرق.
1: نعم نعم، وكاين شي علامات اللي كتدل أن الشخص تعرض لضرر بسبب الشمس؟ يعني كاين بزاف الناس ما كيعرفوش أن راه الجلد ديالهم تضرر بسبب ديك المدة الطويلة اللي دوزوا في قدام الشمس.
0: بطبيعة الحال التضرر كيبان، يعني الحروقات راه كتبان داك الساعة، هذه حروقات يعني كيقدر يكون غير حموريه خفيفه اللي كتضر بحال اللي كتقدر الجلده كاريمون تقلع تعطي فقاعات اللي تيكونوا خايبين. نعم. واللي يقدر الواحد كاع يعني الدرجه ديال الحرقه تكون بحال الله يحفظ الواحد تحرق بالمصايب ولا شي حاجه خاصه.
1: نعم.
0: دونك يعني الواحد راه تتبلو في الجلده ديالو، وكذلك يعني الواحد راه كتقدر تطلع له السخانه لان يعني الطريقه ديال لا كومبونساسيون ولا الطريقه ديال الحمايه ديال الجسم ديالنا تنطلعوا السخانه باش نحاولوا نقادوا داك يعني ليكيليبر ديال الجسم كامل تيبقى مقاد. تطلع السخانه تقدر يظهر تقيؤ، يقدر بزاف الحوايج اللي كيلازموا هذا.

0: هذه المسألة هذه ديال التعرض للشمس.
1: نعم دكتورة، يعني كاين بزاف الناس اللي أصلا كيعانيوا قبل من أمراض يعني جلدية مزمنة، واللي تقدر تأثر كذلك بارتفاع ديال درجات الحرارة. إذا كان ممكن تكلموا على الصدفية دكتورة، كيفاش كتأثر هاد الأشعة ديال الشمس والارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي كيعانيوا من الصدفية؟
0: هو مشيتي للمرض اللي مزيان له الشمس، بديتي بالحال بالمرض اللي مزيان له الشمس. الوغ الصدفية هو واحد المرض، يعني بحال نقدروا نقولوا التهابي ديال الجلدة، اللي تيكون فيه الجلدة ديال الشخص تيكون فيه واحد الطبايع اللي تيكونوا حمر وتديروا القشرة بيضاء، واللي الشمس مزيانة لهم. علاش؟ لأن كتحيد داك الالتهاب وكتحيد داك يعني الأسباب اللي كتجعل أن داك لي بلاك تيبانو في الجسم ديال الشخص. دونك حنا تنصحوا الناس اللي عندهم الصدفية أنهم يتعرضوا بطبيعة الحال للشمس، ولكن بلا ما يتحرقوا دائما. تنانسيستيو يمشيو للشمس من تتكون أشعة ديال الشمس غير عمودية، يعني في الصباح مع قبل من 11 مثلا، ولا في العشية مور الخمسة أو الستة، يعني اللي كتكون داك الأشعة ديال الشمس واخا الواحد يتعرض لها يجلس فيها واحد ربع ساعة ولا شي حاجة، ما تشكلش خطورة بالنسبة ليه. يعني الناس اللي عندهم صدفية إفكتيفمو أنه في الوقت ديال البحر أو الوقت اللي تتكون الشمس تحسوا بتحسن ديال الجلدة ديالهم. باغ كونطخ كاين بزاف ديال الأمراض اللي الشمس هي عدوة ديالهم، نذكروا منها لو لوبوس أو الدئبية. دونك هو واحد المرض مناعي اللي عنده مجموعة ديال الأعراض، يقدر يقيس الجهاز المناعي عامة. دونك تيكون أعراض في الكليتين، أعراض في المفاصل، وكذلك تكون أعراض في الجلدة. هذا المرض هذا يعني هو الشمس عدو لدود له، يعني فوا تيمشي لواحد للشمس كيدير لا بوسي ديال داك الطفوحات الجلديه اللي تتكون مواكبه لهذا المرض هذا، وبالتالي يعني تيأغرافي الحاله ديالو.
1: كتزيد
0: الفقم. الحاله الثانيه او المرض الثاني هو الغزاصي اللي معروف دابا ولا شائع، او المرض الورديه اللي تيكون ملازم فيه تيكون واحد الاحمرار اللي تيكون في الوجه وتيكون دائما في لي بومات، يعني في الجهه ديال الخدين، وبالتالي كيتزاد يعني الخطوره ديالو او تيتزاد داك الاحمرار، او تقدر يبانوا فيه واحد الحبوب اللي داير راس صفر من الواحد كيتعرض للشمس. دونك هذا المرض هذا ما كيصلحلوش الشمس بزاف وما كيصلحلوش البرد بزاف، يعني في دو اكستريميتي داكو. كذلك مرض الميلازما او لا التصبغات، او اللي كنعيطوا لهم حنا بالدارجه ديالنا الكلف
1: ايه،
0: هو اللي واحد الناس اللي خصهم يعرفوا انه مرض مزمن. عدد بزاف ديال الناس تيديروا يعني العلاج في وسط العام، الوجه ديالهم تيصفى ملي تيدخل الصيف ما تيديرش العلاج وتتعرض لاشعه الشمس، وبالتالي داكشي كله تعاود يرجع، يعني داك الكلف كامل تعاود يرجع. او حتى الناس اللي كان عندهم غير خفيف تيتفاقم. علاش كيتفاقم؟ لان الاشعه ديال الشمس كتمشي كتستيمولي او لا تتهيج ليا داك الخلايا الصبغيه اللي تتكون في الجلده، وبالتالي كتبدا تتكاثر وكتطلع للسطح ديال الجلده وتدير بحال كديفيرسي داك الصبغه ديالها او لا ميلانين في الجلده، وبالتالي الشمس هي بحال قلتي الغذاء، افضل غذاء بالنسبه لهاد الخلايا هذه. دونك الناس اللي عندهم الكلف او لا التصبغات اون جينيرال ما خصهمش يحبسوا العلاج ديالهم في فصل الصيف. بطبيعه الحال ما تنبقاوش نستعملوا ذاك العلاج اللي تيكون مجهد كنخفوا منه، لان ما تنبغوش نطيحوا في ليزيريتاسيون او لا التفاعلات اللي كتكون مع الشمس ما بين الشمس والادويه اللي كنستعملوا. وكذلك خاصهم الحمايه، وملي كنقول الحمايه يعني صحاب الناس اللي في عندهم الكلف ما خصهمش نهائيا يتعرضوا للاشعه ديال الشمس.
1: نعم،
0: دونك هذا توا يعني نقطه مهمه.
1: نعم، وكنا تكلمنا قبل على الإكزيما، يعني واش الإكزيما حتى هي دكتورة كتزيد تفاقم بسبب الشمس؟
0: الإكزيما ما عندهاش واحد يعني واحد لا غولاسيون ديريكت مع الشمس، ما عدا الإكزيما اللي كاين يعني فوتو سنسيبيليتي، او لا يعني الناس اللي تيديروا الإكزيما منين تيتعرضوا للشمس، يعني السبب الرئيسي ديالهم هو الشمس. باغ كونطخ الناس اللي عندهم إكزيما من نوع آخر بحال دابا لي زيكزيما دو كونتاكت، منين كنلقي شي حاجة ما كتوالينيش في الجلدة ديالي كندير الإكزيما، أو الناس اللي عندهم إكزيما ناتجة على فطريات في الرجلين ديالهم ولا، يعني هاد الإكزيما تقدر تفاقم على وداش تفاقمت عندي الفطريات وبالتالي ظهرت لي الإكزيما، أو الناس اللي كيمشيو حفيانين بزاف، أو لا سورتو تنشوفوا أن هاد الإكزيما كتكاثر. علاش؟ لأن بزاف كيلبسوا الصنادل.
1: صحيح.
0: من كيلبسوا الصنادل يعني الجلدة

0: ديالنا ما تتبقاش محنيه كتعرض لذاك الغبره ديال الرمله او ديال الطريق او لا، وبالتالي كتنشف وبالتالي كتولي اكثر عرضه انها تدير هذا النوع ديال الامراض بحال الاكزيما.
1: نعم نعم دكتورة، ففي الأخير ما كرهناش منك بعض النصائح اللي نقدروا نقدموها للمستمعين ديالنا ولجميع العائلات المغربية اللي كيسمعونا هذا الصباح، كيفاش يقدروا يتعاملوا مع أشعة الشمس ويستافدوا منها بلا ما يطيحوا في ذوك الأخطاء اللي كنطيحوا فيها كاملين بنا في بعض الأحيان، واللي تقدر تؤدي إلى تفاقم مجموعة من الأمراض الجلدية، وحتى كذلك الناس اللي عندهم حب الشباب دكتورة كيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذا المشكل هذا؟
0: حب الشباب حتى هو مشكل، لان حب الشباب حتى هو تيقدر يتفاقم مع الصيف، يعني مع البحار مع الشمس، مع غير هو الناس اللي تيكون فيهم حب الشباب تيحسوا بان الجلده ديالهم تتولي زوينه خلال فتره ديال الصيف.
1: صحيح،
0: لان يعني فوالا تتحسن بزاف، مي يعني تبقى داكشي لا بوسي او لا يعني الهيجان تيجي من بعد الفتره الصيفيه، لان داك الجلده تتغذي في داك الوقت ديال الصيف، ومن بعد عاد يعني داكشي كامل تيظهر بطبيعه الحال، كاين الشمس كاين البحر كاين الماكله كاين السكريات كاين تتكثر استهلاك ديال لي غلاس ديال، يعني الواحد كيبغي يدير يسوفي بليزير في هاد العطله هادي، دونك عاد تجي لا بوسي من بعد العطله الصيفيه بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب او حب الشباب. الوغ النصيحه هي دائما الاستهلاك بدون إفراط، هي في الغاية التوازن، يعني الشمس مزيانة، العطلة مزيانة، البحر مزيان، لابيسين مزيان، ولكن يعني دائما استهلاك بدون إفراط. هذه هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، الدراري الصغار والناس الكبار ما عندهم ما يديروا في النهار كامل وما جالسين في هذه الشمس، يعني يمشيوا قبل العشرة أو الحداش ومر الخمسة العشية أو ستة العشية المدة خفيفة، ويصاحبوا هذا الشيء بشرب الماء الكثيف يعني بزاف، والتربيات معنا لاش نخرجوا من الشمس نهائيا، لأن مازال الكور ديالهم ما تعرفش يقاوم يعني التغيرات ديال الجو.
1: نعم.
0: والنصيحة الثالثة هي استعمال جميع أنواع الوقاية من الشمس، سواء الكريمات ديال الوقاية من الشمس، الألبسة ديال الوقاية من الشمس، الشابويات، يعني دائما هذا الشيء لا بروتيكسيون بحال اللي تنقولوا حنا لا بروتيكسيون فيزيك كيميك، يعني الوقايه بالالبسه وما جاورها، وكذلك الوقايه بالكريمات اللي كتكون يعني كتعاوننا اننا نقدروا ندوزوا هاد العطله هذه بدون مشاكل.
1: نعم نعم دكتوره، في النهايه تقدر تكون بعض المشاكل الجلديه يعني كتبان خلال الصيف مجرد ازعاج عابر، وكاين بعض الاخر يعني اللي كيحتاج الى تشخيص مبكر وعلاج مناسب باش نتجنبوا المضاعفات. فشكرا لك بزاف دكتوره ريم شريبي، اخصائيه في الامراض الجلديه، شكرا على كاع المعلومات القيمة والنصائح المهمة اللي قدمت لنا هذا الصباح.
0: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ونتمنى تكون عملت الفائدة بإذن الله. شكرا
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة، أكيد نتلقاو معك في عدد آخر من ويكند الأسرة إن شاء الله.
0: مرحبا مرحبا.
1: شكرا
0: مرحبا.
1: شكرا جزيلا دكتورة. مرحبا. شكرا جزيلا، نهاركم مبروك.
0: مرحبا مرحبا.
1: مستمعينا الكرام، ما تمشيو فين، غادي نعاودو نرجعو لكم بعد موجز الاخبار ديال العاشرة باش نتكلموا على واش كنعيشوا الايام ديالنا ام كنكتفيو فقط بعبورها، يعني ملي كتحول الحياه ديالنا لديك السلسله ديال المواعيد والالتزامات وكنساو اننا نعيشوا اللحظه، علاش كنحسوا احيانا ان الايام كتدوز بالزربه بلا ما نردوا ليها البال، وكيفاش نقدروا نسترجعوا ديك القدره ديالنا على الاستمتاع بالتفاصيل البسيطه اللي كتمنح الحياه ديالنا المعنى ديالها. مستمعينا الكرام، هادشي كامل غادي نتكلموا عليه بعد موجز الأخبار ديال العاشرة، وبعد ما نسمعوا الجيلان والجديد ديالها لاكوت.

0: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش اللبناني قبل قليل مقتل عدد من عسكريه، بينما بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، بعد أيام من اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة في المحادثات المباشرة بينهم في الولايات المتحدة. سياسيا طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده، مشددا في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية على أن حزب الله عليه أن يفهم أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع مع إسرائيل. في تصاعد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بمزيد من التوتر، أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. الجيش الأمريكي أوضح أن طهران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، موضحا أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. في سياق، أعلنت الولايات المتحدة أنها أذنت ببيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة بقيمة تقارب 2 مليار دولار لحليفتها الكويت، في وقت تتعرض فيه البلاد لهجمات جوية من إيران. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي لقاء مع نظيره الأوكراني لن يكون مجديا قبل إبرام اتفاق سلام نهائي، وذلك عقب دعوة من فلاديمير زيلينسكي لعقد اجتماع ثنائي بينهما. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك قام بتكريم 3 من القبعات الزرقاء التابعين للقوات المسلحة المغربية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قادوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعد المملكة حاليا من بين أكثر 10 دول مساهمة بالقوات في بعثات الأمم المتحدة ب 1714 جنديا من القبعات الزرقاء ضمن بعثتي الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. في باماكو، دعا المشاركون في ندوة رافعة المستوى انتظمت في إطار الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام إلى تعزيز السيادة السردية الإفريقية في مواجهة تحديات التضليل الإعلامي بالقارة. وأبرز المتداخلون في هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع تحدي الإعلام في فترات الأزمات والنزاعات الدورة المحورية لوسائل

0: وسائل الإعلام في بناء السلام وضرورة تأسيس المعلومات على معرفة راسخة بتاريخ إفريقيا. حقق حزب الرئيس الغيني مامادي دومبويا الذي يحكم البلاد فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت الأحد وفق نتائج أولية أعلنتها الهيئة العامة للانتخابات. وتمثل هذه الانتخابات التي دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى مقاطعتها خطوة إضافية نحو العودة إلى النظام الدستوري منذ انقلاب 2021. في لحظة ثقافية فارقة تعكس الحضور المتنمية للمغرب في الساحة الفنية الدولية، تحضر المملكة ضيف شرف في دورة 15 من مهرجان تاريخ الفن الذي تحتضنه مدينة فونتينبلو الفرنسية في سابقة هي الأولى من نوعها باختيار بلد إفريقي لهذا الدورة. في إطار استعدادات المنتخبات لكأس العالم المقبلة بأمريكا، كندا، المكسيك يواجه المنتخب البلجيكي المنتخب التونسي تمام الثانية زوالا بتوقيت المغرب، بينما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الشيلي في نفس التوقيت. في حدود 11 مساء بالتوقيت المغربي يلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره المصري، وفي مواجهة قوية تعد بأداء فرجوي يواجه المنتخب الأمريكي منتخب ألمانيا تمام 7:30 بتوقيت المغربي. نقطة هي الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر ميديا. على اللقاء.
1: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل، يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكر البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
4: اكتشفوا الفرف الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي أم ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الأسرة على ميديا أم. وقبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، اللي هو واش كنعيشوا الأيام ديالنا أم كنكتفيوا فقط بالعبور ديالها، وعلاش كنحسوا أحيانا أن الأيام كتدوز بسرعة بلا ما ننتبهوا لها، وكيفاش نقدروا نسترجعوا ديك القدرة ديالنا على الاستمتاع بالتفاصيل البسيطة اللي كتعطيها لنا الحياة واللي كتعطي للحياة ديالنا واحد المعنى. فقبل ما نتكلموا على هادشي كامل غادي نسمعوا الهند زيادي الجديد ديال هند زيادي الزين، وغادي نعاود نرجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، شحال من مره وصلنا لنهايه الاسبوع وقلنا ما حسيناش بهذه السيمانه كيفاش دازت. الوقت داز بالزربه، وشحال من مره استقبلنا شهر جديد وحنا كنحسوا ان الشهر اللي قبل منه سالى بالزربه، بل ان بعض الناس كيتفاجئوا بمرور سنوات كامله وهما كيتسالوا فين مشات هذه الايام كلها. فالحقيقه ان الكثير منا كنعيشوا اليوم وحنا كنفكروا في الغد، وكنعيشوا الصباح وحنا كنتسناو العشيه، وكندوزوا فصل كامل من الحياه ديالنا وحنا كنتسناو واحد المرحله اخرى اللي كنعتقدوا انها غادي تكون حسن، فكنشغلوا بالعمل والمسؤوليات والمشاكل والالتزامات، حتى كتولي الايام ديالنا مجرد محطات اللي كنعبروها بسرعه وبلا حتى ما نردوا البال لداكشي اللي كنعيشوا فيها فعلا. وهنا كيتطرح واحد السؤال مهم، واش حنا كنعيشوا الايام ديالنا بصح، ام اننا كنكتفيوا فقط بالعبور ديال هاد الايام؟ واش الحياه هي فقط الوصول للاهداف وتحقيق الانجازات، ام انها ايضا يعني القدره على الاستمتاع بالطريقه او لا يعني اللي كنعيشوا بها هذه الايام والطريق اللي كنعيشوها في الحياه ديالنا؟ ففي هذه الفقره غادي نحاولوا اننا نفهموا علاش بزاف ديال الناس كيحسوا بان الحياه كدوز بالزربه، وكيفاش يمكن اننا نسترجعوا الحضور ديالنا او يعني في التفاصيل ديال الايام ديالنا ونعيشوها بشكل اكثر وعي واكثر امتلاء. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام باش نحللوا هذا الموضوع هذا، هو نطرحوا واحد السؤال ديال علاش كنحسوا احيانا ان الايام كدوز بلا ما نعيشوها. يمكن حيت كاين الانشغال الدائم بالمستقبل، بزاف ديال الناس كيدوزوا واحد الجزء كبير من وقتهم في التفكير في شنو خصو يوقع من بعد، فكيفكروا في الخدمه واللي غادي تجي والمشروع المقبل والعطله المقبله والنجاح المقبل، يعني هكا كتولي السعاده مؤجله دائما حتى المحطه اخرى من الحياه ديالنا. ولكن المشكله ان المستقبل راه ما كيتوقفش على التقدم، وكل ما وصلنا الهدف غادي يبان لنا واحد الهدف جديد في الحياه ديالنا. فمن الجميل اننا نخططوا للمستقبل ديالنا، ولكن ما نخليوش حياتنا كلها معلقه على شي حاجه اللي مازال ما وقعتش. وكاين كذلك الروتين المتكرر،

الصغير. يعني كنحسوا احيانا ان الايام كتدوز يعني بلا ما نعيشوها, ملي كتولي هاد الايام كلها كتشابه بواحد الشكل كبير, كيبدا العقل ديالنا كيتعامل معها كانها نسخه واحده. فكنفيقوا, كنخدموا, كنجزوا المهام ديالنا, نفس المهام اللي كنديروها يوميا, ومن بعد كنعاودوا المشهد نفسه في اليوم التالي, وكنبقاو نعاودوا في الايام كيف ما كنقولوا. هذا الشيء كيخلي بزاف ديال الناس يحسوا ان الاشهر والسنوات كدوز بالزربه, واحيانا يكفي غير اننا نديروا واحد التغيير صغير في النهار ديالنا باش نسترجعوا داك الشعور ديالنا بالحياه والتجدد. وكاين كذلك الانشغال المستمر بلا حتى شي توقف. يعني كاين اشخاص اللي ما كيعطيوش لانفسهم اي مساحه للتامل او للراحه, فيعني كينتقلوا من مهمه لاخرى, من التزام لاخر, بلا ديك اللحظه ديال الهدوء الحقيقيه. ومع الوقت كيوليو يحسوا انهم كانوا مشغولين بزاف ولكنهم ما عاشوا حتى شي حاجه بشكل عميق. فالحياه ماشي فقط قائمه على المهام اللي كننجزوها, بل ايضا هي اللحظات اللي كنحسوا فيها اننا حاضرين في الأيام ديالنا فعلا. وكاين يعني العيش يعني أحيانا على ذاك تسمى الطيار الآلي أو لا البيلوت أوتوماتيك. أحيانا يعني كنديروا واحد الأشياء كثيرة يعني بشكل تلقائي بلا ما ننتبهوا لهذيك الأشياء يعني بشكل حقيقي ونوعوا بها. كناكلوا بلا ما نستمتعوا بالماكلة, كنتكلموا بلا ما نسمعوا مزيان, وكندوزوا النهار ديالنا بلا ما ننتبهوا للتفاصيل ديالو. خصنا نعرفوا أن الوعي باللحظة راه كيحول الأمور العادية إلى تجارب كتكون أكثر عمق وأكثر معنى. مستمعينا الكرام, غادي نسمعوا العمر بالمير ورجاء بالمير في مامتي, وهذه الأغنية هدية لجميع الأمهات اللي كيسمعوا لنا هاد الصباح هذا, خصوصا أمي حدة اللي كتسمع لنا هاد الصباح, فغادي نوجه لها التحية ونقدموا لها الأغنية ديال مامتي ديال عمر بالمير ورجاء بالمير. وعاد نرجع لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على أشنو العلامات اللي كتدل على أننا كنكتفيوا بعبور الأيام فقط.

مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين في الحديث معكم على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه الصباح، اللي هو واش كنعيشوا الأيام ديالنا أم كنكتفيوا فقط بعبورها. يعني تكلمنا أولا على علاش كنحسوا أحيانا أن الأيام ديالنا كتدوز بالزربة بلا ما نعيشوها وبلا ما نرطوا لها البال، ودابا غادي نتكلموا على أشنو العلامات اللي كتدل على أننا كنكتفيوا بعبور الأيام فقط. أول حاجة يعني هي أننا كنوليو نتسناو النهاية ديال كل مرحلة، يعني كنتسناو مثلا النهاية ديال نهار الخدمة، من بعد كنتسناو الويكند، النهاية ديال الأسبوع، من بعد كنتسناو النهاية ديال الشهر، ومن بعد كنوليو نتسناو العطلة، وكأن الحياة الحقيقية موجودة دائما في مكان آخر ماشي في اللحظة اللي احنا كنعيشوها حاليا. فإذا كنا كندوزو حياتنا كلها في انتظار هذه المرحلة يعني القادمة، فتقدر نفوتو المرحلة اللي احنا كنعيشوها حاليا. وكذلك كاين واحد ضعف ديال الذكريات الجميلة، يعني ملي كيعيش الإنسان الأيام بشكل سريع ومشتت كيلقى صعوبة في تذكر تفاصيل كثيرة من هذه الأيام هذه. أما الأيام اللي كنعيشوها بوعي وحضور فهي كتبقى محفورة دائما في الذاكرة ديالنا لفترة طويلة. فالذكريات الجميلة ما كتحتاج أحداث ضخمة دائما، بل كتحتاج واحد الحضور ذهني يكون حقيقي. وكاين كذلك واحد شعور دائم بالاستعجال، يعني حتى في الأوقات ديال الراحة كيحس بعض الناس أنهم خاص ينتقلوا بسرعة للشيء التالي، فكيولي الاستعجال أسلوب ديال الحياة بالنسبة لهم. ماشي كل شيء كيحتاج سرعة، خصنا نعرفوا هاد القضية هذه. وكذلك يعني بعض أجمل لحظات ديال الحياة كتحتاج فقط أننا نعطيوها الوقت ديالها ونعيشوها يعني بشكل كامل. وكاين واحد الإحساس بالفراغ رغم الانشغال، كنا تكلمنا على هذا الموضوع هذا، يعني يقدر يكون الإنسان بعض الأحيان مشغول طوال اليوم، ولكن في النهاية ديال النهار كيحس باللي كاين عنده واحد النقص، شي فراغ ولا شي حاجة ماشي هي هذيك، وشي حاجة ناقصة. بحال الى الايام ديالنا كتمتلئ يعني بالانشطه، ولكن كتفتقر لواحد المعنى ديال العيش ديال الحياه. وخصنا نعرفوا ان راه الانشغال راه ما كيساليش دائما، وكذلك الانشغال راه ما كيعنيش دائما الامتلاء النفسي. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا المنال في كلمات، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على اشنو كيعني اننا نعيش الايام ديالنا فعلا.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، أشنو كيعني أننا نعيش أيامنا فعلا؟ هي أننا نعطيو الحياة ديالنا واحد المعنى. وكيفاش نخليو الأيام ديالنا تكون أكثر حياة ومعنى؟ إذا خصصنا لحظات يومية للوعي والتأمل، يعني شوية ديال دقائق يوميا باش نراجعوا النهار ديالنا ونلاحظوا داكشي اللي داير بنا، يمكن أننا نديروا واحد الفرق كبير في الحياة ديالنا. وكذلك نحاولوا نقللوا التشتت، يعني الهواتف والإشعارات والانشغال الدائم، هادشي كلها حوايج اللي تقدر تسرق منا واحد الجزء كبير من الحضور ديالنا. فملي كنديروا شي حاجه نحاولوا اننا نكونوا كنفكروا فيها بالكامل قدر الامكان، وكذلك نقوموا بصناعه لحظات خاصه بدل اننا يعني نبقاو نتسناوها. ما نتسناوش يعني مناسبه كبيره باش نعيشوا لحظه زوينه، يمكن لنا اننا نصنعوا احنا لحظات بنفسنا في نهار اللي يكون عادي جدا. الحياه راه ما كتوقعش فقط في المناسبات الكبرى، بل حتى في الايام العاديه ايضا. ونتذكروا دائما ان الوقت ماشي يعني نقولوا واحد المورد اللي ما كينتهيش، يعني يمكن كل نهار نعيشوه يقدر هو جزء من حياتنا نفسها وماشي مجرد مرحلة ديال قبل الحياة. فما خصناش نأجلوا الحياة ديالنا إلى وقت لاحق، لأن الحياة راه كتوقع دابا. وكذلك نعطيو العلاقات ديالنا واحد الوقت اللي يكون حقيقي. فالحياة ديالنا راه ما كتقاسش فقط داكشي اللي كنحققوه، بل أيضا بالناس اللي كنشاركوا معهم الأيام ديالنا. وبعض لحظات مع العائلة أو الأصدقاء تقدر تبقى في الذاكرة أكثر من إنجازات الحياة. مستمعينا الكرام، وكذلك بزاف ديال الناس كيعتقدوا أن الحياة تقدر تكون أجمل من اللي كيوصلوا لهدف معين، أو من اللي كتحسن الظروف ديالهم، أو من اللي كيختفي الضغط. ولكن الحقيقة أن الحياة راه ماشي فقط أشنو كيتسنانا في المستقبل، بل هي أيضا نهار اللي كنعيشوه دابا. فالأيام راه ما كتوقفش، والوقت راه ما كيرجعش، وداكشي اللي كيدوز اليوم راه كيولي غدا ذكرى من ذكريات العمر ديالنا. هادشي علاش ما كيكفيش اننا نعبروا الايام فقط، بل خصنا اننا نحاولوا اننا نعيشوها واننا نحسوا بها واننا ننتبهوا للتفاصيل ديالها، واننا نعطيو لانفسنا واحد الفرصه حقيقيه باش نكونوا حاضرين فيها. لان اجمل ما يمكن انه يقول الانسان على الحياه ديالو في النهايه راه ماشي راه دازت بالزربه، بل لقد عشتها فعلا، او لا عشت حياتي فعلا. مستمعينا الكرام، الموسيقى مازال مستهر مره على ميديا ان والمعلومات المفيده كذلك في ويكند الاسره دائما. فما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال العاشره والناس في رفقه الدكتوره مريم بويادمار الاخصائيه في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده، باش نتكلموا على الماء والطفل الصغير، وقتاش كيحتاجوا، وقتاش كيكون يعني اننا نعطيو الماء للطفل الصغير خطر عليه، وقتاش يمكن نقدموا الماء للطفل الرضيع، واش كيحتاج الاطفال الصغار الى كميات اضافيه خلال فترات الحر وارتفاع درجات الحراره، وشنو بعض الاخطاء الشائعه اللي كطيح فيها بعض الاسر يعني بحسن نيه دائما، ومجموعة من المعلومات الأخرى. هادشي كامل غادي نتكلموا عليه بعد موجز الأخبار ديال العاشرة والنصف. فما دابا فغنخليكم مع رضوان بالرحيل الغرامة.

0: ميدي ان ويكند الاسره محمد البداوي.
1: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما ذكرنا قبل الموجز، يعني مع ارتفاع درجات الحراره واقتراب فصل الصيف كيتكرر سؤال مهم داخل الكثير من الاسر المغربيه، واش الرضيع كيحتاج الماء؟ وقتاش يمكن لينا نبدا ونعطيو الماء للطفل الرضيع؟ واش صحيح ان الماء يقدر يكون خطر يعني بعض على بعض الرضع رغم انه ضروري للحياه؟ يقدر يبان الامر بسيط، ولكن الحقيقه ان اعطاء الماء للطفل في العمر الغير مناسب او بطريقه غير صحيحه يقدر يسبب مشاكل صحيه ما كيعرفوهاش بزاف ديال الاباء. هادشي علاش اليوم غادي نحاولوا اننا نفهموا وقتاش كيحتاج الطفل الى الماء فعلا، وشنو الكميه المناسبه، وكيفاش نحميو ابنائنا من الجفاف دون الوقوع في اخطاء شائعه. وهادشي علاش انا فرحان بزاف اليوم اننا نرحب بالضيفه ديالنا الدكتوره مريم بويدمار، اخصائيه في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده. غادي نقول لها اهلا وسهلا بك دكتوره مريم، وشكرا بزاف لتواجدك معنا في ويكاند الاسره.
2: اهلا سي البداوي، شكرا بزاف على الاستضافه، وديما لي الشرف نكون حاضره معكم في كانت الاسره.
1: اهلا اهلا بك دكتوره مريم، ونحن كذلك نكونوا ديما فرحانين انك تكوني معنا في البرنامج. اذا اليوم غادي نتكلموا على الماء والطفل الصغير، وقتاش يقدر يحتاجه، وقتاش انه يقدر يكون الاعطاء ديالو نعطيوه الماء يعني يقدر يكون خطر. فالماء والرضيع خصنا نصحوا بزاف ديال الافكار الخاطئه يعني اللي منتشره في المجتمع المغربي، لانها كتنتشر بزاف ديال النصائح كثيره حول الماء والرضع، بعدها صحيح وبعدها اللي كيحتاج الى تصحيح. فاشنو هي بالنسبه لكم دكتوره اكثر المعتقدات الخاطئه اللي كتسمعوها يعني من الاباء او الامهات بخصوص الماء والطفل الرضيع؟
2: ايه سي بداوي، شكرا بزاف على اختيار الموضوع. مع هاد موجات الحراره اللي كتعرفها البلاد ديالنا، فهاد الموضوع خصنا نطرقوا ليه باش الامهات سورتو الجدد يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الرضيع والماء اللي يعطيه، واش يعطيه واش لا. اولا خصنا نعرفوا ان الماء هي الحياه، الماء، لان الجسم ديال الانسان 60% ديالنا حنا الكبار متكون غير من الماء، وبالنسبه للرضع 80% من جسم الانسان راه غير ماء. يعني كلنا الرضع الانسان كامل احنا محتاجين كميات من الماء. بالنسبه للرضيع الحليب اللي محتاجه راه متواجد بوفره في الحليب، سواء كان حليب صناعي، احنا عارفين بان الحليب الصناعي بودر كيتخلط بالماء
1: صحيح.
2: نركز نعم تماما، كنخلطوه بالماء، ونعرفوا ان الكميات خاصها تكون مضبوطه. يعني كنشوفوا بعض الامهات كيعطيو كميه غير معلقه، ما كاينش مرض ما كنعرفوا حتى الكميه، غير خلط الغبره هذا مع الماء، خص يكون داكشي عافاك دقيق. يعني خصنا نعرفوا ان كل ملعقه ديال الحليب غازي، تكون زعما ماشي مقببه، تكون غازي من الفوق، كنعطيو معها 30 مليلتر من الماء. يعني هاي واحد لاسوخ كبيرة ديال الماء هاي في الحليب. بالنسبة للرضع اللي بدأوا الماكلة كتكون في الأكل، في الخضر، في الماكلة كاملة اللي كناكلو. ولكن يعني أن بغيت نقول لكم أن بأن الحليب والماكلة يعني فيهم الماء الكافي، ولكن خصنا نعرفو كاين حالات خاصة اللي خصنا نعطيو فيها الماء للرضع وخا يلاه تزاد. شنو هما هاد الحاجات؟ حيت حنا كان بزاف الثقافه ديالنا كنقولوا لا ممنوع تعطي الماء خطير، ما نعطيوش تكيف الوليد الماكله. لا، العلم راه كيتبدل.
1: كاين بزاف الناس كيعتقدوا ان بصح كاين بزاف الناس كيعتقدوا ان ما خصناش نعطيو الماء يعني للرضيع مباشره بعد الولاده، ولكن واش قلتي كاين شي حالات اللي خاص ان مثلا الرضيع ياخذ الماء يعني بعد الولاده؟
2: تماما، حيت العلم حتى هو راه كيتبدل. حنا فعلا حنا كاطباء هادي واحد اكثر من سنتين كنا كنقولوا الماء ممنوع، يعني ممنوع من عند حتى كنبداو الماكله. دابا لا، العلم كيتبدل، داكشي باش خصنا نكونوا اجور كل مره كنشوفوا فين وصل العلم. خصنا نعرفوا ان كاين شي حالات خاصه خصنا نعطيو، مجبرين نعطيو الماء للرضيع وخا يلاه تزاد، اللي هما فاش كتكون الحراره مرتفعه في الصيف، يعني حيت كيكونوا فقدان ديال الماء من الجسم، كيكونوا تعرقات، بزاف ديال كيفقد الماء الرضيع، يعني خصنا نعطيوه الماء، خصنا نعطيوه الماء يشربوا. الحال

0: الأخرى هي من كيكون مريض، يعني عنده السخانة، يعني الحرارة مرتفعة، فهذه انسوخ ديال فقدان ديال الماء. من كيكون كيرض ليفوميسما، من كيكون عنده الإسهال لافياغي، فهادو كاملين كيفقد فيهم الماء. فهاد الحالة ضروري خصنا نقترحوا على الرضيع كميات من الماء على طول النهار.
1: نعم نعم، واش نقدروا نقولوا بأن ارتفاع درجات الحرارة يعني تلقائيا ضرورة إعطاء الماء للرضيع؟
0: نعم نعم ضروري ومؤكد. ملي كترتفع الحراره راه كيكون تعرق، كيخرج الماء من الرضيع، فخصنا نعوضه، ولكن بشرط ماشي عاوتاني نعطيو بزاف كميات كبيره، ماشي نعوضوا لي بيبغون بالماء، لا نعطيو كنخبوزي دي بشيت كونتيتي، واحد 30 مليلتر كل وقت ما الرضيع كيكون سالا البيبغون ديالو بعيد على لو بيبغون ديال الحليب، كنعطيو شويه ديال الماء غير باش كنعوضوا داك الفقدان ديال الماء مع الحاله ديال المرض ديالو ولا مع الحراره المفرطه ديال الصيف.
1: نعم، يعني وكاين واحد المرحله يعني اللي تنقولوا ديال الرضاعه، الطفل فاش كيكون كيرضع كنقولوا بان راه الحليب كيف ما قلتي راه فيه الماء الكافي بالنسبه للرضيع، نقدروا نقولوا واش ان الحليب ديال الام كافي فيه الماء، يعني ما في بعض الاحيان ماشي ضروري نعطيو الماء زايد واخا كنرضعوه، يعني الحليب لام.
0: نعم نعم، الحليب ديال الام كافي ووافي، لان فيه اكثر، هو التركيبه ديالو اكثر من 80% غير ماء. وسبحان الله، كيف كنقول ديما الحليب ديال الام هو ميراكول، معجزه سبحان الله. يعني ملي كيكون الحال سخون، ملي كيكون الحراره هو كيولي سائل، كيولي كيكثر فيه الماء،
1: ما كيبقاش شويه ديك الكثافه ديالو، ما كيبقاش كثيف. صح
0: تماما، كيولي سائل. يعني الامهات اللي كيتيري وكيرضعوا غيشوفوا بحال غادي يشوفوا التغيير اللي كيوقع في الحليب، كيولي كثير فيه الماء. داكشي علاش لا ما كانش الوليد مريض، لا ما كانش الحراره المفرطه، فاش كنقول مفرطه يعني فوق 30 35 40، حنا في مراكش كتصل مثلا 50 درجه، فهنا ضروري خص الماء. يعني لا ما كانش الرضيع مريض وكيكون بصحه جيده، الجو كيكون ملطف معتدل، ولا شاعلين لاكلين في الدار، يعني ما كاينش تعرقات بزاف، فالحليب ديال الام ولا الحليب ديال الفارماسي راه كافي ووافي.
1: نعم.
0: ولكن الا كان العكس، يعني الا كانت الحراره المفرطه، الا كان المريض راه خص ضروري اوكوغ دو لا جورني، على طول النهار كنقترحوا عليه كميات معتدله من الماء باش كنحاربوا الجفاف، باش ما كيكونش عندنا الجفاف ديال الجسم.
1: نعم، واش الجسم ديال الطفل الرضيع باش نفهموا اكثر دكتوره، يعني واش هو كيقدر يحس بنفس درجات الحراره اللي كيحس بها الانسان البالغ، ام الجسم ديالو كيتكيف مع درجات الحراره بطريقه خاصه؟
0: لا، هو كيكون شويه حساس لاختلافات درجه الحراره. حنا اللي كنتكيفوا دغيا حنا ككبار، وهما لا، هما دغيا الا كان البرد دغيا كيفقدوا الحراره، وهذا الشيء كيقدر يسبب عليهم خطر. داكشي باش كنقولوا ملي يلاه كيتزادوا لي بيبي، فاش كيكون الحال بارد كندير لهم ان شابو، يعني واحد كنغطيو لهم الراس ديالهم، حيت الراس كيفقد كنفقدوا منه الطاقه والحراره. لا كان الصهد عاوتاني كيف قلنا خصنا نشربوا، يعني هما الجسم ديالهم حساس، يعني داكشي باش on doit faire vraiment très attention لهاد التغيرات، هما صعيب يتكيف الجسم. وكذلك نبقاو نعبروا لهم درجه الحراره مزيان، نعبروا درجه الحراره عن طريق المخرج، هي الحراره النورمال هي ما بين 36 درجه و 37.5، يعني قل ما لبسوا الوليد كثر، خصنا نقصوا لي الحويلات ولا نشعلوا لا كليماتيزاسيون باش كنبردوا الجو.
1: نعم، وهنا كيفاش يقدر مثلا الام تعرف ان الطفل ديالها يعني كيحصل على الكميه الكافيه من السوائل، يعني لا من خلال الام اللي كترضع يعني رضاعه طبيعيه او لا الام اللي كترضع الحليب الصناعي؟
0: كيكون يعني كالم، يعني مكالمي شويه، خدا كاع داكشي اللي خاصو من السوائل اللي خصو يدخلوا للجسم ديالو. كيكون كيدير الحفاضات ديالو كيكونوا عامرين، يعني كنشوفوا لاكوش كتكون مويه عامره بالماء اكثر من 6 المرات في اليوم، وكل 3 السوايع 4 السوايع يعني كنلقاو واحد البركه ديال بيبي في لاكوش ديالو. يعني هادشي ان راه يتغطي، راه ما عندوش مشكل ديال الجفاف.
1: نعم، الجفاف عند الأطفال اللي هو حاجة اللي كيخافوا منها بزاف الآباء، يعني والسبب شنو، يعني كاين الخوف من الجفاف اللي هو السبب الرئيسي اللي كيدفع بزاف ديال الآباء والأمهات أنهم يعطيو الماء مبكرا لوليدات ديالهم، فنقدروا نتكلموا على العلامات ديال الجفاف عند الرضع والأطفال الصغار دكتورة إذا كان ممكن؟
0: نعم سي بدوي، السؤال جد مهم، حيت الجفاف شي مرات ما كنعرفوش وما كنعرفوش نتعاملوا معاه، وكنصدقوا شي مرات دي كومبليكاسيون اللي خطيره اللي كتقدر توصل البيبي حتى المستعجلات، حتى لوسبيتاليزاسيون باش كندوزوا ليه سوائل في العرق ديالو. يعني خصنا نعرفوا بعدا شنو هو الجفاف. الجفاف هو فاش الطفل كيفقد بزاف ديال السوائل اللي هي اكثر من الكميات اللي كتدخل للجسم ديالو. كيف ذكرنا في

0: الحالات اللي ذكرنا سابقا بسبب الحرارة المفرطة، بسبب القيء والإسهال، بسبب السخانة ملي كيكون مريض، بسبب أنه ما كيقدرش يرضع، ما كيدخل والو للجسم ديالو، فهذا الشيء يقدر يسبب لنا الجفاف. الجفاف كيفاش كنعرفوه؟ زعما كيفاش الأمهات خصهم يعرفوا أن الولد ديالهم بداية أو له مصاب بالجفاف؟ ملي كنلقاو الحفاضات ناشفين، يعني كنبدلوا لاكوش كل 3-4 كنلقاو ما كاين والو، ناشفين جفاف الحفاضات، اولا كل اكثر من 8 سوايع وما كاين والو في لاكوش، اولا ما ماشي كيف العاده ما كيعمرش ليا لاكوش بالبول، يعني قل من 6 المرات ما كاين ما كنلقى والو في لاكوش. بعض المرات كاع كنلقى واحد اللون برتقالي ان كولور اورانجي في لاكوش، هادشي يعني انا وصلنا لواحد لو نيفو شويه طالع في لا ديزيدراتاسيون في الجفاف. هما واحد كنسميهم حنا لي كريستو دوغات، يعني الكليتين كيفرضوا لنا واحد الماده لان ما بقاش الماء، ما بقاش سوائل في الجسم ديالو.
1: نعم نعم.
0: حاجه اخرى حنا كاطباء كنشوفوها ايضا في الجفاف هي الملغيغه، لا فونتاني اونتيريور اللي كاينه في الراس ديال الرضيع. ما عرفوش واضحه هذه المساله
1: مختلفه التسميه ديالها يمكن في بزاف ديال البلايص.
0: المهم حنا في مراكش كنقول لها الملغيغه، صافي ديك التقبه اللي كتكون في الراس،
1: في الراس ديك كتبان غير واحد الجلده صغيره في الراس ديال بحال ما كاينش العظم.
0: اييه تماما، حيت الراس راه تكون من العظام، ولكن ما بين عظم وعظم كيكون واحد الخويه،
1: واحد الخويه
0: تخلي لينا الدماغ كيكبر. إذا كانت مسدوده راه مشكل، ما يكبرش لينا الدماغ ديال الرضيع، وهذاك راه مشكل عويص عاوتاني. دونك هذيك الملغيغه الا كان الجفاف كنلقاوها غارقه، يعني ما فيهاش داك الليكيد اللي كنحسوا به دابيتود. هذه من الاحسن الامهات ما يلبشوش فيها بزاف،
1: ماشي يبداو يقلبوها
0: تماما. حنا كتكون غارقه صافي ديغ لو ليكيد اللي كاين في الدماغ ناشف. حاجه اخرى، الوليدات دابيتود حنا كنشوفهم كيبكيو بالدموع، في مرات فاش كيكون جفاف كيكون البكاء بدون دموع، يعني البكاء الصعيب والدموع ما كاينينش، يعني ان ما بقاش سوائل في الجسم. الفم كذلك كيكون ناشف، كنشوفوا دي بيرلاش، يعني واحد القشيرات في الجناب ديال الفم، يعني ان الوليد ناشف. الجلد كذلك ما كيوليش مطاطي فاش كنقرصوا الجلده ديال الرضيع، نورمالمون كترجع للحاله الطبيعيه في كلكو سكوند، غير كنقرصوها كتولي شي مره كيولي داك لو بلي كنسمي واحد طيه ديال الجلد، هذه كتعني ان حتى الجلد راه نشف. كذلك السلوك كيف قلت سابقا كيكون لي لو بيبي اريتابل، يعني مقلق، ماشي في عادته، مرخي، الخمول، ما قادرش يلعب. ففي هذه الحاله خصنا نعرفوا ان هادو علامات الجفاف، خصنا نكثروا السوائل، الحليب، الماء، دي فوا كنوصلوا حتى لي فيل دغي هيدراتاسيون، يعني واحد السائل ديال هما كيتباعوا في لي فارماسي باش نردوا المعادن للجسم. وخصنا ضروري نشوفوا الطفل، اي حاجه ما فهمناهاش الطفل ماشي في العاده ديالو خصنا نشوفوا الطبيب، حيت شي حالات كيف قلنا كيكونوا غراف وكيستدعيو الناس في المستشفى.
1: نعم، وكنت تكلمتي قبيله دكتوره يعني على الاسهال او القيء، يعني خلال هذا فاش كيكون درجه الحراره مرتفعه كيجيهم هذا الاسهال او القيء يعني بشكل مفاجئ، كيفاش يقدروا يتصرفوا الاباء من هذه الناحيه هذه اذا كان ممكن؟
0: هو نورمالمون درجه الحراره ما كتسببش لينا الاسهال والقيء. وفاش كيكونوا مرضين يا بشي انفيكسيون تاع عفون، ان فيروس دخل الجسم ديالهم، هي فاش كيكون هاد الاعراض، ولا التسنين، التسنين كيعطي الاسهال، هادو هما اللي كيعطيو الاسهال. اما الحراره بحد ذاتها نورمالمون ما كتعطيش ردان الاسهال. ولكن خصنا كيما نشوفوا حنا ردان اسهال خصنا نعوضوا داكشي اللي كيفقد الجسم غير ما نشوفوا الطبيب.
1: نعم. واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف هو وقتاش نقدروا نعطيو الوليدات الصغار الماء، لان كاين واحد المرحله في الحياه ديال الرضيع اللي هي يعني كيولي فيها الماء شي حاجه ضروري ضمن النظام الغذائي ديالو. فقبيله قلتي ان كاين اطفال الرضع اللي كيحتاجوا انهم ياخذوا الماء مباشره يعني بعد الولاده، كاين عاود بزاف ديال النصائح اللي كتقول بلي لا طفل الرضيع ما خصوش ياخذ الماء حتى يفوت واحد نقولوا السن ديال 4 ديال الشهور. فبالنسبه لكم دكتوره شنو هو العمر اللي كيتنصح اذا كان طفل يعني سليم في حاله صحيه جيده ما عنده حتى شي مشكل، شنو هو افضل العمر بالنسبه ليه كتنصحوا بانه ياخذ فيه الماء؟
0: أيه تماما، ملي كيكون الطفل سليم، الجو زوين، بخير وعلى خير، فالقاعده كتقول بان

0: كيعطيو الماء فاش الوداد كيدخلوا الماكله في النظام الغذائي ديالهم. يعني ابتداء من عمر 4 أشهر ولينا كندخلوا الماكله. شحال هادي كنا كنقول داكشي باش قلت العلم كيتبدل كل مره كيجيو دي نوفيل ريكومونداسيون. شحال هادي فاش كنا صغار كنا كنبداو الماكله حتى 6 شهور 7 شهور. دابا لا العلم تبدل ولينا كنبداو ابتداء من عمر 4 شهور كنبداو نذوقوا الوليدات باش كيتقبلوا الاكل اكثر. دراسات بينات انهم كيتقبلوا الاكل اكثر اكثر من الوليدات اللي كنبداو لهم معطلين. وكذلك كي الخطر ديال الحساسيات الغذائيه كيكون اقل. ماشي بحال الوليدات اللي كيبداو حتى ابري 6 شهور. شي مرات كاين دي بعض الماكلات اللي كيدير لهم حساسيات بحال البيض بحال الحوت بحال الفواكه الجافه اللوز القرقاع الكاوكاو. فهادو من الافضل كندخلهم قبل عمر 6 أشهر. حيت هاد لا فونيتغ ديال ما بين 4 شهور و 6 شهور مهمه. بحال الجسم كيتقبل الماكلات بزاف على غيرها اللي كنبداو من بعد. فالقاعده كيف قلت هي نبداو الماكله في 4 شهور بطبيعه الحال وكنبداو معها الماء. الماء عاوتاني ما نبقاوش ماشي بزاف
1: كنتكلموا على الكميه صحيح
0: كل شيء خصو يكون مقنن. الماء كيكون من بعد الاكل الاكل ماشي الوليد فيه جوع كنعطيو كميات كبيره ديال الماء راه غيشبع علينا بالماء
1: ما غيبغيش ياكل
0: صحيح وشي يقدر يكون عنده مخلفات خايبه على الصحه ديالو. كذلك الماء سؤال اللي مهم كذلك اين ما نعطيوه
1: اين
0: ما هذا راه مهم. الماء من الاحسن يكون معدني ويكون فيبلومون مينيراليز يعني ما كيكونوش فيه المعادن كبار. حنا في لي غون سورفاس لي مارشي في المارشي راه كاينين كيكون مرسوم فيهم ام بي بي يعني هادوك مخصصين للرضع. بلا ما نعطيو الاسماء ولكن كاين بعض المياه المعدنيه اللي مخصصه للرضع كيكون فيها المغنيسيوم الكالسيوم الصوديوم بكميات اللي كتوالم الرضيع والجسم ديالو. لا ما كانش الماء المعدني وكنقدروا نعطيو حتى الماء الروبيني العادي ولكن كيكون مغلى كنغليوه مده طويله حتى كيتغلى مزيان حتى كيمشيو منه الميكروبات. هذا عاد كنخليوه يبرد من بعد عاد كنعطيوه للرضيع. نقدروا نخلطوا به الحليب ديالو نقدروا نعطيوه ليه منين يبرد يشربوه. معلومه مهمه بغيت نتطرق ليها في البدوي هي دابا حيت ولات لا توندونس هي لي فيلتر في الدار. تقريبا بزاف عندهم دابا لي فيلتر كيفلتريو الماء في الدار. فهذاك لو فيلتر لا ما مزياناش للرضع عفاكم حيت كيكونوا المعادن فيها مخربقين. التوازن ديال المعادن لي مينيرو سون ديزيكيليبر ما كيكونوش مقادين فيه. فهذاك لا ما كنصحوش به نهائيا. فاما كيف قلت اما الماء المعدني يا اما الماء ديال الروبيني مغلى.
1: نعم واضح. والكميه المناسبه ديال الماء اللي يقدر يشربها الطفل الرضيع يعني شحال من مليليتر نقدروا نعطيو؟
0: الكميات صراحه ما كاينش شي كميات مضبوطه وما نعطيوش عندنا ميزان ما نعطيوش الكميات الكبيره ماشي 100 مليلتر 150 كل مره. وعاوتاني كنعطيو هو اون جينيرال واحد على حسب العمر ملي كيولي عندهم 4 شهور مثلا كنعطيو واحد 30 مليلتر 3-4 المرات في اليوم تقريبا يعني تقريبا حيت الحليب راه كيشرب الحليب فيه الماء. الماكله راه كياكلها حتى هي فيها الماء. حيت اون جينيرال داكشي على حسب الكيلويات على كل رضيع والكيلويات اللي فيه. الى حسبنا الحساب توتال دو لا جورني كنعطيو واحد 150 مللتر على حسب كل كيلو. وكاين الماء ديال كلشي ديال الحليب ديال الماكله ديال هذا داكشي باش ما ندخلوش في هاد الحسابات وهذا. فاوكور دو لا جورني كنبقاو نعطيو واحد 30 مللتر 3-4-5 المرات بدون خطر.
1: نعم
0: وكذلك فوالا الماء يقدر يكون ما نكثروش من الكميات حيت يقدر يعطينا اسهال حيت الماء كثير عاوتاني الجسم ما مزيانش.
1: نعم صحيح هذا هو كان السؤال ديالي لان يقدر يبان الامر شويه غريب ولكن حتى الماء يقدر يسبب مشاكل اذا تستعمل بطريقه غير مناسبه. وكنسمعوا على واحد الحاجه بزاف اللي سميتها التسمم المائي عند الرضع. الا كان ممكن تعطينا فكره دكتوره على شنو هو هذا التسمم المائي اللي كيقدر يوقع على الرضع؟
0: الماء فعلا يقدر بعض المرات الا كان بافراط يقدر يكون خطر على الكليتين ولا على الدم حيت كيعطي واحد ليبوناتريمي يعني كميه ديال الصوديوم كتهبط في الجسم وهذا كيقدر يكون عنده مخلفات خايبه. ولكن ما نخافوش عاوتاني من الماء دراسيا علميا امتى كيوقع هذا الماء خطير الا عطينا اكثر من 2 لتر ديال الماء الرضيع عنده 2 شهور وهذا الشيء راه صعيب حنا كبار ويلا
1: كنشربوا
0: الاطراف النهار
1: صحيح
0: تماما
1: صحيح.
0: يعني ما نخافوش من الماء يعني هذا الشيء ديال تسمم الماء كيكون الى فتنا لترين

0: بالنسبه للرضيع عنده شهرين. اذا كيف قلت كنبقاو في القاعده العامه اون بروبوز الماء للرضيع على طول اليوم، هو ماشي خطير وطبيعه الحال ما غيعودش الحليب. وسبحان الله كنعرفوا ان لي بيبي الرضاع ما كيعجبهمش الماء، راه هما رئيسو انتيليجون
1: بصح كاين اللي ما كيبغيوش يشربوا الماء بصح.
0: تماما، هو اصلا فاش كيشرب كيجي العطش راه كيشرب، كنعطيهم بيبون كيشربوا. فاش كيشبع صافي كيدور راسو، راه ما كيبغيش الماء بزاف، راه هو اي غيقول راسو براسو سبحان الله. حنا غير كان ما كنكونوش في الافراط فقط، نردوا البال بطبيعه الحال ما نعطيوش الماء في بلاصه الرضعات الاساسيه اولا في بلاصه السكاته، حيت هادشي غيعوض لينا الاكل، غيعطينا اسهال، غيعطينا مال نوتريسيون، غيعطينا سوء التغذيه، فهادشي كامل نردوا منه البال يعني بقانون وبدون افراط.
1: نعم، وكنسمعوا كذلك بان الافراط كيف ما قلتي يعني الافراط فاننا نعطيو الماء للطفل يقدر ياثر على الاملاح في الجسم ديالو. واش كاين شي علامات اللي خاص الاسره تنتبه ليها في حاله ما اذا كانت شي مشكله ولا شي حاجه؟
0: اي اللي هو فاش كنكثروا من الماء الخطر هو لي بوناتريم، يعني الصوديوم كيهبط في الجسم. يعني كيفاش شنو كيعطي الاعراض؟ شنو هما؟ كيكون عنده واحد التقيؤ كثير، كيكون واحد الاسهال، غير الماء كيدير اكثر من 10 د المرات في اليوم. فهادو بطبيعه الحال الام اللي كتشوف هذه الحاله راه ضروري استشاره الطبيب. ولكن هذا الشيء كي قلنا ملي كنفوتوا لي ترين في اليوم. يعني صغار قليل فين كنشوفوا هذه الحالات، ماشي بزاف.
1: نعم، اذا في النهايه كيف ما قلتها دكتوره فالماء هو الاساس ديال الحياه، ولكن الاحتياجات ديال الاطفال كتختلف حسب العمر والمرحله اللي كيدوزوا بها، واللي كيبان مفيد للكبار يقدر ما يكونش مناسب كذلك دائما للاطفال الرضع وللصغار. فشكرا لك بزاف دكتوره مريم بويدمار، اخصائيه في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده. شكرا لك بزاف على التوضيحات القيمه والنصائح المهمه اللي قدمتي لنا هذا الصباح.
0: شكرا بزاف على الاستضافه، والى المره المقبله ان شاء الله. شكرا
1: ان شاء الله، اكيد نتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر من ويكند الاسره باذن الله. شكرا جزيلا مره اخرى، الى اللقاء دكتور. وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا العدد من ويكند الاسره. شكرا بزاف على طيب الاصغاء والمتابعه، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين، وشكرا بزاف حيت اختاريتوا ميديان باش ندوزوا معنا في هاد الساعتين. وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. ودابا شويه عندكم لقاء جديد مع اعتماد سلام في عدد جديد من كاتب وكتاب. اما انا غادي نقول لكم تلقاو غدا ان شاء الله مع 9 الصباح، ونخليكم مع منعم سليماني ضربه ضربه. الى اللقاء.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحقوا بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
0: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

0: أهلا بكم، معكم منار قوق. دون هوادة تصعيد إسرائيلي في لبنان، الجيش اللبناني يعلن مقتل ضابطين وجندي بغارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت آلية عسكرية بمنطقة النبطية غدا مصر 20 شخصا في قصف جوي رغم إعلان النوايا بشأن وقف إطلاق النار. في الخليج تصعيد عسكري متبادل بين طهران وواشنطن يطول، دول المنطقة المنامة والكويت تتعرضان لهجمات صاروخية إيرانية جديدة فجر اليوم، فيما المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة يبقى متعثرا واضعا الهدنة على المحك. في تونس صامتون، المئات من المواطنين تظاهروا بالعاصمة للمطالبة باحترام الحقوق والحريات ووقف القمع ومساءلة الرئيس قيس سعيد عن حصيلة سنوات حكمه. المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام في مالي يختتم أشغاله اليوم بباماكو، وضمن ندواته المبرمجة المغرب يعرض تجربته في مجال الحوار الاجتماعي في قطاع الإعلام. فعالية الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية تتواصل تحت شعار فاس والمعلمون حماة الحرفة والتراث بعروض موسيقية يحييها فنانون عالميون. المنتخب المغربي لكرة القدم يرفع من نسق التحضيرات قبل ضربة بداية كأس العالم 2026. أسود الأطلس خاضوا حصة تدريبية مطولة قبل المباراة الودية المهمة والأخيرة ضد النرويج غدا بولاية نيوجيرسي الأمريكية. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: اتفاق لبنان وإسرائيل في المنطقة التجريبية، وإيران تبعث برسائل نارية دامية. هذه الرسائل تصل لبنان وتصل إلى الخليج، فما حدود هذه الرسائل؟ تابعونا في حلقة جديدة
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت ابتداء من 1:30 زوالا على ميديا.
3: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
4: أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الناقد والباحث والأكاديمي الدكتور حسن مخافي. دكتور حسن، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: مرحبا وأشكرك، وأنا سعيد بوجودي معك في هذا البرنامج المتميز.
4: وأنا أسعد دكتور حسن. قليلة جدا هي لقاءاتك الإعلامية إن لم أقل نادرة، هل أنت المقل أم الإعلام هو المقصر؟
5: في الواقع الأمر يعود إلى الاثنين معا. وأنا أعتقد دائما في كل أعمالي وفي كل ما أقوم به أن العبرة في الكيف وليس في الكم.
4: وأنا أتفق معك تماما أستاذ حسن. لنبدأ بجديدك، وآخر كتاب صدر لك هو شعرية الكتابة نحو تأصيل نقدي لقصيدة

0: النثر العربية، وهو دراسة نقدية أيضا تواصل من خلالها هذا الاشتغال الذي دام لي سنوات على القصيدة. أستاذ حسن،
1: كتاب شعرية الكتابة في الواقع يتلمس الخطوات لإعادة إثارة مشكل من مشكلات الأدب العربي عموما والأدب العالمي بصفة أكثر عمومية، هو هذه العلاقة، علاقة التماس بين الشعر وبين النثر. ذلك أن أكثر من 80% اليوم من الإنتاج الشعري العربي يكتب
0: نثراً
1: عن طريق قصيدة النثر. وفي الواقع فإن المسافة بين النوعين ليست طويلة كما يمكن أن نعتقد لأول وهلة، بل إن هناك تداخلا بين النوعين الأدبيين منذ الأزل. فالشعر يكتنز شيئا من النثر، والنثر، وعندما أتكلم عن النثر هنا أتكلم عن ما كان يسمى بالنثر الفني، يعني النثر الإبداعي، أيضا هو يتضمن الكثير من الشعر. صحيح. هذا الخيط الناظم بين الإبداع الأدبي سواء تعلق الأمر بالشعر أو بالنثر هو ما أحاول الكشف عن أبعاده في هذا الكتاب، مستهلا ذلك بمحاولة لتأصيل قصيدة النثر العربية على المستوى النقدي، لأنها في الواقع ما زالت مفهوما يحتاج إلى كثير من الوضوح.
0: وهذا الأمر يطرح الكثير من الأسئلة أيضا أستاذ حسن. الملاحظ أن قصيدة النثر رغم أنها فرضت نفسها إبداعيا في المشهد الأدبي على المستوى العربي منذ تقريبا 70 عاما أو أكثر، لكن ما زال النقد العربي يحاول التنظير لهذه القصيدة، قصيدة النثر، وأيضا حصر معايير شعريتها. لماذا برأيك؟
1: ذلك راجع إلى أن الانطلاقة للتنظير لقصيدة النثر في اعتقادي كانت خاطئة. ذلك أن الكتابات الأولى عن قصيدة النثر اتكأت على كتاب سوزان بيغناخ لو بويم اون بروز دو بودلير جوسكا لو جور، وهو كتاب شكل نوعا من السلطة المرجعية للذين كتبوا عن قصيدة النثر في العربية فيما بعد.
0: كان موجها بصفة حاسمة
1: سواء عند أدونيس في المحاولة الأولى التي كتبها عن قصيدة النثر والتي تعود إلى بداية الستينيات، أو عند أنسي الحاج، كلاهما اعتمد هذا الكتاب. والذين جاءوا بعدهم مع الأسف الشديد
0: ساروا على نفس الخطوات.
1: وهذا الكتاب الذي ظهر هذه السنة، شعرية الكتابة، في الحقيقة يعتمد طرحا آخر مفاده أن قصيدة النثر هي استمرار للقصيدة العربية الموزونة ولا تشكل أي تقاطعة معها.
0: طيب اليوم هناك مجموعة من النقاد يهتمون أكثر بالرواية بالسرد أكثر من الشعر والقصيدة، كيف ترى اليوم واقع الاهتمام النقدي بالقصيدة، بقصيدة النثر؟ طبعا
1: الاهتمام النقدي بالشعر ربما يبدو لي أكثر صعوبة من الاهتمام النقدي بالرواية أو بالقصة، لأنه يحتاج إلى أدوات دقيقة لاستكشاف أبعاد القصيدة، وهو ما كان يسميه القدماء فنون الآلة. يعني لا يمكن أن نتناول على سبيل المثال قصيدة بالدراسة دون أن نكون مدركين للعروض، إذا كانت القصيدة موزونة، أو للإيقاع إذا كانت غير موزونة ولكنها تعتمد إيقاعا

0: معينا كانت قصيدة النصر. قصيدة النصر صحيح هي غير موزونة ولكنها تعتمد ضربا من ضروب الإيقاع، وهذا ما يميزها عن الأنواع الأدبية الأخرى. بمعنى أننا عندما نتكلم عن الشعر فإنه مرتبط أشد الارتباط بنوع من أنواع الموسيقى، سواء تعلق الأمر بالأوزان العربية القديمة أو تعلق بضروب أخرى من أنواع الموسيقى كالإيقاع بأنواعه المتعددة.
1: نعم، وطبعا النقد هو ضرب من ضروب الكتابة يهدف إلى خلخلة العالم كما تقول أنت عبر المساءلة باستمرار. تحدث عن قصيدة النثر أو عن القصيدة النثرية بشكل عام، لكن أريد أن نتحدث عن المغرب، عن واقع هذه القصيدة اليوم في المغرب. كيف ترى أستاذ حسن، أنت الذي تابعته طبعا من خلال مجموعة من الدراسات من بينها القصيدة المغربية الحديثة؟
0: القصيدة العربية الحديثة في المغرب هي قصيدة تعكس التحولات الثقافية التي عرفها المغرب بشكل عام، ولذلك يمكن أن نميز بين محطات قطعتها هذه القصيدة. في الأول كانت مرحلة التأسيس وجاءت متأخرة نسبيا بالمقارنة مع بعض البلدان المشرقية كما نعرف جميعا، وتزعمها الدكتور محمد الصرغيني والشاعر عبد الكريم طبال،
1: أستاذ أحمد
0: مجاطي وخمار القنوني وغيرهم. والمرحلة الثانية هي ما أسميه مرحلة الامتداد التي رسخت هذا النوع من القصائد الذي يعتمد التفعيلة بدل البحر، وقاد هذه المرحلة جيل الستينيات والسبعينيات. أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي ما زلنا نعيشها إلى الآن هي مرحلة التجاوز، ذلك أن هذه المرحلة تتميز بأنها متمردة على الأشكال القديمة والقارة، وتحاول أن تجد لنفسها صياغا متنوعة مستمدة من التراث العربي اعتمادا على توظيف التصوف مثلا الإرث الصوفي، واعتمادا على خصوصية الثقافة المغربية، وكذلك اعتمادا على الثقافة العالمية وبالخصوص الشعر العالمي. لأننا أمام جيلين أصبح يتقن اللغات الأجنبية، وأصبح يتأثر ويؤثر في الحقل الثقافي العالمي بفضل وجود حركة التواصل التي أتاحتها التقنيات الحديثة بالخصوص.
1: نعم، وبخصوص هذه النقطة أستاذ حسن، هل كل ما يكتب اليوم من شعر هو جيد؟ دائما هناك الغث والسمين طبعا في كل شيء، لكن أريد معرفة رأيك أنت.
0: هذا السؤال كنت قد وضعته على أستاذي الكبير الدكتور محمد الصرغيني في بداية التسعينيات. أنا ذاك كانت قصيدة النثر في الحقيقة عبارة عن حمى شعرية أصابت الجميع، وكان من الشعراء من يحسن كتابتها وكان من يسيء كتابتها إذا صح التعبير. قلت له لقد أصبحت قصيدة النثر مطية للإدعاء، كل من يريد أن يكتب شعرا بين قوسين فهو يلجأ إلى هذا الشكل. أجابني الأستاذ وهو جواب دائما أحتفظ به، قال لي لا يصح إلا الصحيح. قال لي بالضبط بعد 10 سنوات ستلاحظ أن مجموعة من هؤلاء الشعراء الذين يكتبون اليوم قصيدة النثر قد اندثروا، وهذا ما وقع بالضبط.
1: نعم،
0: لذلك فجوابي عن هذا السؤال هو جواب الأستاذ الدكتور محمد الصرغيني لا يصح إلا الصحيح. بعد فترة معينة الزمن كفيل بغربلة هذا المشهد الثقافي الذي نعيشه، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالشعر، يتعلق أيضا بالرواية. هناك من يكتب رواية رديئة، وهناك من يكتب قصة رديئة، وهناك من يكتب قصيدة رديئة، ولكن بالمقابل هناك من يكتب شعرا جيدا ورواية جيدة وقصة جيدة. إذن
1: والبقاء للأصلح والأصلح كما قلت. طيب اليوم أستاذ حسن، ما مدى التأثير الفعلي للنقد في توجيه الذائقة الأدبية بشكل عام خصوصا فيما يخص الشعر؟
0: نعم، هناك دائما هذه العلاقة الجدلية بين الإبداع والنقد على المستوى الأدبي. لا يمكن أن نتصور إبداعا دون نقد. حتى في العصر الجاهلي الذي كان النقد، أو يقال أن النقد كان غائبا فيه، كانت هناك آراء نقدية ولكنها لم تدون، وكانت هناك محاكمات في سوق عكاظ وفي غير سوق عكاظ، محاكمات شعرية. وبالتالي فإن النقد يواكب العمل الشعري ويعقد معه نوعا من العلاقة الجدلية، كل منهما يؤثر في الآخر. ومن هنا فإنه لا يمكن الفصل بين النقد وبين الإبداع إلا عن طريق المنهج والطريقة التي يكتب بها كل واحد منهما.
1: نعم، طيب في المقابل كيف يمكن للنقد أن يكون فعلا جماليا بقدر ما هو أيضا فعل معرفي أستاذ حسن؟
0: النقد هو معرفة أولا.
1: طبعا،
0: لأنه يقوم على مجموعة من المفاهيم، هذه المفاهيم تبني مناهج، وهذه المناهج هي التي تشكل ما يسمى بالنقد. وهناك ضروب من النقد، هناك النقد الأكاديمي الذي لا يمكن أن نتحدث فيه عن الإبداع لأنه يقوم على مفاهيم ينبغي أن تكون واضحة وملموسة ويقارب بطريقة علمية تقوم على مناهج معروفة. ولكن هناك ما يمكن أن نسميه النقد العاشق، الذي يتعاطى لنصوص في حد ذاتها ويتفاعل معها من أجل أن يزيح الستار عن مكامن الجمال في هذه النصوص ويقربها إلى القارئ. وبطبيعة الحال هذا النقد لا يمكن أن يبنى إلا بنصوص جيدة. إذا لم تكن هناك نصوص جيدة لا يمكن أن نتحدث عن نقد جيد.
1: عاشق كما قلت وأنت من أصحاب النقد العاشق أستاذ حسن. طيب اسمح لي أن أعود معك إلى البداية وأسألك عن هذا الوعي النقدي، ولماذا اهتممت بالنقد دون غيره؟ لماذا لم تكتب الشعر أو الرواية مثلا ولكن اخترت النقد تحديدا أستاذ حسن؟
0: حاولت أن أكتب الشعر ونشرت بعض الأمور قليلة جدا، ولكن الأمر في الحقيقة يعود إلى مسألة شخصية عشتها منذ كنت صغيرا. والدي رحمه الله كان شاعرا، كان ينظم الشعر بالطريقة التي كانت معروفة في القديم، وبالخصوص كان ينظم الشعر في الأمداح النبوية وفي التصوف إلى آخره. ورأيت المعاناة بأم عيني التي كان يعانيها من أجل بيت شعري، حيث يمكث أكثر من 10 أيام وهو يبحث عن الصيغة الملائمة لذلك البيت ويلونه بطرق مختلفة إلى آخره.
1: مخاض عسير،
0: معاناة. نعم. معاناة كذا. هذا المشهد الذي عشته في الصغر ربما ترك في نفسي مركبا أدى إلى أنني أعيش نوعا من الرهبة تجاه كتابة الشعر، وهو ربما ما وقع لي.
1: لم تكتب أو لا تكتب الآن عن الشعر، لكنك تكتب عنه بطبيعة الحال أستاذ حسن، وأنت لا تكتفي بالنقد أو بالدراسات النقدية، ولكن تكتب أيضا مجموعة من المقالات بشكل منتظم وتعبر عن رأيك، سواء في المشهد الثقافي، في المشهد الأدبي. هذا أمر مهم أعتقد، أن يتم التعبير عن هذا الرأي وبالشجاعة
0: اللازمة. هو في الحقيقة المثقف ينبغي أن يكون له موقف نقدي تجاه ما يجري في جميع الميادين، سواء تعلق الأمر بالثقافة أو بغيرها. ولذلك فإن الممارس هو اسمه النقد، والنقد في أصله ما هو؟ هو تمييز العملة المزيفة من العملة الصحيحة في أصله اللغوي. ولذلك فإنه قائم في أصله على محاولة تبيان عيوب

0: على محاولة تبيان عيوب النصوص الأدبية ومحاولة تبيان مزايا هذه النصوص. إذا لم يكن النقد مبنيا على هذه الخاصية ولكن كما قلت بأدوات منهجية واضحة وبمفاهيم دقيقة ومقنعة فإنه لا يمكن أن نسميه نقدا، وإلا سنكون نكتب نصوصا على نصوص أخرى، وهذا في اعتقادي يعتبر نصا موازيا وليس داخلا في إطار النقد.
1: نعم، لدينا في الحلقة أو في البرنامج فقرة هي عبارة عن رسالة من ضيفنا أستاذ حسن مخافي، والكلمة لك لتوجه رسالتك عبر النافذة.
0: إذا كان لابد من هذه الرسالة فإنني أدعو إلى مزيد من الاهتمام بالثقافة المغربية، لأنها تواجه منافسة قوية مع الثقافات الأخرى، ولا ينبغي أن تحتفظ بخصوصيتها وبأصالتها إلا إذا أتيحت لها الأدوات الحقيقية والإمكانيات الحقيقية للقيام بهذا الدور الأساسي. ولذلك أنا أرى أن مكانة الثقافة في المجتمع المغربي ينبغي أن تكون في مقدمة الاهتمامات التي ينبغي أن تكون لمدبري الشأن العام بصفة عامة.
1: شكرا على هذه الرسالة، وعطفا عليها أستاذ حسن، برأيك ما الذي ينقص ليكون الفعل الثقافي أكثر تأثيرا في المجتمع بشكل عام؟
0: الكثير. ينقص الكثير على مستوى البنية التحتية. مثلا نلاحظ في المغرب أن مجموعة كبيرة من قاعات السينما تم هدمها وبنيت على أنقاضها عبارات سكنية وغيرها. إذن القاعات السينمائية في تناقص مستمر، وهي الآن في المدن المغربية تحسب يعني على رؤوس الأصابع في المدن الكبرى.
1: مؤخرا كان هناك مشروع لفتح العديد من قاعات السينما لكن لا نعرف حتى الآن حصيلته.
0: فإذن ينبغي أن يحظى هذا الدعم الذي يقدم سواء للكتاب أو للمسرح أو للسينما بنوع من التدبر العقلي الذي يضع إمكانيات الدولة في مكانها الحقيقي، وذلك عبر تقديم مشاريع ثقافية. أنا أعتقد أن الاشتغال على مشاريع ثقافية هو الذي ينبغي أن يحظى بالدعم، وبالتالي فإن تشجيع هذه الأمور ووضع الإمكانيات كثيرة في أو رهن إشارة المثقفين بإمكانه أن يتجاوز هذه الصعوبة التي تعانيها الثقافة المغربية لكي تكون في مستوى المنافسة العالمية.
1: نعم، وهذه هي أمنيتنا جميعا. أستاذ حسن، قبل أن نختم هذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: أنا أقرأ كتب متعددة مرة واحدة، ولذلك فإن الكتاب الذي أقرأه الآن عدت إلى دوستوفسكي، إلى قراءة روايات دوستوفسكي بترجمة الدروبي،
1: سامي الدروبي، مترجم
0: سامي الدروبي المترجم المعروف. وهو عالم، يعني رواية دوستوفسكي هي صحيح. عالم منفتح على أفق لا حد له من المعرفة ومن السلوكات، ولذلك فهو كتاب ممتع.
1: بالتوفيق أستاذ حسن.

0: قراءة وكتابة وأيضا نقدا. كل الشكر، وسعيد باستضافتك اليوم الدكتور حسن مخافي.
1: أشكرك كرسي.
2: وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات التشريعية، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومة.
2: شنو هي الانتخابات التشريعية وعلاش كتهمنا؟
1: الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في هذه الانتخابات كتخلي المواطن يساهم بشكل مباشر في اختيار اللي غادي يشارك في صناعة القرارات اللي كتأثر على الحياة اليومية خلال 5 سنوات المقبلة. ببساطة، التصويت في هذه الانتخابات هو وسيلة باش كل واحد يعبر على الاختيارات دياله ويساهم في بناء مستقبل البلاد بطريقة ديمقراطية منظمة ومسؤولة.
2: وأشنو هو البرلمان؟
1: البرلمان هو مؤسسة كتمثل المواطنات والمواطنين، وكيتكون من 2 ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. الدور ديالو هو مناقشة القوانين والتصويت عليها، وكذلك مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
2: والحكومة كيفاش كتكون؟
1: الحكومة كتشكل عبر مراحل. جلالة الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر مجلس النواب، وكيكلفه بتشكيل الحكومة من بعد. رئيس الحكومة كيدير مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب باش يكون أغلبية حكومية، ومنين كتشكل هاد الأغلبية كيقترح أعضاء الحكومة جلالة الملك كيعينهم رسميا. من بعد مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي كيسهر على التنصيب ديال الحكومة. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
3: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
4: في المغرب، طقس قليل السحب إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الممتد بين طنجة والدار البيضاء، وكذا بمنطقة الساقية الحمراء، وصاف بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بياسويرة، 26 درجة بالرباط دار البيضاء أسفي، 27 درجة بطنجة العيون أكادير، 28 درجة بالنظور، 32 درجة بفاس وجدة، 36 درجة بمراكش، و37 درجة مرتقبة على المقاييس بالرشيدية. في الجزائر، سماء مشمسة بوسط وغرب البلاد وقليلة السحب إلى صافية بباقي

0: باقي المناطق. درجة الحرارة 23 درجة مرتقبة ببجاية، 26 درجة بالجزائر العاصمة وهران، 27 درجة بتيارت، 33 درجة بقسنطينة، 34 درجة بأشلف، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في أغلب الأحيان شمال البلاد وصافية ببقية المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة ببرق المنستير، 28 درجة ببنزرت، 31 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، 38 درجة بالقصرين، 39 درجة مرتقبة بقفصة، و42 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالنا باستديوهات ميديا آن، والآن موعدكم مع النشرة المفصلة مع منال الرقوق. أهلا بك منال.
2: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعين الكرام في عناوين هذه النشرة. دون هوادة تصعيد إسرائيلي في لبنان، الجيش اللبناني يعلن مقتل ضابطين وجندي بغارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت آلية عسكرية بمنطقة نبطية غدا مصر 20 شخصا في قصف جوي رغم إعلان النوايا بشأن وقف إطلاق النار. في الخليج تصعيد عسكري متبادل بين طهران وواشنطن يطول، دول المنطقة المنامة والكويت تتعرضان لهجمات صاروخية إيرانية جديدة فجر اليوم، فيما المسار التفاوضي يبقى متعثرا واضعا الهدنة على المحك. في تونس صامتون المئات من المواطنين يتظاهروا بالعاصمة للمطالبة باحترام الحقوق والحريات ووقف القمع ومساءلة الرئيس قيس سعيد عن حصيلة سنوات حكمها. المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام في مالي يختتم أشغاله اليوم بباماكو، وضمن ندواته المبرمجة المغرب يعرض تجربته في مجال الحوار الاجتماعي في قطاع الإعلام. فعالية الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية تتواصل تحت شعار فاس والمعلمون حماة الحرفة والتراث بعروض موسيقية يحييها فنانون عالميون. المنتخب المغربي لكرة القدم يرفع من نسق التحضيرات قبل ضربة بداية كأس العالم 2026. أسود الأطلس خاضوا حصة تدريبية مطولة قبل المباراة الودية الهامة والأخيرة ضد النرويج غدا بولاية نيوجيرسي الأمريكية. نستهل النشرة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، الجيش الإسرائيلي صعد هجماته على مناطق متفرقة في جنوب البلاد والبقاع الغربي من خلال غارات جوية وقصف مدفعي واستهداف بطائرات مسيرة أودت بحياة 6 مدنيين و3 عسكريين، 2 منهم ضابطا في غارة استهدفت آلية عسكرية بمنطقة نبطية. يأتي ذلك غدا مصر 20 شخصا في هجمات مكثفة للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان واشنطن عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يبقى لحد الساعة مجرد نوايا. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يصاغ بشكل كامل بعد وأن حزب الله يعارضه. كيف يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي الذي توسع في لبنان ليطال قوات الجيش؟ معنا اللواء الركن المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري والأمني من بيروت، حدث ليوسف النعماني.
3: مؤشر خطير في ظل تصعيد لا زال ساري المفعول بالرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وجدول لترتيبات أمنية لم تبدأ بعد ولم توضع موضع التنفيذ، ولكن بالمطلق يمكن القول أنه هناك رسائل أصبحت تطال الجيش اللبناني الذي ينتشر في جنوب الليطاني وفي بعض مناطق شمال الليطاني دون أن يقوم بمهمة الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، وإنما ينتشر في نقاط بانتظار طبعا أوامر أو مهام جديدة قد تأتي في سياق ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار. ربما إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد أن تقول أن هناك كذلك منع للجيش اللبناني أن يذهب إلى منطقة جنوب الليطاني قبل أن يبدأ تنفيذ أي اتفاق، وفي هذا يعني رسالة ربما إلى واشنطن كذلك أنه إذا كان يعني الاتفاق لا يتلائم مع المصلحة الإسرائيلية

0: كما تراها تل أبيب، فأن هذا الاتفاق هو عرضة لانتكاسات. جنوب الليطاني وشمال الليطاني أصبح بقعة معقدة، إسرائيل موجودة فيها تقصفها باستمرار، حزب الله يتواجد في بعض نقاط جنوب الليطاني لا سيما المنطقة الغربية منه جوار مدينة صور، وفي شمال الليطاني في بعض الجيوب في النبطية. أي تحرك في هذه المنطقة حذر جدا وفيه درجة كبيرة من المخاطرة، هذا ما سيكون عليه يعني هذا الوضع لا سيما بعد هذا الاستهداف الذي هو خطير وفريد من نوعه بصرف النظر عن عمليات قصف سابقة ولكنها لم تكن بهذه الأهمية.
1: والتوتر العسكري والأمني يرتفع منسوبه في منطقة الخليج. حوار الضربات بين إيران والولايات المتحدة يتواصل ويطول دول المنطقة. أعلنت اليوم كل من البحرين والكويت تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية جديدة. بالموازاة مع ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بصواريخ ردا على قصف أمريكي طال مواقع رادار داخل إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. على الجانب السياسي يصل اليوم إلى طهران وزير الداخلية الباكستانية في إطار مهمة الوساطة التي تلعبها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، في وقت يبقى وضع المسار التفاوضي غامضا مع التضارب البادي في تصريحات الجانبين عن الشروط والتعاطي معها. لتعليق معنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية من القاهرة، حاوره يوسف النعماني.
2: هناك رسائل ملغمة تريد إيران إيصالها إلى الأطراف المختلفة وإلى دول الجوار المعنية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. المفاوضات حتى الآن تمضي في سياقات مختلفة. مثل هذه الأحداث ستؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من الضغوطات. إيران ترسل رسائل متضاربة في هذا التوقيت، إما بالاستمرار في المفاوضات وإما بطبيعة الحال للتعامل مع المشهد بكل السيناريوهات. وأنا في تقديري أنه المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة لكنها لم تؤدي إلى نتائج مباشرة. بد من حدوث عمل مفصلي يغير من واقع المفاوضات الراهنة ويعيد السلوك الإيراني إلى وضعه، سواء كان بالنسبة لملف المفاوضات أو بالنسبة للإجراءات السياسية والاستراتيجية المفترض أن تتم ما بين الطرفين. في تقديري أيضا أن استمرار تهديد دول الجوار سيؤدي إلى مزيد من المواجهات وسيؤدي إلى توتير الأجواء وعدم وجود فرصة للتعامل السياسي أو الاستراتيجي في المنطقة في المرحلة المقبلة. بالتأكيد أيضا أن هناك معطيات رئيسة ستحكم إدارة المشهد، سواء بالنسبة للموقف السلوك الإيراني ورد الفعل بالنسبة للجانب الأمريكي. دول الخليج العربي متأثرة بطبيعة الحال بما يجري، سيكون لها تأثيرات وتداعيات. أعتقد أن هناك مراجعات يمكن أن تتم في سياقها السياسي والاستراتيجي، خصوصا وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة مختلفة من حيث السياق ومن حيث البنود ومن حيث أيضا أوراق الضغط التي يملكها كل طرف.
1: دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي المسمى A1 في منطقة شرق القدس المحتلة، محذرين من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فرض واقع دائم على الأرض ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين. وضح المواقعون أن منطقة A1 الاستيطانية الممتدة على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس تعد من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية، نظرا لأن البناء الاستيطاني فيها سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزز التواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة معلي أدوميم، بما يرسخ السيطرة الإسرائيلية على منطقة استراتيجية في قلب الضفة الغربية. تكريسا وتوسيعا لإشعاعها الإعلامية الدولي، تم أمس بباماكو التوقيع على اتفاقية بين ميديا أن تي في والهيئة العليا للاتصال في مالي تمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد. تخول القناة بث برامجها ونشرها على كامل التراب المالي عبر شبكة البث الرقمي الأرضي والأقمار الاصطناعية والمنصات الرقمية. هذه الخطوة بحسب بلاغ للقناة تمثل منعطفا بارزا في المسار القاري وتجسد الإرادة المشتركة للمؤسستين في دعم إعلامي إفريقي سيادي ومتوازن ومنفتح على الواقع الإفريقي. وأضاف البلاغ

0: أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا طبيعيا لحضور متجذر لميديا في عواصم إفريقيا الغربية، حيث واظبت إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية على البث على موجة FM في باماكو منذ سنوات، مرسخة رابطا متينا مع جمهور مالي وفي. نبقى في باماكو حيث تتكثف النقاشات خلال المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام في مالي المرتقى باختتام أعماله مساء اليوم حول قضايا مختلفة تهم الصحافة الإفريقية. المغرب الذي يحضر النسخة الأولى من هذا المنتدى كضيف شرف كان حاضرا في إحدى الندوات وعرض تجربته في مجال الحوار الاجتماعي في قطاع الإعلام. نتابع تفاصيل مع المحفوظ والسالك أحد موفدي ميديا إلى باماكو.
1: التعاون بين وسائل الإعلام الإفريقية شكل أحد المواضيع الرئيسية لورشات نقاش المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام، فتبادل الخبرات وتوحيد الجهود يعتبر أساسيا من أجل تحقيق السيادة الإعلامية التي يؤكد عليها المشاركون في منتدى باماكو. عباس محمود طاهر رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين:
2: يمثل التعاون بين وسائل الإعلام الإفريقية إحدى المفاتيح الأساسية لبناء فضاء إفريقي إعلامي قوي يعزز من الوحدة الأفريقية، وأيضا يسهم في تمكين الأفارقة من رواية قصصهم بأنفسهم بعيدا عن الصور النمطية.
1: المشاركون في ورشات النقاش هنا تطرقوا لمكانة ودور مراكز ودور الصحافة، كما بحثوا موضوع اقتصاد وسائل الإعلام والنماذج المستدامة التي تحتاجها إفريقيا، وكانت التجربة المغربية حاضرة في النقاش. إبراهيم مخلص صحفي بجريدة لوماتا:
3: لقد شاركت في الجلسة المخصصة للمنظمات المهنية والتشاورات القطاعية والحوار الاجتماعي في قطاع الإعلام. ركزت في المداخلة على أن المملكة المغربية تجربة منظمة في مجال الحوار الاجتماعي في قطاع الإعلام تقوم على ثلاثة ركائز: أولا دور نقابات قادرة على تحويل المعاناة الفردية للصحفيين إلى مطالب جماعية، ومنظمات مشغلين منخرطة في التفاوض، ومؤسسات تنظم القطاع دون أن تستأثر به.
1: الحماية الاجتماعية للصحفيين وصناديق دعم وسائل الإعلام، إضافة إلى التضليل الإعلامي وتطور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مواضيع من ضمن أخرى شغلت اهتمام الصحفيين الأفارقة خلال مائدة مستديرة نظمها المنتدى. محفوظ للسالك ميديا باماكو.
0: في تونس، بدعوة من حركة نفس التي تضم مختلف التوجهات السياسية، نظمت مسيرة صامتة شارك فيها المئات من التونسيين رافعين لافتات ضمنوها مطالبهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالكشف عن حصيلة سنوات حكمه واحترام الحقوق والحريات وإطلاق سراح السياسيين والصحفيين المسجونين. نتابع مع مراسلنا في تونس فاتح الفلحي.
4: هي مسيرة من تنظيم حركة مواطنية تحت مسمى نفس، شارك فيها ممثلون عن أحزاب سياسية وناشطون وحقوقيون. بدأت صامتة احتجاجا على تغييب أصوات المعارضة في الإعلام الرسمي، رفعوا شعارات تطالب بالتعددية في الإعلام وأغلقوا أفواههم عن التعبير، ساروا حتى مقر الإذاعة التونسية، توقفوا أمامها ورموا بملصقات أفواههم المقفلة في سلة قمامة قالوا إنها سلة الاستبداد. شكري عنان أمين عام حركة حق:
5: الإعلام العمومي المعارضة غايبة، ما نسمع كان صوت واحد، كان رأي واحد، ما يعطيش حقيقة الواقع، حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.
4: من أبرز مطالب مسيرة المعارضة في تونس الكشف عن حصيلة 7 سنوات من حكم الرئيس التونسي. يقول حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود:
6: احنا اليوم نعيش في فترة صعبة تعيشها البلاد من ناحية الاقتصادية الاجتماعية، من ناحية البيئية، من ناحية السياسية، من ناحية الحقوق والحريات. نرى ان الانجازات تكاد تكون منعدمة حتى انها اصبحت معروفة، يقع تندل بها خلال المسيرات والتحركات الاحتجاجية.
4: ولم تخلو المسيرة كسابقاتها من المطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، لذا احتلت صورهم المقدمة. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
0: توفيت برناديت شيراك أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك مساء أمس عن سن تناهز 93 عاما، وكانت برناديت شيراك السيدة الأولى الوحيدة التي شغلت شخصيا منصبا سياسيا إذا تولت مهام المستشارة العامة لمقاطعة كريز بجنوب غرب فرنسا حين انتخبت بصورة متواصلة من العام 1979 إلى العام 2015. تتواصل فعالية الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى الروحية.

0: الحقوقية العالمية تحت شعار فاس والمعلمون حماة الحرفة والتراث بعروض موسيقية يحييها فنانون عالميون. المتابعة مع مفد ميديا إلى فاس عادل زبيري.
1: عبرت الفنانة اللبنانية غادة شبير عن سعادتها بالغناء في منصة باب الماكينة في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، مؤكدة أن الموسيقى تبقى لغة عالمية وإن كانت الكلمات غير مفهومة.
2: أشعار سريانية، وهذه الأشعار تعود إلى مئات السنين وقد كتبت من القديسين بألحان ربما سيسمعونها لأول مرة. هي ألحان ربما نقول نحن أنا قد اندثرت أو قد عند البعض قد ماتت، ولكن أنا عندي بالنسبة للبحث تبعي هذه الألحان تعيش معي دائماً.
1: في ليلة نسائية في باب الماكينة غنت فرقة ألمانية أسترالية تقودها كات فرانكي قبل تقديم مزج موسيقي مع نساء أحواش إصافا للطس الكبير أمام سياح جاءوا من بعيد لتتبع المهرجان.
3: It has been a great event.
4: حدث رائع. مهرجان الموسيقى الروحية منظم بشكل رائع جدا وفق معايير دولية. أتيت إلى هنا من المكسيك، من مكان بعيد جدا ليس بقريب. رحلتي كانت طويلة.
1: في حقيبة سفرها حملت الفنانة الهندية كاوشيك شاكرابارتي أغانيها إلى المغرب عن العشق وعن ديفاني أي الإيمان بالقدر إلى مهرجان الموسيقى الروحية. عادل الزبيري من فاس لإذاعة ميديا.
0: في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي لكرة القدم يرفع من نسق التحضيرات قبل ضربة بداية كأس العالم 2026. المتابعة مع وديع أحتي.
5: على بعد ساعة قليلة من موعد الاختبار الودي الأخير قبل استحقاق المونديال، تتواصل تحضيرات المنتخب المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة متصاعدة وسط تركيز كبير ورغبة واضحة في تحقيق أقصى درجات الجاهزية. أسود الأطلس دخلوا المرحلة الأخيرة من برنامجهم الإعدادي قبل مباراة النرويج التي تشكل فرصة مهمة لتأكيد الجاهزية الفنية والبدنية للمجموعة المغربية. أسود الأطلس خاضوا مساء الجمعة ثاني حصة تدريبية لهم على ملاعب The Pancras Call في أجواء اتسمت بالجدية والانضباط والتركيز، حيث استمرت الحصة لمدة ساعة ونصف تحت إشراف الناخب محمد وهبي، وشهدت التدريبات حضورا كاملا لجميع اللاعبين بقيادة العميد أشرف حكيمي في مؤشر إيجابي يعكس جاهزية المجموعة وارتفاع درجة التركيز داخل المعسكر الإعدادي قبل آخر اختبار ودي في هذه المرحلة التحضيرية. وركز الطاقم التقني خلال هذه الحصة على الجوانب التقنية والتكتيكية والبدنية مع تصحيح بعض التفاصيل المرتبطة بالتنظيم الجماعي والانسجام بين الخطوط. نسمع في هذا الإطار للمدافع المغربي عيسى ديوب.
6: خدنا أول حصة تدريبية هنا وكانت فرصة للقاء الجماهير والاستئناس بأجواء الطقس. كما قلت لدينا طاقم رائع ويعمل بجد حتى نكون جاهزين ونقدم أفضل ما لدينا على الميدان. نتمنى أن تمر كل الأمور على نحو جيد.
5: نذكر أن مباراة المغرب ضد النرويج الودية مبرمجة يوم غد بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، وذلك بملعب ريدبول أرينا بولاية نيوجيرسي. كما نذكر أن المنتخب المغربي سيدشن رحلة المونديال في 13 من الشهر الجاري ضد منتخب البرازيل.
0: بالتقرير الرياضي نأتي لنهاية هذه النشرة. أشكر لكم حسن المتابعة، تفضلوا بالبقاء معنا ونمر مباشرة إلى ضيف المنتصف. تكريسا وتوسيعا لإشعاعها الإعلامية الدولي، تم أمس بباماكو التوقيع على اتفاقية بين ميديان تي في والهيئة العليا للاتصال في مالي تمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد. تخول القناة بث برامجها ونشرها على كامل التراب المالي عبر شبكة البث الرقمي الأرضي والأقمار الاصطناعية والمنصات الرقمية. لمقاربة هذا التطور الإعلامي المغربي بإفريقيا وما يعكسه من إشعاع ما فتئ يمتد على مدى سنوات، معي مباشرة من باماكو مفد ميديا المحفوظ ولد السالك الذي يغطي

0: فعاليات المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام في مالي. مرحبا بك محفوظ.
1: مرحبا بك منال وبالمستمعين الكرام.
0: إذن محفوظ، ما دلالة وأهمية انضمام ميديان تيفي إلى باقة البث الرقمي الأرضي في دولة مالي؟
1: هي دلالة في الحقيقة كبيرة جدا، تعكس مستوى تطور العلاقات بين مالي والمغرب، وأيضا تعكس مستوى الثقة بين ميديان تيفي والهيئة العليا للاتصالات هنا في باماكو. كما قيل رسميا خلال حفل التوقيع الرسمي على الوثائق المتعلقة بهذه الرخصة، تم التأكيد على أن الثقة بنيت على مسار طويل، سواء عبر وجود إذاعة ميديان منذ سنوات على FM هنا في باماكو على غرار العديد من العواصم غرب الإفريقية الأخرى، وسواء أيضا من خلال وجود قناة ميديان تيفي في مالي لتغطية مختلف الأحداث هنا. بالتالي هناك مسار من الثقة بني بشكل متراكم وقاد إلى هذه اللحظة. ليس من السهل أن يتم السماح لأي مؤسسة إعلامية بالدخول جنبا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية المحلية الأخرى عبر البث الأرضي، ولكن ما حصل يؤشر على وجود ثقة كبيرة من المسؤولين الرسميين الماليين ومن القائمين أيضا على المجال الإعلامي في ما تقدمه ميديا للأفارقة بشكل عام، خصوصا ونحن في تغطية المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام يتم التأكيد بشكل كبير، وهذا يتوفر فيما تقدمه ميديا على مسألة السيادة الإفريقية وعلى مسألة أن تتملك وسائل الإعلام الإفريقية المعطيات كما يجب وتقدمها للمتلقي الإفريقي، ثم تعكس واقع إفريقيا على الصعيد الدولي. المهم بالنسبة للأفارقة كما يؤكد الفاعلون الإعلاميون هنا هو رصد ما يجري بمستوى كبير من الثقة والموضوعية بآلامه وبآماله، وهذا ما يتوفر في ما تقدمه ميديان تيفي وإذاعة ميديان هنا في مالي وفي باقي الدول الإفريقية الأخرى.
0: محفوظ، كيف تفاعل الماليون مع هذه الخطوة كون ميديان تيفي أصبحت حاليا جنبا إلى جنب مع القنوات المحلية وتبث على عموم التراب المالي؟
1: كان هناك تعاطي كبير جدا من الفاعلين، خصوصا في وسائل الإعلام سمعية أو بصرية أو مكتوبة. العديد ممن التقيناهم خلال المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام قالوا بأن الخطوة ليست مستغربة وبأن ميديا رسخت وجودها هنا في مالي وبأن تغطيتها لمختلف الأحداث التي تجري تتسم بالموضوعية والمصداقية، وبالتالي بأن ما نالته كان مستحقا. كان هناك أيضا تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من طرف المدونين الماليين إعلاميين وغيرهم، كان إيجابيا جدا مع حصول ميديان تيفي على الترخيص الذي يسمح لها بالوجود في باقة البث الرقمي الأرضي في مالي. الكثيرون هنا يتابعون ميديان تيفي وأيضا يتابعون إذاعة ميديان. كثيرا ما نلتقي عددا منهم على هامش المنتدى ويقولون إنهم تابعوا تقريرا معينا أو نشرة إخبارية أو استمعوا إليها في إحدى المواعيد الإخبارية التي تقدمها ميديان. بالتالي التفاعل إيجابي وكبير وكان منتظرا بحسب العديد من هؤلاء الفاعلين. يؤكدون أيضا كما قيل رسميا من طرف مسؤولي الهاكا، يؤكدون على أنهم ينتظرون من ميديان تقديم الكثير، وبأنها طيلة المسار السابق أكدت على أنها قناة وإذاعة تتسم بالموضوعية والمصداقية وبالتغطية الشاملة للأحداث في إفريقيا، سواء في غرب القارة أو شرقها أو وسطها. هناك اهتمام شامل لما يجري في القارة الإفريقية، بالإضافة أيضا إلى الأحداث العالمية. عدد من هؤلاء الفاعلين الفاعلين يؤكدون على أهمية التغطية الشاملة لميديان لمختلف الأحداث الدائرة سواء في القارة الإفريقية أو في العالم.
0: كيف ترسخ محفوظ هذه الخطوة حضور ميديان تي في في العمق الإفريقي للمغرب؟
1: هي خطوة مهمة جدا وتعكس الثقة في ميديان وتعكس أيضا مستوى التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين. ميديان تي في اليوم لها حضور مهم جدا في مختلف العواصم غرب الإفريقية، ووجودها الآن في مالي عبر البث الرقمي الأرضي يعزز مكانها. من قبل منذ سنوات كانت هناك إذاعة ميديان تبث على FM في باماكو وفي مختلف العواصم غرب الإفريقية الأخرى، هناك مستوى من الثقة والترابط بنته إذاعة ميديان مع المستمع الإفريقي بالدرجة الأولى ومع المستمع المالي بدرجة خاصة. الكثيرون تابعوا ميديان منذ نشأتها، نتحدث عن أكثر من 4.5 عقود من الوجود من التغطية الشاملة لأحداث القارة الإفريقية. نتحدث أيضا عن حوالي أو أكثر من 12 سنة على وجود ميديان أفريك، وبالتالي هناك اهتمام كبير بالإذاعة، هناك اهتمام كبير بالتلفزيون، هناك اهتمام خصوصا بالتغطية الشاملة التي تقدمها ميديان تي في والإذاعة ميديان أيضا، سواء للمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية لمختلف الدول الإفريقية. الهدف التحريري للمؤسسة المتمثل في تسليط الضوء على قضايا التنمية وغيرها من المبادرات الابتكارية يحظى باهتمام كبير من طرف المستمعين الأفارقة. بالتالي وجود ميديان تي في اليوم يعزز وجود الإذاعة، وجود الإذاعة يعزز وجود التلفزيون. هناك تكامل بين ما تقدمه المؤسستان للمستمع الإفريقي والوجود الآن على البث الأرضي الرقمي بالنسبة للتلفزيون. لا شك أنه سيعزز حضورها في الغرب الإفريقي وسيعزز ثقة المشاهد فيها سواء هنا في مالي أو في باقي العواصم الإفريقية الأخرى.
0: إذا محفوظ، إلى جانب ميديان تي في هناك حضور كبير لإذاعة ميديان على موجة FM في عدد مهم من دول غرب إفريقيا منذ فترة طويلة، كيف رسخت ميديان علاقة الثقة مع جمهورها الواسع؟
1: بشكل عام هذه الثقة ترسخت من خلال الموضوعية والمصداقية في تناول مختلف الأحداث الكبرى التي تشهدها سواء مالي أو باقي الدول الإفريقية الأخرى. المتابع الإفريقي يراهن بشكل أساسي على الثقة وعلى الموضوعية وعلى مصداقية المعلومة والتناول لمختلف القضايا الكبرى في القارة الإفريقية، وهذا يتوفر فيما تقدمه ميديان، ولذلك نالت ثقة الكثيرين في إفريقيا.
0: شكرا جزيلا لك موفد ميديان إلى العاصمة المالية باماكو المحفوظ ولد سالك.
1: شكرا جزيلا.

0: son vrai nom, Stanley Gajewski. Ce saxophoniste d'origine ukrainienne fait d'abord ses classes dans le cool jazz, une forme adoucie de ce genre souvent opposée au rythme agressif du bebop. Stan Getz, c'est un jeune homme aussi génial que précoce. Assez mauvais à l'école, il devient étincelant une fois son bois en main. Mais si sa musique est calme et sereine dans sa vie privée, c'est tout l'inverse. Dès l'adolescence, il consomme des stupéfiants et collectionne les erreurs de jeunesse. La police le connaît bien, une turbulence qui va l'accompagner toute sa vie. Addict à la drogue, à bientôt 30 ans, il part se mettre au vert au Danemark pour combattre ce fléau. Et en 1962, il s'associe avec Charlie Bird sur l'album Jazz Samba. C'est avec cette œuvre que la bossa nova se démocratise aux États-Unis. Dans la lignée de cet album, il sort Getz Gilberto en collaboration avec João Gilberto à la guitare et au chant, Astrud Gilberto également au chant et Tom Jobim lui aussi au chant ainsi qu'au piano. Le quatuor rafle 4 Grammy Awards en 1965, dont un pour la chanson The Girl from Ipanema que l'on écoute en ce moment. Mais l'idylle est de courte durée puisque Stan Getz a la merveilleuse idée d'avoir une liaison avec la chanteuse du groupe, Astrud Gilberto, également épouse de João, le guitariste. La collaboration prend donc fin à ce moment-là. Une carrière maintenant bien établie, des années plus tard, en 1986, le magazine Jazz Downbeat l'inclut dans son Hall of Fame. 5 ans plus tard, il meurt d'un cancer du foie à 64 ans. Mais The Sound laisse derrière lui une discographie riche et variée, avec un héritage allant du cool jazz à la bossa nova, je vous le disais, en passant par l'électric jazz. À la pointe de la fusion, Stan Getz reste l'une des figures les plus innovantes dans l'univers du jazz grâce à ses mélanges de genres, et ce, malgré son tempérament pour le moins particulier.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم كارلينوس براون ريتشارد بونا The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان ياسمين حمدان 47 سول هو هو سبيريت وآخرون من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net Bichara Kama, Midi 1 Radio
2: 12h30, 13h30 Le Grand Journal Martin Gibert.
3: Il est 13h, le retour de l'actualité, c'est tout de suite avec la synthèse présentée par Manal Erkiwad. Bonjour Manal.
4: Marhaban bika Martin, ahlan bikoum, ussama'in al-kiram. أهلا بكم. ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في منطقة نبطية جنوبية لبنان. وتواصلت اليوم الغارة الإسرائيلية على قرى عديدة في البلاد أوقعت 6 قتلى وجرحى بينما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 5 قرى في الجنوب والشرق. التوتر العسكري يرتفع منسوبه في منطقة الخليج. حوار الضربات بين إيران والولايات المتحدة يتواصل ويطول. دول المنطقة أعلنت اليوم كل من البحرين والكويت تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية. بالموازاة مع ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بصواريخ ردا على قصف أمريكي طال مواقع رادار داخل إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. على الجانب السياسي، يصل اليوم إلى تهران وزير الداخلية الباكستاني في إطار مهمة الوساطة التي تلعبها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. دعا 85 عضوا في مجلس النواب الأمريكي إدارة رئيس دونالد ترامب إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي المسمى A1 في منطقة شرق القدس المحتلة، محذرين من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فرض واقع دائم على الأرض ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين. بالمغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. ووضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية زاغورة، طاطا، أسزاغ، سمارة، بجدور، أوسترد وواد الذهب. بدأ باب الفاتيكان ليو الرابع عشر زيارة الإسبانية تستمر 7 أيام تركز بشكل كبير على قضايا الهجرة والسياسة، وتشمل الزيارة محطات في مدريد وبرشلونة وجزر الكناري، وتتضمن قداسا في كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة وخطابا أمام البرلمان الإسباني وزيارة لمراكز إيواء المهاجرين.

0: اتفاق لبنان وإسرائيل في المنطقة التجريبية، وإيران تبعث برسائل نارية دامية. هذه الرسائل تصل لبنان وتصل إلى الخليج، فما حدود هذه الرسائل؟ هل منطقة الشرق الأوسط ستعايش فترة حرب باردة طويلة، أم أنها ستشتعل فجأة بطريقة ربما تقلب هذا الجمود الحاصل حاليا بما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سياسي أمريكي إيراني؟ أين لبنان؟ أين إيران؟ أين الخليج؟ وأين العسكر بهذه المشهدية السياسية؟ متابعي النهار في كل مكان، نرحب بكم، وكذلك مستمعي ميديان راديو ومشاهدي ميديان تيفي، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من بيروت، ورحب بمستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: نائب رئيس تحرير النهار. وكذلك أرحب من الرياض بالمحلل العسكري والاستراتيجي الأستاذ رياض قهوجي. أستاذ رياض، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك وبضيوفك والمستمعين الكرام،
0: أهلا وسهلا. البداية معك أستاذ نبيل بومنصف. طبعا اتفاق الفرصة الأخيرة كما وصفه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، بالمقابل كان هناك رد حاسم من حزب الله برفض هذا الاتفاق ووصفه بالإهانة. هل يمكن القول عمليا أمام هذه المعادلة أن الاتفاق قد سقط فعليا، أم من المبكر ذلك؟
1: أول شيء نحن منا قدام اتفاق بال

0: بايلوت، وحكى عن إعادة يعني الاعتبار لجنوب الليطاني خال من حزب الله بالتأكيد يعني، بس من السلاح بالكامل. وأنه حكى كمان عن الاتجاه إلى اتفاق أوسع، كان مهم جدا متقدم، بس ما فينا نوصفه أنه كان اتفاق لبناني إسرائيلي ناجز بالمعنى اللي ذكروا العالم. نحن ما لنا اتفاق، نحن ما عملنا اتفاق أيار بعد 17 أيار مثلا أو غير، أو اتفاق الهدنة بده تفاصيل كتير بده، بس كان إعلان تقريبا إعلان نوايا مبكر مهم من بمغزى استراتيجي مهم كتير، أنه هاي الدولة اللبنانية اللي كتير مستهينين فيها، وخصوصي هالجماعة تبع الممانعة اللي معتبرينا أنه هي إسرائيلية ومش عارف شو بكافة النعوت، لم ترضخ لهذا الابتزاز ولهذا الترهيب، وراحت وماشي ومكفاية بالمفاوضات، بدليل أنه اشتمل على عناوين متقدمة وما هابت من ترهيب إيران وحزب الله. هلأ إيران وحزب الله شو عملوا؟ هذا أمر كان جدا متوقع، ما حدا يتفاجأ باللي عملوه، ما رح يعملوا غير هيك. إيران ما رح تعمل غير إن إيران يلي بعد عنده أوهام بمسألة حزب الله إنه إيران بتبيعه، بسذاجي هالكلام عم ينقال، عم يثبت إنه حزب الله لإيران بمثابة الأهمية الاستراتيجية للنووي، مش أقل من هيك، لأنه هو على التماس مع إسرائيل، لأنه الخدمات اللي عم بيقدمها حزب الله كزراع أساسية لإيران بالشرق الأوسط لم يضاهه بها أي زراع آخر، لا باليمن ولا بالعراق ولا بسوريا ولا بغزة. هون أكتر شيء هون حزب الله. فبالتالي إذا إيران بقت بنبض لآخر رمق، إذا بتقبض مليار بتعطي نص لإله ونص لحزب الله، وبآخر نبض بدها تضلها تقاوم بحزب الله في لبنان. وحزب الله ما في لزوم نعطيه وصف للاستعداد الانتحاري للكامل، وبالتالي بدهم يسقطوا أي شيء بيعطي مصداقية للدولة اللبنانية، ناهيك عن أنه بدهم يلعبوا الورقة دوبل بلبنان، منبتز ومنوقف اتفاق النار ومنروح على إيران مناخد الورقة الإيجابية من تاني ميل. هيك عم يشتغلوا الإيرانية، ومع الأسف هلأ منيجي على سوريا بعد شوي، ما حدا بلش يخدمهم بهالمنطقة الأخيرة هلأ بهالرحلة الأخيرة غير رئيس الأمريكا هلأ منحكي فيها.
1: نعم، كان لابد من توضيح بالنسبة للاتفاق ووصف هذا الاتفاق كيف هو. أعود إلى الرياض، إليك أستاذ رياض قهوجي، أحد أبرز المحللين العسكريين القارئين من قرب لهذه التطورات والرسائل الإيرانية التي تبعث بها طهران إلى الخليج وأيضا تبعث بها إلى لبنان. من وجهة نظرك كمحلل عسكري واستراتيجي، كيف تقرأ هذه الرسائل؟ كيف تفسر هذه الرسائل؟
2: أنا أوافق أستاذ نبيل بتوصيفه لأنه نحن مش قدام اتفاق، هو خطة عمل، بيان يتضمن خطة عمل للوصول لاتفاق، وفيها ما يعني وصفوه بمناطق تجريبية. تجريبية ليش تجريبية؟ لأنه بحاجة لبناء ثقة بأنه في عنا مؤسسة عسكرية بلبنان، الجيش اللبناني قادرة أنه تتولى هذه المهام. نحن مثل ما نعرف بعد اتفاق تشرين ب 2024، الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني مع اليونيفيل على أساس أنه هذه المنطقة يتم إزالة السلاح منها ووجود حزب الله. اللي صار بالأشهر الماضية أثبت أنه لا، هذه المهمة لم تكن منجزة بالفعل كما أعلنت الحكومة اللبنانية تكراراً. ومن هون هذه سميت هذه مرحلة تجريبية لبناء الثقة. هلا طبعا كمان أنا بوافق أستاذ نبيل أنه ما في مفاجأة من موقف حزب الله وإيران. حزب الله ما في يعلن موافقته على اتفاق في وقت أنه الإيراني ما عنده اتفاق مع الجانب الأمريكي، ولسه عودة الحرب قائمة بشكل قوي على جبهته، وبالتالي هو يستخدم جبهة لبنان كأداة ضغط ويريدها أن تبقى كأداة إسناد له في أي مواجهة لاحقة مع إسرائيل، وبالتالي لن يقبل بأن يكون هناك أي تفاهم أي اتفاق. شيء آخر كثير مهم يعني عكس هذا الاتفاق، كما نعلم إسرائيل الولايات المتحدة يعلنون أن الهدف بهذه الاجتماعات أنه حل مشكلة حزب الله.

0: سلاح حزب الله. المفاوض اللبناني ذهب لهذه الاجتماعات بهدف وقف اطلاق النار وسحاب القوات الإسرائيلية، إنما هو مسلح أيضا المفاوض اللبناني بقرار الحكومة اللي اعتبر أنه حزب الله الجناح العسكري لحزب الله أو يعني القوة العسكرية لحزب الله هي قوة خارج عن قانون غير شرعية وفي قرار بسحبها، وبالتالي في توافق لبناني أمريكي دولي وبشكل غير مباشر إسرائيلي على أنه سلاح حزب الله هو المشكل الأساسي في لبنان، لأنه ينتهك سيادة لبنان ويجر لبنان لحروب متلاحقة. من هون الإشكالية أنه حزب الله اليوم وجد نفسه في عزلة من الداخل بلا غطاء سياسي، والقرار يعني والأمور تضيق عليه، ومن هون يعني لن يقبل بأي اتفاق في هذا الوقت الراهن، حتى ولو أدى ذلك إلى استمرار النكبة التي تعيشها يعني بيئته تحديدا جنوب لبنان، سكان جنوب لبنان واللي بتشكل الشيعة غالبية.
1: طيب بالنسبة لإيران أستاذ رياض قهوجي، كان السؤال هو عن الرسائل الإيرانية أيضا، كانت هناك اعتداءات متجددة على دول الخليج، على الكويت، على البحرين، هذه الرسائل تتجدد باستمرار أيضا، هل تشي بعزلة إيرانية معينة؟ هل تشي بضعف إيراني معين يترجم بهذا الشكل تماما كما هو حال حزب الله في لبنان، بمعنى أنه يعيش هذه العزلة وهو يستطيع الذهاب بعيدا حتى ولو استجلب نكبة جديدة للبنان؟
0: طبعا النظام الإيراني هزم بالحرب الأخيرة، دمرت قدراته بشكل كبير جدا، كان يقدم نفسه على أنه قوة عظمى ندية لأمريكا، وإذ يجد نفسه يعني بالكاد هو قوة متوسطة، وبالتالي اليوم هو لا يستطيع أن يواجه الولايات المتحدة، ويريد الوصول لاتفاق، ويستخدم أدوات الابتزاز يعني الذي يمتهنها، اللي هي تهديد الملاحة الدولية، تهديد منشآت النفط والقدرات الاقتصادية للدول المجاورة له بهدف ابتزاز المجتمع الدولي ودفع هذا المجتمع للضغط على الولايات المتحدة. إنما هذا عم بيؤدي طبعا إلى زيادة عزلته في هذه المنطقة، وأيضا يعني خسارة أوراق متتالية كان يملكها سابقا، وطبعا الثقة باتت شبه معدومة يعني بين الطرف الإيراني وجميع جيرانه اليوم.
1: ممتاز. إذن هناك مجموعة من الثوابت قد تكون تتحكم بالمشهد اليوم ولا تقود سريعا إلى اتفاق سياسي، ربما تحتاج هذه المشهدية إلى ما يحرك هذا الجمود المزمن. أستاذ رياض سعود إليك، كيف يمكن أن يكون المخرج السياسي في ظل هذه التوازنات؟ أستاذ نبيل بومنصف، عندما نسمع كلام أمين عام حزب الله نعيم قاسم بعيدة هذا الذي سمي باتفاق لوقف اطلاق النار بين مزدوجين والذهاب بعيدا بهذا الإطار، ما السقف الذي يمكن باعتقادك أن يذهب إليه حزب الله؟ سمعنا أستاذ رياض قهوجي يقول أنه يمكن أن يذهب حتى لنكبة جديدة ولا يهتم، لأن هذه الحرب قد تكون بالنسبة له حرب وجودية، ولكن الأمريكي يتحسب لمثل هذه الردود وأصبحت متوقعة، والإسرائيلي يتحسب لهذه الردود لحزب الله وأصبحت متوقعة أيضا، والدور العربي الفاعل أيضا قد يكون تحسب بهذا الموضوع. ما العمل إذن للتعاطي مع حزب مستعد للذهاب نحو الانتحار ويذهب معه بلبنان؟
2: أول شيء نحن مش أول مرة منجرب حزب الله أنه مستعد يروح، أنت عم تحكي على الأقل يعني بالحربين الأخيرين مع كل الكوارث اللي ألمت بلبنان وما كان في لزوم إلى إطلاقاً، وما حدا قدر مين عليه ولا رد على حدا. طبعاً مثل ما قال أستاذ رياض بيستعد يعملها مرة واثنين بعد بينتحر، ما عنده مشكلة أبدا حزب الله بهالموضوع. نحن بنسميه انتحار، هو بيقول لك إنه هيدا شهادة ما هيك، وأنت صهيوني، عرفت كيف؟ أنت الصهيوني صفا، وهو اللي بيعطيك المرجعية بهالكلام. لشو لنكبر الأمور و

0: نفوت بالمنعرجات. يعني حزب الله مأمور من الحرس الثوري الإيراني يا حبيبي، لا أكثر ولا أقل. وهلأ عمليا لوجستيا عسكريا ميدانيا هي أول مرة ببين هالقدي بالمواجهة الحالية من 2 أدار لليوم. أكثر شيء تبين وانكشف التورط الإيراني المباشر بإدارة الميدان الجنوبي، مش انه الاوامر من بعيد، لا هون موجودين هون. طيب. الدوله هيدي الحكومه اللبنانيه كان عندها فضل كتير كبير انه كشفت هيدي القصه واخذت قرارات رسميه، يمكن لحديت هلا ما قدرت نظفت البلد مزبوط منهم للحراس ولهول ولا قدرت، يعني ما قدرت ضبطت هاللعبه كلها بالكامل. بس على الاقل على الاقل انت قدام معطى رسمي اول مره بيقول انه الحرس الثوري في لبنان تورط في اداره حرب شن حزب الله على إسرائيل واستدرج إسرائيل إلى ممارسة أقصى أنواع العدوانية الإسرائيلية على المدنيين وعلى العسكري سواء بسواء.
1: طيب سؤالي لك عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي قال إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار الحزب سيلتزم وقدم ضمانات، أين هي هذه الضمانات؟ نبيه بمنصف هل يؤمن بهذا الموضوع؟
0: بعتقد حكينا فيها سابقا وراح ارجع اكرر لك،
1: لانها تتكرر الضمانات.
0: ما هيدا هو ثبت بالوجه الشرعي كما يقال انه الرئيس بري ما بيمون على شيء، ما بيمون على حزب الله باي قرار. اكبر دليل على ذلك امبارح 24 ساعه على المرقو، اول ما طلع الاتفاق على الرئيس بري لحديت معلق بمره نهائيا، الشيخ نعيم قاسم سبق الرئيس بري بالموقف وعلن وخلصت، وكانوا من قبل بيومين وثلاثة قايلين ان رئيس بري عطى ضمانات لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية نقلها للطرف الامريكي مباشرة عبر السفير الامريكي في لبنان اللي كان موجود بالمفاوضات واللي كان هو القناة المباشرة بينه وبين رئيس عون، عطاهم ضمانتين من الرئيس بري وحتى نقل عن حزب الله انه مستعد يعمل وقف نار. شو بدي انا، حزب الله ما اعترف بهالشيء، قال نحن ما عطينا ضمانات لحدا. الرئيس بري كان عاطي ضماني انه جيبوا لنا وقف النار الكامل ونحن معطيكم موقف حزب الله، وثبت للمره حتى بالجوله الثالثه اللي قبل هيدي الجوله الثالثه كمان كان في كلام للرئيس بري علنا انه اعطونا السلام وخذوا اعطونا وقف النار وخذوا ما يدهشكم شيء من هالقبيل هيدا، وكمان استند له رئيس وفد اللبناني انذاك بالجولة الثالثة سيمون كرام، ونفس القصه صارت وبين انه الرئيس بري ما عنده. بالتالي رئيس بري عم يقبل انه يكون هو بارافون للقرار الايراني اللي بنفذه حزب الله في لبنان، لشو نكبر الحكي؟ هي التسلسل ولا طالع ولا نازل. ولذلك بتشوف المسؤولين الايرانيين بيضلوا يقفوا على خاطره بالتليفونات يعني مش اكتر، بينما القرار الحقيقي عند حزب الله هو اللي بينفذ توجيهات للحرس الثوري الايراني. وامبارح مين اول موقف كان على الـ على الـ على اعلان واشنطن خلينا نسميه مين؟ رئيس قائد الحرس الثوري في إيران قاني. أول تعليق إجا على هيدا قبل نعيم قاسم،
1: وعد اللبنانيين بالنصر القريب،
0: مش بس نصر وعدهم، قال إنه هيدا بدها ترجع إسرائيل محل ما كانت قبل الحرب هيدي، معناتها إنه رحنا رافضين هذا الاتفاق، ورجعوا قالوها بالفم الملآن إنه ما بي الحرس هذا الاتفاق مش لمصلحة لبنان لأنه هو مش لمصلحة إيران. طيب. بطبيعة الحال
1: أستاذ نبيل بإجازة قبل ما أن أعود إلى أستاذ رياض قهوجي، في السابق توقعت إنه ربما سنعود لنشهد ضربة قوية قد تكون تطال لبنان لكسر ما يحصل حاليا، هل بعد ما حصل في واشنطن ما زال هذا السيناريو حاضرا؟ هل تتوقع أن تكون هناك ضربة تطال الضاحية الجنوبية؟
0: لا تطال ما بتوقع هيك بقى، لأنه في موقف أمريكاني جازم عند الرئيس الأمريكي بمنع إسرائيل أن تضرب الضاحية حتى الآن بعده ماشي. حتى الآن هلأ شو بيجد على الميدان احنا ما فينا نعرف مسبقا. إذا تطورت الأمور سلبا عن جديد وخربت البصرة مثل ما كانت قبل بكم يعني من جمعتين وقبل، وتطورت أكثر وصار في ضربات قوية على إسرائيل من قبل حزب الله، إذا حصل هذا الأمر ساعتها بتتوقع أنه تكبر القصة، ويمكن ساعتها الرئيس الأمريكاني ما يعود يقدر يغطي يعني يعمل حماية أو حصانة لبيروت حينذاك. بس لحديت الآن يبدو أن رئيس أمريكي جاد في هذا الموقف، منه قبلين بأي ضرب لبيروت. وين تتوقع أنه تحمل القصة؟ بجنوب لبنان قطعا، وهي حي عم من 48 ساعة لهلأ مبينة يعني.
1: نعم أستاذ رياض قهوجي، عندما نرى أي اتفاق أو نتوقع أي اتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي علينا أن نرى ما الذي يمكن أن تكون به هذه المخارج؟ في الداخل الأمريكي هناك من ينظرون إلى أي خطوة قد تكون ناقصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي اتفاق لا يراعي ما تتطلع إليه واشنطن وذهبت إلى هذه الحرب. في الداخل الإيراني هناك متشددون أيضا يرفضون تماما الاستسلام. في الواقع هناك الملف النووي، هناك الأذرع، هناك ملفات لا زالت عالقة بشكل كبير. سؤالي لك، ما الذي يمكن أن يكسر هذا الجمود؟ هل تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية في حرب باردة أم فجأة ستشتعل وتكون ضربة قوية وسريعة؟
2: هي الآن في شكل حرب باردة إلى إشعار آخر. البعض يقول أنها متعلقة بأمور داخلية تخص الرئيس الأمريكي، خاصة أنه في بعد أسبوع ببلش المونديال اللي هيعقد السنة في أمريكا. هذا هياخذ على الأقل شهر. في أمور داخلية أخرى متعلقة بانتخابات، متعلقة ب بس في نفس الوقت في جهات اليوم منتفعة من هذه الحالة. شركات النفط الأمريكية منتفعة بشكل كبير من الواقع الحالي. طبعا قوة أخرى من شركات السلاح وغيرها، وبالتالي في عدة جهات اليوم تلعب خلف الكواليس وتؤثر باتجاهات هذه القرارات. طبعا بالأخير يبقى موضوع الانتخابات النصفية بنوفمبر القادم. الرئيس الأمريكي اليوم لا يستطيع أن يخرج باتفاق سيء، عليه أن يعني ينتظر أن تنضج الأمور باتجاه تحقيق اتفاق يجده هو بمعاييره مقبول.
1: ما الذي ينضج هذه الظروف
2: فيما يخص الموضوع؟
1: ما الذي يجعل هذه الظروف تنضج لمثل هذا الاتفاق؟
2: ما هو يعني حاليا يبدو أن اعتقاده أن الحصار المفروض الذي يؤدي إلى مشاكل اقتصادية اجتماعية هائلة داخل إيران وتنعكس وسيزيد انعكاسها أمنيا داخل إيران، أنها ستكون هي العامل الذي سيغير. هناك من يعتقد أن هذا لن يعني قد لا يكون كافي، وبالتالي قد تجد تحت نفسها مضطرة للعودة لمواجهة. قد وهناك إمكانية أن النظام الإيراني نتيجة الحصار وتبعات الحصار قد يجد نفسه مضطرا للذهاب لخيار الحرب، على أمل أن هذا قد يكسر الجمهور ويؤدي لشيء من المكاسب له. طبعا النظام الإيراني لديه جبهات أخرى يحاول تحريكها، فشل في تحريك جبهة الحوثي بشكل واضح، فشل ذريع له في اليمن. في العراق كانت محدودة جدا التحركات، وفي تحرك مضاد اليوم للحد من قدرات الحشد الشعبي، وبالتالي تبقى له فقط جبهة لبنان خارجيا، بالإضافة إلى مضايقات لجيرانه، استهدافات من حين إلى آخر مع أغلاق مضيق هرمز. هذه فقط الأوراق الوحيدة التي يمتلكها اليوم كأدوات ضغط، في حين أن الاقتصاد يدمره فعليا من الداخل. آبار النفط الإيرانية على وشك أن تغلق لأنها تغلق يمكن لسنوات. لأنها اليوم لا مكان لضخ النفط إليها، يعني كل الخزانات امتلت عندهم في
1: أستاذ رياض.
2: ومن هون نجد نقترب من فترات ستكون هناك فيها لحظات حسم.
1: نعم أستاذ رياض قهوجي، في دقيقة لأن الوقت شرف على الانتهاء، لو سمحت، إلى أي مدى رياض قهوجي يؤمن بأن النظام الإيراني الآن لا يزال يحتفظ بقدرات عسكرية تخوله الحق أضرار كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد كل ما تلقته إيران؟
2: أضرار الولايات المتحدة لا يملك أي شيء، ما قدر يغرق سفينة واحدة. أطلق مئات الصواريخ والمسيرات.

0: لا على امل انه يصيب سفينه او يغرق سفينه. بنتذكر نحن الامام المرشد الراحل كان يتحدث قبل الحرب بايام انه في حال شو حرب يعني حمله الطائرات ستغرق، ستكون في قعر الخليج، وبالتالي كان هناك مبالغه في قدرات النظام الايراني. اليوم ايران ادركت حجم قدراتها، تستطيع ان تهدد الدول المجاورة بصواريخها، تستطيع أن تهدد إسرائيل بصواريخها، إنما الولايات المتحدة لا قدرة لها على التهديد عسكريا إطلاقا.
1: نعم أستاذ رياض قهوجي، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا، أحد أبرز المحللين العسكريين والاستراتيجيين، شكرا جزيلا لك. إذا نحن وكأننا في أجواء حرب باردة، هذا ما فهمناه منك، ولكن هناك ظروف تدفع لهذا الجمود الآن عسكريا، المونديال، ظروف داخلية أيضا، ولكن هذه الحرب قد تعود لتشتعل. في خلاصة نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الرياض. أعود إلى بيروت إليك أستاذ نبيل بومنصف، يبقى أيضا دقيقة لو سمحت. بالنسبة للبنان، هل تتوقع أن تكون هناك انسحابات إسرائيلية ربما في المناطق التجريبية لإعطاء ربما دفع لصدقية الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: ما رح يبلش أي شيء عملي بتقديري على الأرض قبل ما ينبت موضوع وقف النار. إسرائيل ما رح تعطي هلأ انسحابات إلا ما تضمن الجانب اللبناني عطى تعهد أن وقف النار ماشي، وانطلق هذا الاتفاق قبل غاية. قبل هيك ما رح نتوقع أنه يتنفذ شيء من هيدا الإعلان اللي صار بواشنطن في ظل الساعات اللي مر، وبعد إعلانه رح يومين ثلاثة بعد ما بيّن أنه الركن الأساسي فيه ما نفذ، فبالتالي كله جامد، كله عالق سيكون.
1: إذن لبنان سيبقى هو ساحة صراع وليس صنع
2: حتى الساعة. نحن ما تغير أي واقع عنا على الأرض ميدانيا، باقي الأمر على زف. هلأ يمكن وتيرة العنف بتتفاوت بين يوم ويوم، هذا بس أنه التدهور الميداني قائم ولم يتبدل أبدا.
1: بين التفاؤل والتشاؤم، بين الاتفاق والشروط الإسرائيلية، أنا نبيل بومنصف لوين؟
2: فعلا متشائم، لست متفائلا أبدا، لست على الأقل على المدى المنظور. نحن بعد ما بلشنا نظهر من هذه الكارثة المخيفة اللي عم تضرب لبنان، بعد ما بلشنا نطلع منها.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، مستشار البرنامج ونائب رئيس تحرير النهار، شكرا جزيلا لك. دائما نستمتع بالحوار معك وبقراءتك، شكرا جزيلا. وكذلك نشكركم متابعي النهار، مستمعي ميديان راديو ومشاهدي ميديان تيفي. هذه الحلقة من بيروت كانت كما دائما من استديوهات النهار في بيروت. نشكركم على المتابعة ونلتقيكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

لكل إنسان قصة ولكل قصة درس يشبه البصمة. رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: سيني إبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثانية.
3: أهلا بكم، معكم منرق. وندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطا بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في منطقة النبطية جنوبية لبنان. وتواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على قرى عديدة في لبنان، بينما أصدر الجيش

0: الإيصالي إنذاراً بإخلاء 5 قرى في الجنوب والشرق. أعلنت اليوم كل من البحرين والكويت تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية جديدة فجراً. بالموازاة مع ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بصواريخ رداً على قصف أمريكي طال مواقع رادار داخل إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. على الجانب السياسي يصل اليوم إلى طهران وزير الداخلية الباكستاني في إطار مهمة الوساطة التي تلعبها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر باكستانية أن وزير الداخلية سيسلم رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات أمس بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة ب3 مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبو ظبي. وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية الذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. بدأ باب الفاتيكان ليو 14 زيارة لإسبانيا تستمر 7 أيام تركز بشكل كبير على قضايا الهجرة والسياسة. ودعا خلال مراسيم استقباله الرسمية في قصر الملكي بمدريد من قبل الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام وعن التبسيطات العميقة، ورأى في ذلك رسالة خاصة إلى أوروبا التي تعد إسبانيا أحد الفاعلين الرئيسيين فيها. كما قال توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجع نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% سنتي 2026 و2027 مقابل 2.5% سنة 2025. كما توقع البنك في تقرير له حول الأفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في 2026، في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 3.5 أشهر من التوريد، مبرزا أن ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية لا يزال يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية لتونس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء. Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
1: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وعدد متجدد من درس من الحياة على ميديا. والحياة عبارة عن دروس، اليوم تستوقفنا محطة أو تجربة مختلفة من دروس الحياة. سنرحل عبر محطات قد تختلف في الزمان، تختلف في المكان. سنوقع في هذه الرحلة درسا جديدا من دروس الحياة كما قلت. والحياة هي مجموعة من الدروس، مواقف سعيدة حزينة. الحياة في كل يوم ببساطة تعطينا درسا جديدا نتعلم منه، ومن خلاله ينضاف إلى خبرتنا في الحياة. اليوم في درس من الحياة مستمعينا سيوقعه لنا مشكورا الأستاذ مهدي الخمال، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية المضيق الفندق. أيضا هو مدون وصانع محتوى، مؤلف كتاب النضال السياسي المهدي بن نونة بأروقة الأمم المتحدة، منشورة المندوبية السامية. مرحبا أستاذ مهدي.

0: مرحبا أستاذة خديجة، شكرا جزيلا على الاستضافة
1: مرحبا.
0: وشكرا على هذا البرنامج اللي هو في الحقيقة كيعكس يعني النبض ديال الشارع وكيحاكي اللي كنتكلموا على الأوقات ديالنا. هي أوقات كتنقسم إلى قسمين، أوقات ديال الفرح وأوقات اللي كتكون يعني العكس ديالها بواحد المنظور اللي ماشي سلبي.
1: تمام،
0: فكنشكرك جزيلا
1: العفو محمود،
0: ان
1: هذا
0: ربي يكثر
1: واجب،
0: فيك.
1: هذا واجب. طيب أستاذ مهدي الخمال، يقال في دروس الحياة إن الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن مع من؟ ربما هذا درس خدينا العبرة منه في حياتنا، في مواقف كثيرة، سواء في الدراسة، في الحياة عموما، مع الأصدقاء، مع زملاء المهنة، دائما نجد أن هناك تأكيد على من نحن في هذه الحياة، من هم شركاؤنا، مع من سنترافق في هذه الحياة. الرحلة ممتعة طبعا، ولكن مع من تحديدا؟ كيف ترى هذا الدرس أستاذ مهدي؟ هل أنت من النوع الذي يلح ويصر على من سيرافقه في الحياة، أم تتركها للزمن وبالتالي تأخذ الحيطة والحذر؟
0: أنا كنستحضر أستاذة خديجة في هذا السياق، كان واحد طبيب صديق وطبيب مشكور قال لي هي الحياة عبارة عن رحلة، حنا ماشيين في واحد الرحلة وراكبين في واحد القطار، وهذا القطار هذا عبارة عن مجموعة المحطات، وهذه المجموعة المحطات كل محطة سبحان الله كيهبطوا ناس كيطلعوا ناس.
1: صحيح.
0: وكنت أنا وسمعت وبقات مسجلة. قال لي ماشي كيعني أن الناس اللي كنبنيو معاهم علاقات حقيقية ما كيبقاوش، كيبقاو، ولكن العلاقات الحقيقية في هذا الوقت كاينين، ماشي ما كايناش، ولكن ما نبقاوش حنا الخطأ ديالنا أن حنا في دروس الحياة بحال اللي قلتي اللي كتكون أحيانا قاسية، كنبقاو حنا نتسناو، كنقدموا مثلا حنا اللي كترجم القيم ديالنا والتجارب ديالنا والسلوكات ديالنا وإلى آخره، وكنبقاو ننتظروا من الآخر يعكس ديك الشيء هذاك. ملي ما كيعكسش شي كيوقع واحد خيبة الأمل. الحياة بحال اللي قال عبارة عن محطات متعددة، الأهم هو ديك الهدف اللي أنا رسمه في الحياة ديالي أنني نمشي له، ملي نمشي له اللي يبقى معايا أنا نحافظ
1: نعم
0: على العلاقات ديالي ونحافظ على جودة العلاقات، لأن العلاقات الإنسانية هي مكسب، وبحال اللي كيقولوا في الفلاسفة أن الإنسان ما كيعيش بوحده، كيعيش مع الغير، ولكن احيانا خص بحال قلتي ما يكونش هناك اتكالي على الاخر، باش ما يكونش اتكالي على الاخر باش ما يوقعش ديك الصدمات النفسيه الى اخره والتعلق، لان الحياه تعاش بتجاربها، والانسان مع الاخر هذاك جزء من ديك التجارب وخيبه الامال، وسواء في السلب او في الايجاب اللي كتجبروا ناس عندهم جست معانا مزيوان عندهم. فأنا دائما كنستحضر صراحة الله اللي قال لي هذا،
1: نعم
0: الله إلا ممكن قالوا لي، وأنا تقسمت زعما مع المتابعين ديالكم أستاذة خديجة أن هذه الحياة هي عبارة عن قطار، وإحنا ماشي في محطات، فاللي بغى ينزل مرحبا، واللي بغى يكمل مزيان، والمهم هو ديك الهدف إحنا ماشيين. فكيفاش انا كنتعامل مع الظروف ديال الحياه القاسيه؟ انا نعطيك اي مثال استاذ خديجه، حي مؤخرا كنحاول ما امكن بعض الطموحات، كتكون الظروف ما كتسمحش احيانا. انا بديت استاذ مثلا، فكانوا عندي احلام وطموحات الحمد لله،
1: نعم،
0: اللي كترجم لي الحب ديالي للقسم كذا كذا، ولكن كان عندي طموحات اني نعمل واحد الكونسيبت، نعمل واحد الحاجه، نعمل، ما كنتش قادر نعملها في الاول، فهمتي؟ حتى عملت واحد سنوات مثلا معينه، انا عملت واحد الكونسيبت مثلا معين، اجي نعرفوا المهن، انا بدي هذا الكونسيبت مثلا مع العمق المغربي، بدي انا هذا

0: الكونسيبت كنستافد منه مثلا، نعطيك تجربه حيه ديال تجارب الحياه. هذا الكونسيبت اسمه اجي نعرفوا المهن مع العمق المغربي، الهدف ديالو نقربوا المهن من الشباب، حيت الفكره ماجيه من القسم، ماجيه مثلا من التلامذ اللي عندهم مشكل في التوجه.
1: نعم نعم، هذا كيطرح مشكل صحيح
0: بزاف، لان نعم. التلامذ عندهم الحياه العمليه كامله، هذا خطا كبير، لان مش هذيك الوقت عندهم مهنتين عن ذكرى، لان هذا خطا زعما قلنا عندهم مثلا الحياه المهنيه الهندسه والطب، وهذا اكبر خطا، لان المغرب الفاتح على مجموعه المهن، ومجموعه المهن اللي عندنا في المغرب بالاعلام وحنا ماشي
1: ومهن حديثة، هي مهن حديثة يعني أفرزتها أو فرضتها الرقمنة والثورة التكنولوجية، يعني حدثت مهن جديدة
0: بالضبط ومستقبلية. فهذا كان الدور ديالي، أن التلامذ اللي يفتحوا الآفاق ديالهم، لأن ملي كيتقبلوش مثلا في واحد المهنة معينة اللي ذات استقطاب محدود كيتغلقوا، ميمكنش حنا كل شيء غيكون طبيب.
1: تماما، ولكن من من من زاويتك، من تجربتك الخاصة أستاذ مهدي، ما شاء الله عندك تخصصات كثيرة وتشتغل في مجالات كثيرة، في التعليم، في أنك مدون، صانع محتوى، أيضا مؤلف كتاب، يعني أنت هل تدقق في اختيار مع من ترافقه في الحياة، أم تتركها ببساطة؟ الحياة ربما تقدر تعلمك دروس ودروس من خلال هذه الشخصيات المختلفة وشخصيات ذوي الطباع، دعني أقول كاين طباع لي مرينة وكاين طباع لي صعبة، ربما كاين فيها دروس هذه أعتقد.
0: تبارك الله، ده سؤال كيف اللي قلت لي كيف تدقق، ما شاء الله سؤال كيف. شوف أستاذة خديجة، هذا سؤال صراحة جاوبك عليه. شوف، حاليا الحقيقة أدقق، لأن بس نجيك من الآخر، لأن علاش؟ شوف، ملي يكون إنسان، الإنسان اللي يكون تبارك الله عليه واقف حداك وكذا يكون باين، يكون إنسان تبارك الله عنده ما يقول إلى آخره، كيكونوا باينين، كندروش عليهم، كندرو على ديك الناس اللي يكونوا كيف قلتي يرافقونك في الحياة اليومية أو شبه اليومية.
1: نعم،
0: هادوك مع الخيبات الامل احيانا ومع بزاف الحاجات، فمن الاحسن انا كنبحث على التدقيق باش ما يتحولوش لعلاقه توكسيك ويتحولون لطاقه سلبيه.
1: نعم،
0: يساهموا مثلا في البلوكاج ديالك للحياه ولا يسلبوا،
1: يعرقلوا لك المسار ديالك ببساطه. نعم،
0: انا واحد الانسان ضحيه بعض سوء الاختيار وصافي زعما.
1: ولكن خديتي درس من سوء الاختيار، بديتي كتدقق، يعني بدات الان تدقق في اختيار اصدقائك مثلا، او مع من ستشتغل، او المحيط اللي انت فيه، ربما كيوقع واحد النوع من الانتقائيه مع النضج، مع التجارب كنبقاو ننتقي ونختاروا مع من سنترافق، لحتى الدائره ديال المحيط كتبقى صغار مع النضج ومع التجربه.
0: بالضبط. واحد الفنانه سوريه وكاتبه، يعني كاتبه الى اخره، ومش زعما انا كنتبع حتى كاتبه تحولت من الفن للكتابه الى اخره. قالوا لها زعما علاش انت مثلا بعثتي على الفن وبقيتي بوحدك وكذا وكذا. قالت لي ان في هذا السياق اللي قلتي، الانسان ملي كينضج في العلاقات الانسانيه كيكون كيدقق اكثر في الاختيار ديالو للناس. وهذه طلعت لي صدفه في الانستغرام في السياق زعما العلاقات الانسانيه، كاين الفرق بين انني عندي علاقات ديال عندي علاقات مهنية، علاقات زمالة، علاقات،
1: ولكن كتوضع حدود، كتوضع حدود
0: أكيد.
1: نعم.
0: مسافة الأمل.
1: طيب، مثلاً مادام وضعت حدودا لعلاقاتك الاجتماعية، هل هناك ثمن قد دفعته جراء موقف أو قرار، ربما دعني أقول ضريبة تقدر تكون نفسية، تقدر تكون مهنية، تقدر تكون علائقية أو ضريبة اجتماعية، هل تتذكر ثمن دفعته يعني في مقابل أنك تعلمتي واحد الدرس كبير وقوي جدا؟
0: في إطار أنني كنت في علاقة زعما ما عملتش حدود بحال هيداك أستاذ.

0: نعم تماما تماما.
1: وتعلمت منه باختصار باش نتقاسم.
0: هذه كانت علاقة اجتماعية، علاقة مهنية، كيف طبيعة هذه العلاقة اللي ما كانت فيها حدود مثلا؟
1: أنا الحمد لله زعما في العلاقة المهنية عمرها وقعت لي ما شاء الله زعما 10 سنين، لأن دائما أنا في العلاقة المهنية كنبقى ديك خيط معاوية كنستحضره، لأن دائما كنقول ديك العلاقة المهنية كل ما كيكون ديك مسافة الأمان الحمد تماماً. لله طبقت بحال اللي نصحوني الأساتذة اللي الله يجازيهم بخير اللي كانوا نعم. قبل وكذا هذيك طبقتها وماشي مزيان، لأن في العلاقة المهنية من الأحسن يكون مسافة الأمان والاحترام المتبادل باش كدوم كتعمل بلاصتك في أمان إلى آخر. بالنسبة للعلاقة الإنسانية اللي كانت مثلا علاقة صداقة، إما مجية من الطفولة، إما مجية من الليسي، إما مجية من مثلا
0: نعم.
1: يعني كدفع، لأن أنت ملي كيكون عندك واحد الصديق مثلا كتعتبره صديق قريب وكتعطي له من وقتك وكتعطي له بزاف الحاجات، وفي أول جست قوي بس أول جست كان قصده هو مثلا موقف غير مادي، لا مادي ماشي بالضرورة، موقف كي كتعمله في الميزان كيعطي لك ناقص 20، هنا كتحس براسك أنك
0: نعم
1: انك انت كنت في واحد الطريق خطأ مع الناس، وكنلوم راسي الصراحة كنقول
0: نعم.
1: انا شنو الحاجات اللي عملتها، واش كنت كنعطي بزاف مثلا، واش كنت نيه بزاف الهضره
0: فعلا ديالي. كاين ضيوف مروا معي في درس من الحياة ولقاو ان الدروس اللي كانت موجعة بالنسبة لهم وكانت ربما حارقة وانها تركت الاثر، هي هدنية اللي كنقولوا او التصرف عن طيب، يعني واحد الطيبوبة اللي هي اكثر من اللازم، وكان الثمن يعني ضريبة كانت غالية جدا صراحة.
1: بالضبط هنا ملي كيكون صديق ديالك كتقاسم معاه كل شيء وتقاسمتي معاه شي حاجات باش حتى هو يخدم وكذا وكذا، وبأبسط الجيست انهم بعد يجي يتصل عليك يقول لك انت صديق، فهنا كتشوف هذه الازدواجية الهضرة اللي انا ما عاد عجبنيش، وبالتالي ستوب بالاحسن صافي، بلا ما نبقاو نيفاق كذا، بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت بعطيتنا. هذا كيعلمك الصراحة الله، كيعلمك الخذلان كيعلمك ما تتوقعش من الاخر اكثر من القياس.
0: صحيح. استاذ مهدي، يحصل لدينا بعض او تحصل لدينا بعض الخلافات او الحزازات مع اشخاص، سواء كان في محيطنا في علاقتنا الدراسيه او المهنيه او حتى الصداقات او العلاقات الاجتماعيه. هناك من يمحو غلطه من اجل ان تستمر هذه المحبه، ولكن هناك من يمحو المحبه تماما من اجل غلطه، كيقول لك انا كرامتي فوق كل اعتبار. انت من اي فئه؟ واش كتسامح وكتستمر المحبه، او لا كتمسح ديك المحبه نهائيا وديك العلاقه كتنهيها بشكل قطعي لأنهم غلطوا فيك وأساءوا لك وكرامتك وعزة نفسك؟
1: هنا
0: أو حسب العلاقة أو الرابط مثلا اللي كيكون كيربطك بهذا الشخص
1: هذا مثلا اللي فيك وسعى نقول لك هذا هو على حسب
0: اللي طبيعة العلاقة مثلا. إذا كانت علاقة دموية فيها رابط دموي مثلا من العائلة ما يمكنش أنك تقطع العلاقة، ولكن إذا كان خارج العائلة أو الرابط الدموي ربما كتوضع حدود نهائية ياك.
1: هذا هو مثلا أنا من القراءة ديالي، يعني الحمد لله في التخصص أنا قريت الكوتشينج مثلا الفردي المهني العلاج معرفي السلوكي، أستاذ كنت قسمت معك كنميزو مثلا بين العلاقات، مثلا العلاقات الأسرية مثلا واحد هو ومراته مثلا مثلا مايمكنش يتعامل مع الزوجة ديالو في الخطأ بحال مع الصديق ديالو، مع الزميل ديالو في المهنة، مع فهمتي الخطأ هنا الإيقاع ديالو كيختلف.
0: نعم.
1: مثلا الزوجة اللي ماشية معك في الشريكة ديالك في الحياة، شو الصديق ديالك خارج أسوار مثلا المنزل، ماشي هو الزميل ديالك داخل واحد المكان في زمن معين، وبالتالي على حسب الشخص. إذا كان الشخص مثلا ما كيمثلش شي حاجة، اللهم إذا عمل واحد الحاجة اللي مثلا خايبة بزاف كيف قلتي نصبوا أننا صافي نحبسوا هذه العلاقة، لكن ملي يكون مثلا شي واحد قريب خصنا نحافظوا على هذه العلاقة. من أحسن مثلا إذا كان مثلا كان صح مثلا واحد

0: هو والزوجه ديالو ما حسن يجلسوا يحلوا الخلاف ديالهم بيناتهم بالعقال بالتي هي احسن، لان دائما كنسمع كيقول لك حالات الخلافات مثلا بين الازواج كتكون بحال ديك الفيروس، وكل ما حلوا المشكل يكون بحال ديك انتيبيوتي
1: تماما، مضاد حيوي. مضاد حيوي صحيح.
0: انا كنقول الطاقة ما خصهاش الناس اللي ما كيشكلوش في الحياة ما خصهمش يسحبوا الطاقة من الآخر. أنا كنهضر لك على الناس اللي ما كيشكلوش مثلا في حياة الإنسان شي حاجة مهمة.
1: نعم.
0: هو اللي كنسطر أنا عليها. أما الناس اللي كيشكلوا الناس شي حاجة أساسية في الحياة خصها نكونوا زعما ديك المرونة وصافي، ديك المرونة أنا كنهضر شي زعما عاود شي حاجة كراف، كنهضر زعما ديك المرونة وصافي، حيت حنا كنخطاو كإنسان الأخطاء العادية.
1: تماما. طيب درس اللي كان له تأثير في تغيير مسار حياتك، عندك مجموعة من التخصصات كما قلت قبل قليل، ولكن شنو هي العتبة أو المحطة التي كانت بالنسبة لك درسا لن تنساه قد غير مسارك، غير ربما توجهك في الحياة، خديتي واحد القرار آخر؟ وكان بالنسبة لك درس طبعا.
0: هذه قبل عامين بالضبط. نعم. قبل عامين أنا ما كنت لا صانع محتوى، ما أستاذ في القسم كنمشي كنجي.
1: نعم.
0: وكان عندي مشكل معطل في الدكتورة. كنت عامين ما كتبت والو، كان شوية ضغط إلى آخره. هذه واحد هذا هو اللي كاين، ما كنت لا في الكوتش لا في هذا الشيء اللي خلاني. ف هذه عامين قبل كانوا شي ظروف خلطة جات صحية نفسية بالضبط، كنت ديبريسيون واحد الدرجة ما تصورش، الخذلان، وقع لي واحد الموقف، هذا الموقف هذا هو فيه الخذلان إلى آخره إلى آخره، ولكن تحل الحمد لله. ف هاد الموقف زعما ديال الدكتوره بالضبط، كنهضر على الدكتوره صافي. نعم. كنت غنحبس، انا كنت روطاك تا فكاين ناس اصدقاء وناس مقربين قالوا لي زعما علاش عامين جبتي وثائق جبتي كذا، علاش غتحبس، علاش عاد عملت زعما انت واحد المجهود. انا قلت لهم ما كتب والو ما عامل والو هادي. قالوا زعما حبس دابا، حاول درتها، حاول تسافر، حاول تصفد مع راسك زعما ترتاح، لان دابا بحال وصلت بلوكاج في الدماغ ديالي مع الخدمه مع.
1: نعم.
0: وصبر واحد الورقه وستيلو، عمل والله الا بحال اللي كتسمع استاذ، عمل واحد الايجابيات، واحد الصادق،
1: ممتاز،
0: واحد
1: السطير كتسطر وكتكتبهم، ممتاز.
0: بالضبط. حتى باش انا عجبني هذا الصديق، كان تبارك الله مولين بالكوتشينغ.
1: نعم.
0: عجبني انني نقرا على راسي راسي.
1: تمام.
0: صدرت انا عملت ديك الورقه، هاد الدكتوره هذه السلبيات الايجابيات، ها انا فين انا، ها شنو خصني نوصل، ها شنو الهدف، ها نكتب الهدف حدايا بغطي ونلصقو، وهكذا كان كيف كنقولوا. ومشيت توكلت على الله في واحد الدوره جبرتها، كنت في كازا، وبديت كنطور من ذاتي ومن راسي. ديك العلاقة السامة اللي خلوني نوصل ديك المرحلة قطعت صفحة الصأصل، صفحة ديك السيخالية خايبة الصأصل، وبديت الحياة ديالي من الزيرو بديك النقطة هذه، وبديت الحمد لله. وعرفت أن أن أن التهريسة ما خصهاش تخليك تحدي، ماشي فلسفة، هذه واقع. أنا تجربة.
1: إذا الخطأ ليس في التعثر ولكن في البقاء متعثرا، الأهم وأنك هو القيام بعد التعثر، هذا هو الدرس. صحيح.
0: أقسم بالله أستاذة خديجة نضغ معك زعما بقلبي في هذه النقطة هذه ديال هذا الجزء اللي وقع لي، شنو استفدت منه؟
1: صح.
0: أجمل شيء اللي كيطيح في هذه المواقف ديال الخذلان وكذا وكذا وكذا، وكتوقف وكتحلل الموقف، ومن بعد كتوقف على رجليك، كتصبر أن القضاء على العلاقة السامة والاستثمار في راسك، إن العلاقة تسمى كده يقولك الوقت ديالك
1: بلا ما كتفهم
0: وكيتنسوك، ملي كتنوض ديك الساعة تستثمر غير في راسك، غير عاداتك، غير كتستثمر في راسك. والله إلا كتكون بداية الانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ما كاينش شي هدف مستحيل، كتوكل على الله، وبعد كيبدا لك نقطة كتجرك النقطة، وحنا ماشيين. هذا هو اللي وقع لي أستاذة.

0: يبقى انا من هذا نعمل واحد انتقال لاحلى واجمل درس مررت به في حياتك في هذه الدقائق المتبقيه من عمر البرنامج. احلى درس او اجمل درس
1: مثلا ملي بديت لصناعه المحتوى مثلا
0: مثلا اكتشفت الوجه الاخر للحياه
1: والله لان هذيك بحال مهنه اخرى هنا نعم. عرف الكاميرا كذا عرف الناس عرف مثلا تخصصات يعني عرف الناس كل واحد عنده مهنه ديالو كل واحد عنده شخصيه ديالو. مؤخرا اللي طلعت معكم بامانه زعما معكم الميديا كانت عاود واحد التجربه غنيه بالنسبه لي تجربه مختلفه انا نجلس معك استاذه خديجه والله العظيم ديك الكونسيبت ديال اجينا نعرفوا المهن ديك الريلز العلاقه ديالي كتجدد مع التلاميذ يعني كتحس كاين لقطات او لحظات جميله في الحياه كتبان لك ملي كتمشي في المسار انك كتحقق الاهداف ديالك حتى العلاقات مع الناس كتبقى ديك الساعه تكون حدود انا مع الانسان كيكون انا دابا عندي علاقه صداقه طبيعيه زعما
0: نعم.
1: لكن ديما كتكون فيها ديك مسافه الامان كنحمي راسي بالدرجه الاوليه.
0: كنت سعيده جدا بهذه الدردشه بهذا التقاسم الجميل معك استاذ مهدي الخمال مدون مؤلف وصانع محتوى. شكرا جزيلا وكنتمنى لك كل التوفيق استاذ مهدي.
1: يا ربي شكرا بزاف لك استاذه خديجه على هذه الاستضافه وتبارك الله عليك وبرنامج القصب ديالو رائع جدا.
0: شكرا
1: والله يحفظك استاذ
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا كل توفيق كل التوفيق لك الى الملتقى. اذا مستمعينا الى هنا اصل معكم الى ختام رحلتنا في درس من دروس الحياة على ميديا. ألقاكم غدا ودرس جديد دائما مع كامل محبتي.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: On garde le cœur, on change le rythme. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
3: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز الثالثة، أهلا بكم. والبداية من المغرب، وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له أو تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 30 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الأعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. ذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. ننتقل إلى منطقة الخليج العربي، وبها أعلنت اليوم كل من البحرين والكويت تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية. بالموازاة مع ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بصواريخ ردا على قصف أمريكي طال مواقع رادار داخل إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. على الجانب السياسي، يصل اليوم إلى طهران وزير الداخلية الباكستاني في إطار مهمة الوساطة التي تلعبها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. على الجبهة اللبنانية، ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما أسماه انتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في منطقة نبطية جنوب لبنان. وتواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على قرى عديدة في البلاد، بينما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 5 قرى في الجنوب والشرق. في أخبار منطقتنا المغربية، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجع نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% سنتي 2026 و2027 مقابل 2.5% سنة 2025. كما توقع البنك في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في 2026، في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 3 أشهر ونصف من التوريد، مبرزا أن ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية لا يزال يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية، زاغورا، طاطا أو أسزاق، وسمارة، بوجدور أو سرد، وهذا الذهب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، ننهي الموجز. رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
4: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديا.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
0: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
7: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. مستهله من المغرب، وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم، تمكن من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 30 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الأعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات أمس بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها

0: دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة بركة للطاقة النووية بمنطقة الظفر بأبوظبي. وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس: المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطات للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة اليوم بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثة منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. السفارة الإيرانية لدى تركيا ردت بلهجة غاضبة مؤكدة أن عددا كبيرا من الإداريين والتنفيذيين وأفراد آخرين رفضت طلبات تأشيراتهم. من جانبه قال السفير الأمريكي في تركيا على منصة إكس إن اللاعبين الإيرانيين الذين يخوضون معسكرا تدريبيا في منتجع أنطاليا بجنوب تركيا منذ 18 من مايو حصلوا على تأشيراتهم في وقت متأخر من مساء أمس، مشيدا بعمل السفارة الأمريكية في أنقرة في معالجة تأشيرات المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم. على الجبهة اللبنانية، ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما أسماه انتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في منطقة نبطية جنوب لبنان. وتواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على قرى عديدة في البلاد، بينما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء خمس قرى في الجنوب والشرق. نختم الموجز من فرنسا، وبها توفيت برناديت شيراك أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك مساء أمس عن سن نهز 93 عاما. وكانت الراحلة السيدة الأولى الوحيدة التي شغلت منصبا سياسيا، إذ تولت مهام مستشارة عامة لمقاطعة بجنوب غرب فرنسا حين انتخبت بصورة متواصلة من 1979 إلى 2015، وظلت لفترة طويلة في ظل زوجها الذي ارتبطت به لأكثر من 60 عاما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من مزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتو غولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.ian.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.

أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.

0: Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind, babe? You just follow your dreams and then if تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحقوا بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط وتحديدا من قطاع غزة، وبه قتل 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على القطاع وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. ورغم الهدنة المعلنة في أكتوبر الماضي، تتواصل الهجمات الإسرائيلية بنسق شبه يومي. وفي مدينة غزة أسفرت غارة بطائرة مسيرة عن 6 قتلى و15 مصابا في مخيم الجوازات للنازحين حسب ما أفاد الدفاع المدني. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت مسلحين في هذه المنطقة بدون تقديم مزيد من التفاصيل. في منطقة الخليج، أعلنت اليوم كل من البحرين والكويت تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية. بالموازاة مع ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بصواريخ ردا على قصف أمريكي طال مواقع رادار داخل إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. على الجانب السياسي، يصل اليوم إلى طهران وزير الداخلية الباكستاني في إطار مهمة الوساطة التي تلعبها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. في المغرب، وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم، تمكن من توقيف عناصر أو عنصر حامل الفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الأعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. في أخبار منطقتنا المغاربية، أعلن خفر السواحل في موريتانيا عن إنقاذ زورق بعرض سواحل العاصمة نواكشوط اليوم، كان يقل على متنه 193 مهاجرا غير نظامي. وذكر بلاغ لخفر السواحل أن الزورق أبحر من العاصمة الغامبية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لأحد المهاجرين الذين كانوا على متنه استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما تم تسجيل حالة وفاة لسيدة. أوضح المصدر ذاته أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من بلدان غامبيا، السنغال، نيجيريا، سيراليون وبنين. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. وأحصت منظمة الصحة في التحديث اليومي لأرقامها 452 إصابة مؤكدة، من بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ظهر الوباء قبل 3 أسابيع، و19 إصابة مؤكدة من بينها حالتان وفاة في أوغندا المجاورة. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الراشدية، زاغورا، طاطا، أسازاغا، سمارا، بوجدور، أوسرد ووادي الذهب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
3: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: الخامسة والدقيقة السادسة على أمواج ميديا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة الموعد القار، كل يومي سبت وأحد لجرد أهم الأحداث الرياضية على الساحة المغربية والدولية. وفي هذا العدد سنتوقف طويلا عند أهم أحداث كرة القدم في العالم، كأس العالم 2026 قبل أيام قليلة من انطلاقها. الاستعدادات تتواصل بالنسبة للمنتخب المغربي وبالنسبة أيضا لباقي المنتخبات المشاركة بهدف الوصول في أتم الجاهزية. هذا هو محور الحديث في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، رفقة علي صلاح الدين. علي مساء الخير.
1: Bonsoir Youssef, bonsoir à tous. Effectivement, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler sport. Studio Sport, votre rendez-vous bi-hebdomadaire. Le Maroc et sa préparation pour la Coupe du Monde, ce sera au cœur de cette première partie ici à Tanger avec les Lions de l'Atlas qui affrontent la Norvège d'Erling Haaland et de Martin Odegaard demain soir pour ce qui sera le dernier match de préparation avant le début des choses sérieuses de cette Coupe du Monde. Le premier match face au Brésil de Carlo Ancelotti. On écoutera Issa Diop, le défenseur central des Lions de l'Atlas, avant ce match de cette préparation, Youssef, avec pas mal de supporters, la communauté marocaine aux États-Unis qui est bien ancrée et qui a soutenu ces Lions pendant toutes les phases de préparation.
0: طبعا التحضيرات كانت مرفوقة بحضور كبير للجماهير المغربية، أيضا السمعة التي يتمتع بها المنتخب المغربي جعلت العديد من الشباب الأمريكي يقترب من مركز تدريب المنتخب المغربي في نيوجيرسي لمتابعة نجوم أسود الأطلس بقيادة أشرف حكيمي وياسين بونو الذي سنستمع إليه بخصوص التحضيرات الأخيرة للمنتخب المغربي. ثم سننتقل إلى منتخب آخر مغاربي، المنتخب التونسي الذي مني بخسارة ثقيلة قبل لحظات أمام بلجيكا بخمسة أهداف نظيفة وسقطة أولى ثقيلة بالنسبة للمدرب صبري اللموشي. سيكون معنا ضيف من تونس المدرب التونسي طارق سالم للحديث عن هذه الخسارة وتبعاتها وما هو تأثيرها خصوصا على الأداء خلال كأس العالم المقبلة، من دون إغفال باقي المباريات الودية التي لعبت خلال هذه الأيام، خصوصا خسارة فرنسا أمام الكوت ديفوار بهدفين لواحد، تعادل العراق أمام إسبانيا، المباريات المبرمجة اليوم، وباقي الأخبار المتعلقة بكأس العالم في نسخة فريدة ستقام في ثلاث دول: الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا. وستأزمة لا ننساها أيضا أزمة التأشيرات المتعلقة بالبعثة الإيرانية التي ما زالت تواجه صعوبات في الحصول على تأشيرة الوصول إلى الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق برئيس الاتحاد وأيضا مجموعة من الأعضاء المكتب الإداري للاتحاد الإيراني لكرة القدم. وكان طبعا الجانب الإيراني نقل المعسكر من الولايات المتحدة إلى المكسيك مع فترات إعداد أيضا في تركيا. كأس العالم ومحور الحديث، لا ننسى أيضا البطولة المغربية الاحترافية إنوي في جولتها 22، سنتعرف على أبرز النتائج التي سجلت ومعالم ترتيب البطولة الذي عاد من جديد إلى نادي الجيش الملكي الذي استفاد كما يجب من هذه الجولة، خصوصا من خسارة الرجاء أمام نادي نهضة بركان ليتصدر برصيد 44 نقطة، مناسبة مع نادي المغرب الفاسي فيما صعد نهضة بركان إلى المركز الثالث ب 43 نقطة. كرة القدم، لكن أيضا باقي الرياضات في نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. البداية إذن علي مع من نيوجيرسي، من تحضيرات المنتخب المغربي. الأحداث ربما بدأت تتزايد بسرعة، الحصص التدريبية تتوالى، وآخر حصة تدريبية طبعا كانت مغلقة بالنسبة للمنتخب المغربي، ذلك حرصا على سرية ربما بعض الأجزاء المتعلقة بالجوانب التكتيكية قبل مواجهة المنتخب النرويجي غدا، وقبل مواجهة خصوصا المنتخب البرازيلي يوم السبت المقبل.
1: Oui, on entre dans les derniers réglages avant cette Coupe du Monde. Et même ce match face à la Norvège, il sera déterminant pour l'équipe de Mohamed Ouébi. C'est une équipe solide qui a su se qualifier pour la Coupe du Monde sans passer par les barrages avec un Erling Haaland qui a envie de se racheter. Certes, deux coupes avec Manchester City, mais pas de titre de champion d'Angleterre. Titre remporté par Martin Odegaard, c'est dire l'effectif de haut niveau dont dispose la Norvège. Et le Maroc, donc, a quelque chose à prouver. Comme on le disait, arrivé à New jersey avec une étiquette assez intéressante, revigorée par sa victoire face à Madagascar. On le rappelle, 4-0. C'était le dernier match au Maroc, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, avant de s'envoler pour les États-Unis d'Amérique. Et cette Coupe du Monde, les derniers réglages, comme l'a confié Youssef, c'était des séances qui ont été fermées parce qu'on va certainement essayer certains dispositifs qui seront mis en place face à la Norvège, mais pas que, parce qu'il y a aussi des alternatives, et avec en ligne de mire ce match face au Brésil de Carlo Ancelotti. En tout cas, l'ambiance est au beau fixe, les supporters sont là, soutiennent leurs joueurs, les Lions de l'Atlas ont apprécié cette arrivée donc aux États-Unis du côté de New Jersey, comme l'a confié Issa Diop, le défenseur central du Maroc, lors de ces rassemblements.
2: Tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Premier entraînement ouvert au public, ça nous permet de rencontrer les fans aussi et de s'acclimater à cette température américaine. Et on sait que le peuple marocain, ils sont présents partout dans le monde, partout où on va, on sait qu'ils seront là, donc on savait qu'ils allaient répondre présent. On a, comme je l'ai dit, on a un très bon staff qui nous met tout en place pour être prêts et pouvoir répondre présent sur le terrain. Donc, Inch'Allah, en espérant que tout se passe bien et qu'on gagne cette Coupe du Monde.
1: Voilà, donc exactement, c'est une révélation assez forte. Vouloir, pourquoi pas, ça sera compliqué, mais pourquoi pas. Issa Diop est ambitieux, peut-être même titularisé pour ses deux prochains matchs. En tout cas, il a les armes pour, surtout que secteur défensif, c'est un peu compliqué pour les Lions de l'Atlas.
0: طبعا اساسي من دون ادنى شك عيسى ديوف في تشكيلة المنتخب المغربي امام النرويج غدا وامام المنتخب البرازيلي, وهو احد العناصر التي ربما جاءت لكي تلعب سريعا من دون فترة تأقلم حتى مع المنتخب المغربي, طبعا باستثناء المباريات الودية الأخيرة التي خاضها اسود الأطلس في اسبانيا. ايضا احد اللاعبين الاساسيين في تشكيلة محمد وهبي هو الحارس ياسين بونو, الذي عاش موسما صعبا مع الهلال السعودي. الفريق لم يفز بالألقاب كما تعود في السنوات الأخيرة, بما أن لقب الدوري السعودي آل للنصر ولقب دوري أبطال آسيا للأهلي. وياسين بونو يصير أيضا من أجل تقديم مونديال آخر بنفس الصورة وبنفس الطريقة التي تألق بها خلال مونديال قطر 2022. يتحدث عن آخر التحضيرات وأيضا عن الأجواء العامة داخل معسكر المنتخب المغربي.
3: الدراري وصلوا مزيان, تابتي كيتادابطوا مع الديكالاج وداكشي, وكيف مزيان الحمد لله. الدراري فرحانين ناشطين, وهذه اهم حاجه. كتحس يعني كاين واحد الحلم باش يتحقق شي حاجه كبيره ان شاء الله.
0: ذهاب الى ابعد نقطه, هدف طبعا اسمى لكره القدم المغربيه في هذا المونديال, سواء ان تحدثنا عن نصف النهائي او ربع النهائي, فهي تبقى ربما مراحل متقدمه, وان وصل اليها رجال المدرب محمد وهبي فسيكون تاكيد وتكريس لهذا التالق الكبير الذي يعيشه المنتخب المغربي في الفتره الاخيره. نذكر علي بالبرنامج الخاص بأسود الأطلس خلال لنقول الأسبوعين المقبلين, بداية بمباراة النرويج غدا انطلاقا من الساعة 8 مساء. المباراة هي آخر اختبار ودي بالنسبة لأسود الأطلس, ربما نرى تشكيلة في الشوط الأول وتشكيلة أخرى في الشوط الثاني. الكثير من الأسئلة التقنية المتعلقة بالمنتخب المغربي, هل سيواصل وهبي الاعتماد على مهاجم وهمي هو إسماعيل الصباري من دون ربما إشراك أيوب الكعبي في هذا المركز, بما أنه المهاجم الصريح الوحيد في قائمة أسود الأطلس. أيضا مسألة خط الوسط, لاعب سفيان مرابط لوقت طويل خلال المباراة الأخيرة للمنتخب المغربي, هل هذا يعني أن سفيان مرابط سيكون أساسي في تشكيلة أسود الأطلس, أم أننا نتجه إلى ثنائية نائل عناوي وسمير مرابط إلى جانب عز الدين أناحي, مع وجود خياري أيوب وعدي وسفيان مرابط دقائق المباراة, لأجواء أو تفاصيل المباريات, لبعض الجوانب التكتيكية التي قد يحتاجها محمد وهبي. فكل هذه العناوين ربما سنتعرف عليها تباعا, خصوصا انطلاقا من مباراة النرويج المغرب يفتتح مشواره في كأس العالم أمام البرازيل في 13 من يونيو, طبعا السبت المقبل, انطلاقا من الساعة 11 ليلا بتوقيت المغربي, ثم مواجهة أمام اسكتلندا يوم الجمعة بعد المقبل أمام, أو انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت المغربي نفس توقيت المباراة الأولى, ومباراة هايتي يوم 24 من يونيو أيضا في نفس التوقيت. وهذا أمر إيجابي علي, أن المنتخب المغربي لن يدفعنا كثيرا للسهر, المباريات مقبولة في توقيت مقبول حتى بالنسبة لكل من يريد متابعة مباريات المنتخب المغربي. حتى في بعض الدول تم تأخير الدوام صباحا إلى ساعات متقدمة من أجل ترك المجال خصوصا في الأردن وأيضا بعض الدول الأخرى لمتابعة منتخباتها في كأس العالم. كان هذا حديثنا عن المنتخب المغربي، والحديث سيطول ضمن مختلف المواعيد الرياضية على أمواج ميدي آن خلال الشهر الذي سنعيشه انطلاقا لنقول من 11 من يونيو وحتى بداية شهر يوليوز، والحديث عن المنتخب المغربي بكل تفاصيله في هذه المشاركة العالمية الجديدة. منتخب آخر يستعد لمشاركة مونديالية، يستعد بأسوأ طريقة ممكنة، بداية سيئة للمدرب التونسي صبري لموشي مع نسور قرطاج، خسارة ثقيلة جدا أمام المنتخب البلجيكي عسر اليوم بخمسة أهداف نظيفة. الخسارة تركت مجموعة من علامات الاستفهام حول قدرة المنتخب التونسي على المنافسة في كأس العالم، لأن الأداء كان سلبي خصوصا في الشوط الثاني. هناك الكثير من الجوانب التي تظهر أن المنتخب تنقصه التنافسية في هذه الفترة والمقبل على لعب في مجموعة تضم هولندا، السويد وأيضا اليابان، وهي مجموعة قوية جدا بالنسبة لنسور قرطاج. نستمع للمدرب التونسي طارق سالم والمحلل الرياضي، تحدث قبل لحظات من تونس لميديا عن هذه الخسارة وعن تبعاتها ربما على صعيد وصول المنتخب التونسي إلى الولايات المتحدة، وهل فعلا هناك أزمة في تونس على صعيد كرة القدم تعكسها هذه النتيجة، أم أن الأمر مبكر وأن المنتخب يحتاج لفرص أخرى كي يظهر مدى قدرته على المنافسة في كأس العالم؟
4: والله الحقيقة مردود مخيب للأمال ضد المنتخب البلجيكي. هي مشاكل المنتخب التونسي أنا ما أظن مشاكل كبيرة، هي تعكس مشاكل الكرة التونسية. رغم الأداء في مقابلة النمسا الشوط الأول كان أداء محترم، ولكن الشوط الثاني ما شفنا حتى شيء. كيف كيف اليوم معناتها ضد المنتخب البلجيكي الحقيقة أداء سيء جدا، أداء مخجل، ما يشرفش معناها كرة القدم التونسية، ما يشرفش فريق معناها مترشح عديد المرات معناها في كأس العالم. مردود يعني يخلي

0: نقاط استفهام كبيرة، معناتها في اختيار القائمة اللي صار فيها برشا مشاكل، وعلى ما أظن القائمة أول سبب من أسباب معناها المردود هذا هي القائمة متاع المنتخب، لأنه صار فيها برشا حسابات وبرشا معناها ترضيات للفرق معينة، لأنه تعرف معناها الأمور المادية معناتها في تونس عندها دور، فما معناتها الامتيازات اللي بتحصلوا عليها الفرق من خلال مشاركة لاعبيها امتيازات تعتبر محترمة للفرق، تنجم تحل مشاكل بعض الفرق التونسية. وأعتقد أنه كانت فما بارش حسابات في القائمة، وهذا ما ينعكس على مردود الفريق وعلى ثقة اللاعبين في المدرب متاعهم، يعني لأنه اللي نعرفه أنه صارت عديد التدخلات لفرض أسماء دون أخرى، لأنه فما كانت أسماء تستحق ما وقعش استدعائها، في المقابل وقع استدعاء أسماء والناس الكل تعرف أنه الأسماء هذه ما تستحقش تكون في المنتخب، ونعتقد أنه مش بشعول عليهم المدرب إلا إذا اضطر معناها باش يعمل عليها. دونك هذه كلها المشاكل، مشاكل الكرة التونسية معناتها مشاكل كبيرة من ناحية الإمكانيات المادية متاع الفرق، من ناحية الانفراستركتور معناها الميادين، من ناحية العدالة في كرة القدم التونسية، مشكلة التحكيم، مشكلة ضعف الجامعة التونسية قدام بعض الفرق، هذه كلها مشاكل تأثر على المنتخب، ونعتقد أنه مش تتنعكس سلبيا على مردود المنتخب في كأس العالم. والبداية هي بدأت اليوم الحقيقة، معناها ربي قدر الخير في كأس العالم، كذلك على مستوى الحراس، معناها معناتها ما هوش معقول، مع احترامي للحراس الكل، ما هوش معقول معناها حارس باش يلعب في كأس عالم ملعب حتى مقابلة رسمية مع المنتخب التونسي، رايح حراسة المرمى مش كما اللاعبين، معناها فما برشا تأثيرات معناها على الناخب الوطني. إن شاء الله بعد المقابلة هذه معناتها يراجع روحه ويراجع اختياراته ويعطي كل واحد ما يستحق. في اعتقادي فما برشا حويج معناها زي ما تتصلح في الأيامات هذه، ولو هو 10 أيام ما هوش يصلح كل شيء، ولكن على الأقل يحاول يعطي الحقوق للاعبين. كما قلت لك معناها فما برشا أشياء معناتها لازمها تتصلح، الوقت ما عادش يسمح، نعتقد أنه تأخر عند الإصلاح، وربي يقدر الخير.
1: طبعا نتمنى الخير للمنتخب التونسي، وهذا كان رأي المدرب التونسي والمحلل الرياضي طارق سالم من تونس حول الأداء المخيب للأمال أمام المنتخب البلجيكي أمسية أو عصر اليوم، ما الخسارة بخمسة أهداف نظيفة ونتيجة ربما تعكس الصعوبات الكبيرة التي يعيشها المنتخب التونسي مع المدرب صبري المشي الذي يصل لمحاولة التغيير بعد كثرة النتائج السلبية التي حققتها الكرة التونسية في الأولى الأخيرة، آخرها الخروج من الدور الثمن النهائي لكأس أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب، وخرج أمام منتخب مالي بركلات الترجيح في مدينة الدار البيضاء. وإن كان المنتخب التونسي يحقق هذه النتائج السلبية علي، فإن منتخب كوت ديفوار يصل في ظروف أفضل، لا على الصعيد المعنوي ولا أيضا على الصعيد التقني.
2: Oui, effectivement, c'est une victoire de prestige que se sont offert les éléphants de Côte d'Ivoire lors de ce match face à l'équipe de France, une opposition qui s'est jouée en France du côté de Nantes. Les Bleus qui ont mené au score dans cette opposition grâce à une réalisation inscrite en première mi-temps, un but signé Ryan Cherki qui était virevoltant lors de cette opposition. Mais au retour des vestiaires, eh bien, l'équipe qui a fini demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations est vraiment montée en puissance avec pas mal d'actions, pas mal de rapidité, et qu'ils ont été plus impactants au milieu de terrain, chose qui a permis à l'équipe de se procurer plus d'espace et réussir à marquer le but d'égalisation. D'abord grâce à Guéla Doué, le joueur de Strasbourg. Puis le but de la victoire est arrivé à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est Amad Diallo, le joueur de Manchester United, qui a donné l'avantage à cette équipe ivoirienne. Il faut donc tirer les meilleures conclusions, ne pas trop s'emballer et justement viser le plus loin possible, enchaîner les matchs avec une nouvelle opposition qui se profile pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Ça

0: 5:35 على أمواج ميديا. نعود من جديد مستمعينا الكرام لهذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة الذي خصصنا جزءه الأول للحديث عن المنتخب المغربي وآخر تحضيراته لمباراة النرويج ولكأس العالم بصفة عامة، بالإضافة إلى باقي المنتخبات سواء تونس التي خسرت عصر اليوم أمام بلجيكا بخمسة أهداف نظيفة أو المنتخبات الأخرى التي تواصل التحضير سواء فرنسا إنجلترا أو أيضا إسبانيا التي تعادلت أمام المنتخب العراقي بهدف لمثله في آخر الوديات قبل السفر إلى الولايات المتحدة. والآن نفتح صفحة البطولة المغربية الاحترافية إنوي في جولتها 22 التي حملت الكثير من النتائج المفاجئة أو الغير مرتقبة، بما أن المتصدر الرجاء خسر أمام نهضة بركان في مباراة عرفت أداء جيد من نهضة بركان على الصعيد التكتيكي، على الصعيد فهم ما يريده معين الشعباني من هذه المباراة. الفريق لعب بذكاء كبير أمام الرجاء الذي افتقد للأفكار خصوصا في الثلث الأخير من الملعب، وكرس ربما بعض المشكلات التقنية التي يعاني منها الفريق الذي يقوده المدرب الجنوب إفريقي فضلو، والذي طاله الكثير من الانتقاد خلال الساعات الأخيرة. مباراة الرجاء ونهضة بركان كانت شهدت هدفا وحيدا سجله بول باسين بعد تمريرة ساحرة من ياسين البحيري، هذا الهدف أو بعد مباشرة بعد هذا الهدف، الطريقة التي احتفل بها اللاعب غير مقبولة وتم طرده بطبيعة الحال من هذه المباراة، وستكون هناك عقوبة قاسية كما يتخيل الجميع على بول باسين من أجل عدم تكرار هذه السلوكات السلبية. ماذا قال معين الشعباني بخصوص هذا الانتصار؟
1: كانت مباراة صعبة، الرجاء قدم مباراة محترمة جدا، احنا لعبنا على نقاط القوة متاع الرجاء ونقاط الضعف بيان ايفيدومون، وفقنا في أشياء وأشياء أخرى لازم تصلح، ولكن بالنسبة لي أهم شيء هو ثلاثة نقاط اللي هم أصعاب من تيران صعيب. دونك جو فيليسيت لي جوار على الروندمون اللي قدموه، على الروح العالية، هو إن شاء الله جاي أحسن بإذن الله.
0: طبعا نهضة بركان بهذا الانتصار يدخل بقوة في صراع لقب البطولة المغربية الاحترافية إلى جانب الأندية طبعا الأربعة الأخرى، لأن الصراع مازال مفتوح على مصراعيه لجميع الفرق سواء رجاء الرياضي سواء الوداد أيضا رغم الخسارة في طنجة، سواء الجيش الملكي أو المغرب الفاسي الذي كان فاز على أولمبيك آسفي. طبعا انتصار كان مقنع، عاد من جديد سفيان بن جديدة ليسجل، سفيان بن جديدة الذي يبقى محط أنظار أندية كالأهلي المصري وأيضا بيراميدز. وللإشارة الفريق بيراميدز الذي فاز هذا الموسم بكأس مصر قدم عرض رسمي للمغرب الفاسي يتجاوز $1,000,000 ونصف من أجل الاستفادة من

خدمات سفيان بن جديدة الذي يرفض الحديث عن مستقبله في هذه الفترة ويركز أكثر على نهاية الموسم مع فريق المغرب الفاسي، ثم الحديث عن الوجهة المقبلة لهذا اللاعب، لأن المغرب الفاسي بما يقدمه سفيان بن جديدة بالعروض التي ستصله في هذا الصيف صعب جدا.

0: أما اتحاد طنجة بهدفين لواحد في مباراة عرفت الكثير من التشويق وحسمت في آخر الأنفاس بهدف لمحمد العروش، منح المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة نقاط في غاية الأهمية، نقاط تخرج الفريق نسبيا من المراكز المتأخرة تضعه في المركز العاشر ب 26 نقطة. ماذا قال بن شيخة بعد هذه المباراة؟
1: حضرنا على سنة كامل ماتش شوط أول كان أشوري، كان يعني كان شوط كان لعب شوية مشي كما بغينا احنا، مشي كما بغين الوداد، كل واحد خايف لا ينكسي. الهاجس الأول اللي كان عندنا ما كناش بغين ننكسي، كنا بغين هما يغلطوا، يمكن هما كانوا بغيننا أوسي مش نغلطوا، هذا يصلنا فيها. دوزامي طون أبخي لبيت تبدل ستنوط الماتش، يوفي ديز إسباس دي دو كوتي، il y avait des occasions لهم الحمد لله الحمد لله لي زيفورت تاعنا ما مشاوش عليك، جبنا اي فيكتوار اللي تسوى 9 بوان.
0: طبعا انتصار مهم علي لاتحاد طنجة، عبد الحق بن شيخة المدرب الذي استطاع أن يغير شكل الفريق للجولات الأخيرة، تظهر أن هناك تحسن كبير على صعيد الأداء، والنتائج عادة لا تكذب، أيضا عندما يفوز الفريق في المباريات التي يلعبها في الفترة الأخيرة، عندما يتعادل في بعض الأحيان وهو يستحق ربما أكثر، فهذا يعكس أن عبد الحق بن شيخة تعامل بذكاء وانصهر بشكل سريع ومرن مع الأجواء التي يعيشها الفريق.
2: De l'Ittihad de Tanger a retrouvé la sérénité, la stabilité et enfin le chemin de la victoire. La preuve avec cette victoire face au Wydad de Casablanca, c'est tout simplement un prétendant au titre que l'IRT a battu avec une belle prestation à domicile. Le Wydad qui a montré qu'il voulait recoller au score, essayer de s'imposer avec Hakim Ziyech, les Vaca, l'Ouasté aussi, mais ça n'a pas pu le faire face à cette équipe et surtout ce dispositif, cette tactique mise en place par Abdelhak Benchira, le technicien algérien qui a su frapper là où ça fait mal avec la gestion des temps faibles et également marqué pour justement réussir à conserver cette avance même si il restait que quelques secondes. Ça a été compliqué parce que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre et finalement ces 3 points très importants comme il l'a expliqué, une victoire qui vaut 9 points pour lui parce qu'on se dirigeait vers le match nul ou même une victoire, les 3 résultats étaient possibles avant le coup de sifflet final de l'arbitre et finalement l'IRT s'impose. C'est une bonne nouvelle donc pour le club tangérois qui aura quand même un match compliqué à négocier face à un autre prétendant au titre lors de la prochaine journée, la Renaissance sportive de Berkane. Là, ça sera plus compliqué, on l'imagine, pour l'équipe d'Abdelhak Ben Chira.
0: طبعا بكل تأكيد مباراة صعبة لأن نادي بركان يلعب على لقب البطولة واتحاد طنجة، لكن على الصعيد المعنوي ربما الصعب قد قام به عبد الحق بن شيخة لأن أيضا الحوافز ترتفع بالنسبة للاعبين الآن والأمور تغيرت على جميع المستويات بالنسبة لاتحاد طنجة في هذا الصراع الذي يشغل بال فرق كثيرة، صراع البقاء لأن الأولمبيك آسف في صاحب المركز الأخير، اتحاد يعقوب المنصور قبل الأخير، اتحاد تورقة، أولمبيك تشيرة، حسنية أكادير، نهضة زمامرة واتحاد طنجة بنسبة أقل، فأي ربما سهو أو أي تراجع في الأداء في مباراة أخرى قد يجد نفسه الفريق المعني بذلك في مركز معني بالهبوط أو معني بخوض مباريات السد من أجل البقاء. مباراة أخرى لم ترقى لمستوى التطلعات، حسنية أكادير أمام الفتح الرباطي، اختلفت الطموحات بالنسبة للفريقين لكن النتيجة السلبية عكست الكثير من الصعوبات خصوصا بالنسبة للحسنية، الفريق الذي يعاني على صعيد الهجومي على صعيد تسجيل الأهداف هذا الموسم باستثناء المحترف بيو، فالفريق يجد صعوبات في ترجمة الفرص التي تسنحه من أجل تسجيلها لأهداف وصناعة الفارق في هذا النوع من المباريات. بالنسبة للفتح النتيجة تبقى مقبولة رغم أن سعيد شيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة تحدث عن الرغبة الكبيرة التي كانت تحذو الفريق في تحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من المركز الخامس. نستمع لسعيد شيبة.
3: النقطة ما كانت هي الهدف ديالنا لأننا تعادلنا في آخر مباراة، ورغم أنها في من فريق بحال الجيش الملكي كان الهدف أننا نعود ذلك التعادل يعني بفوز في أكادير، ولكن يعني الأجواء العامة ديال المباراة خلتنا المباراة كانت قوية لأن المنافس أيضا عنده كانت أهداف ديال الفوز أيضا بينا خصوصا في بداية المباراة، استطعنا أننا يعني نتفادى واستقبال الأهداف اللي في الشوط

0: على امل اننا في الشوط الثاني يعني تحلينا فرصه اننا نخطفوا ثلاثه نقاط. جاتنا امكانيات ما تمكناش، ولكن تبقى النتيجه عادله يعني عطفان على شنو قدمنا احنا وشنو قدم المنافس.
1: طبعا الاداء ربما كان متوازن الى نقطه كبيره بين الفريقين، ونتيجه التعادل تبقى منصفه للفتح وايضا لحسنيه اكادير. وكعادته الى الطير ترك الكثير من الاسئله ربما في تصريحه في المؤتمر الصحفي في عقب هذه المباراه. الحسنيه في المركز الثاني عشر ب 21 نقطه بفارق ثلاث نقاط عن اولمبيك تشيرا الذي يحتل المركز الثالث عشر اول مراكز خوض مباراه أسد. نسمع لهلال الطير.
2: مقابلة سيطرنا على جل أطوارها، ما كانش عندنا الفعالية، فخور باللاعبين. سنعتذر الأنصار على جل النقاط اللي ضاعوا داخل الميدان، نعوضوا من الاثنين المقبل. لا خوف على الفريق، لكن نؤدي بشكل جيد، أفكارنا واضحة داخل رقعة الملعب، لاعبين تيقوموا بالمجهودات ديالهم. فوالا هذا هو اللي كاين معنا من سيلو فوتبول. تقدر السيطرة لا تعني الانتصار. انا يلتفوا حول الفريق، جوكم خادي تراكمات وصلت لهم العظم بالدارجه، بغاو يشوف فرقهم تلعب يقارعوا الكبار، استاهلوا. مي دابا خصنا نخرجوا بعدا من هذه المنطقه المكهربه، باغ لا سويت لكل حادث حديث، ماشي دابا. دابا نجتمعوا حول الفريق، فوالا بخير الانتقادات مرحب بها، لكن دابا وقت التشجيع، شجعوا اللاعبين. اوف في الدوره 30 الحساب لكل شيء، اللي خصو يبقى يبقى، اللي خصو يمشي يمشي.
1: هنا الطير لديه قدره على الاقناع قل مثيلها في البطولة المغربية، المدرب الأكثر إقناعا على صعيد التصريحات الصحفية، وعلى صعيد في بعض الأحيان ربما جعل الجميع يقتنع بكلامه بشكل سلس. وإلى الطير كان محلل للبرامج الرياضية على أمواج ميديا لسنوات، ونسعد دائما بتألقه سواء عندما كان مدربا لاتحاد طنجة أو في هذه الفترة التي يسعى خلالها لإبقاء نادي حسنية أكادير في البطولة المغربية الاحترافية إنوي، التي طبعا يجب أن تسارع الوقت من أجل إنهاء الموسم في أقرب وقت ممكن، من أجل إعطاء أو منح اللاعبين فترة راحة قبل الموسم الجديد الذي يبقى أيضا على الأبواب، بما أننا في منطقيا في هذا الوقت اللاعبو والأندية المغربية يجب أن يستفيدوا من فترة راحة، لكن بسبب ما عاشه الجميع هذا الموسم من وجود كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، كأس أفريقيا أيضا، كأس العرب، فكل هذه البطولات جعلت من البطولة المغربية تتوقف بشكل متتال. ونصل إلى هذه الفترة إلى 6 يونيو ونحن فقط في الجولة 22 من عمر البطولة المغربية الاحترافية إنوي. كان هذا الحديث أو الجزء المخصص للبطولة المغربية. قبل أن نختم علي بحوار خاص في نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، نذكر بالمباريات الودية التي تجرى أمسية اليوم. المنتخب البرازيلي يواجه مصر انطلاقا من الساعة 11 بالتوقيت المغربي ليلا، وهي مباراة تهم الجماهير المغربية من أجل متابعة المنتخب البرازيلي من دون نجمه نيمار جونيور. أيضا المنتخب الأسكتلندي الذي يهم أيضا المنتخب المغربي يلعب انطلاقا من الساعة 9 مساء أمام المنتخب البوليفي، من دون إغفال مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا البرتغال أمام الشيلي. هذا هو البرنامج الذي
3: هايتي كي سيت انكليني فاسو بيرو سا سا نوز انتريس اوسي ديفيت دو يوسف.
1: طبعا شكرا على المعلومة. المباراة أجريت فجر اليوم، لم تعد لدي قدرة السهر لمتابعة هذا النوع من المباريات، فعلى الأقل أعطينا للمستمعين البرنامج من يريد أن يشاهد مباريات خصوم المنتخب المغربي في هذه السهرة علي. وطبعا نحن نعود للحديث عن المنتخب المغربي، عن البرازيل، عن أيضا هايتي التي تتابع علي خلال المواعيد الأخبارية والرياضية المقبلة على أمواج ميديا.
3: Oui, effectivement, on va suivre avec attention ce qu'on fait les adversaires du Maroc. Voilà, avant de vous quitter, bien sûr, l'entretien de la semaine, Monsef Zamrat a contacté Vanessa Lemoine, qui est journaliste sportive à Bein Sport, l'événement qui a participé à un événement à Marrakech, un match caritatif qui a réuni les anciennes légendes du football au Maroc. On pense notamment à Jawad Zeri, Mustafa Haji. C'est pour le compte d'une association marocaine contre la mucociliose. Entretien au micro de Monsef Zamrat.
4: Franchement, c'était top, parce que déjà, quand on arrive à mettre la lumière du football et des acteurs du football sur une bonne cause,

ألفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكر البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية. لقاء جديد يجمعني بكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى الثامنة مساء. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على العلاقات المغربية المالية التي تتميز بعمقها التاريخي. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى واشنطن وعين على مجلس النواب الأمريكي الذي أقر مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب المرتبطة بإيران في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن دور الكونغرس في القرارات العسكرية. وفي القصة مستمعينا الكرام سنرحل بكم عبر الزمن لنقربكم من حياة الفنان الكبير الراحل أحمد البيضاوي. قبل النشرة المغاربية مستمعينا الكرام نتابع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا غالبس، فمع الشمس في المنطقة الشرقية وباقي السواحل اللي في شمال أسفي بحال حتى في المناطق القراب لهم وكذلك في مسا والساقية الحمراء. الريح غادي صوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية.

0: وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و 32 درجة في دكالة، ما بين 23 و 38 درجة في واد الذهب، ما بين 25 و 27 درجة في الليف، ما بين 26 و 34 درجة في عبدة وناحية السوس، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 33 درجة في الساقية الحمراء، 31 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 36 درجة في الغرب وناحية السايس، ما بين 34 و 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34 و 39 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 39 درجة في ناحية الضرعة، و 38 و 39 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس وهذه المرحلة فاش الأغلبية ديال زراعة الحبوب سايرين يتحصدوا في جل النواحي في الحياة ديالنا. نبغي ننبه كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة اللي تيطلقوا الكسيبة ديالهم ترعى في الحصيدة باش يردوا بالهم للأمراض اللي يمكن تسلط عليهم. وهذا علاش يكون مزيان إلا يشوفوا مع شي طبيب بيطاري باش يعطيهم الدواء اللي يحافظ عليهم من هاد الأمراض ما تشدش فيهم. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساءً باستديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغاربية.

0: والعرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل عبد العلي الزهر. مرحبا بك عبد العلي.
1: مرحبا محمد ومرحبا بكم مستمعينا. نستهل النشرة من المغرب حيث احتضنت الرباط ورشة التفكير الدولية حول الاستعراض الدوري الشامل المنظمة تحت عنوان ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، دعم الآلية وضمان التأثير في واقع حقلسان. في هذا الخدام سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أمس الضوء على خبرة المملكة المغربية والتزامها ودورها في مجال تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. هذه الآلية التي أحدثت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 وتهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة أبرز في كلمة خلال افتتاح الورشة جهود المغرب الحثيثة والمستمرة في هذا المجال. نستمع في هذا الإطار للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، حاوره يوسف النعمان.
2: اللقاء يعبر على حرص المملكة المغربية على تنمية هذا المسلسل كونه يقع في صلب وفي قلب الأشغال ديال المجلس ديال حقوق الإنسان، بغاية تنمية حقوق الإنسان بطريقة ملموسة حتى تكون عندها واقعية على الأرض. كاين واحد الحضور كثيف على وجه الخصوص ديال خبراء مستوى دولي هائل وكذلك نقاشات مهمة ومعمقة في هذا الموضوع، علما أن المغرب له دور تاريخي أنه كان من يعني السباقين لوضعه داخل أجهزة مجلس حقوق الإنسان وتتبع أنشطته منذ زمن. فهناك توصيات عدة لتقدمت بما فيها الدور ديال الميكانيزمات الوطنية، بما فيها التنسيق على المستوى الجهوي، بما فيها توفير الوسائل ليست فقط المادية والمالية ولكن كذلك الخبرة حتى يكون المجلس عبر هذا المسلسل يلعب الدور دياله الوقائي فيما يتعلق بالمساس بحقوق الإنسان وكذلك الدور دياله التنموي. الحضور كله هنا عبر على الإعجاب لكل ما يقوم به المغرب بالخبرة دياله برعاية وقيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله. الكل يعلم أن العاهل الكريم عنده حرص كبير على مساهمة المغرب في الدبلوماسية المتعددة الأطراف وعلى وجه الخصوص في مدها الإنساني، وهذا ما نقوم به الآن في هذا الخلوة المنظمة هنا في الرباط.
1: نبقى في المغرب حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. وأضاف الملك محمد السادس في البرقية أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى السيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة.

0: في تونس خرجت في العاصمة التونسية أمس مسيرة حاشدة نظمتها المعارضة وشهدت حضور أطراف من تيارات سياسية متباينة تطالب الرئيس التونسي بالكشف عن حصيلة حكمه التي تشكك فيها. ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى التعددية في وسائل إعلام التابعة للدولة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. المسيرة من تنظيم حركة نفس التي تضم مختلف التوجهات السياسية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في شتنبر الماضي المرسوم 54 الذي فرض عقوبات على مروج الشائعات والأخبار الكاذبة في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى التونسيين. إلى أي مدى يعكس تصاعد الاحتجاجات تآكل شرعية الخطاب السياسي في تونس؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على الأكاديمي والمحلل السياسي الصغير زكراوي من تونس العاصمة.
1: الاحتجاجات مرشحة إلى أن تتصاعد وفي عدة قطاعات، خاصة في غياب منجز اقتصادي لمسار 25 جويلية. رئيس الجمهورية يمارس سلطة منفردة، هو المسؤول الوحيد في هذه البلاد ويمسك بجميع السلطات. المفارقة الكبرى أنه ولا إنجاز، يعني الحصيلة صفرية في أي قطاع. ومع ذلك بطبع الحال رئيس الجمهورية لم يغير من طريقة إدارته للبلاد وهو الانفراد بالسلطة. لذلك نظمت نفس، وهي التقاء بين مكونات مجتمع مدني وأحزاب وجمعيات وشخصيات مستقلة، احتجاج على حق أساسي من الحقوق الأساسية اللي هو حق التعبير. لا يمكن أن نحتج على غلاء المعيشة بدون وجود حرية التعبير. مسار 25 جويلية استحوذ على الأعلام العمومي وجعل منه أعلاما يردد ما يقوم به رئيس الجمهورية. وأعتقد أن قطعة أخرى مرشحة إلى أن تقوم بكذلك احتجاجات، ولكن سلطة 25 جويلية ما تزال صماء ولا تريد سماع أي طرف.
0: نواصل النشرة المغاربية من ليبيا، حيث أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني موقف ليبيا الرافض لأي محاولات لإنشاء مخيمات للمهاجرين على أراضيها تحت أي ذريعة، مشددا في الوقت ذاته على ترحيب بلاده بالجهود الدولية الرامية إلى معالجة التحديات الإنسانية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية. وجاء ذلك خلال اجتماع مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة أورليكا ريتشاردسون، التي أكدت من جانبها أن الأمم المتحدة لا تعتزم توطين المهاجرين أو اللاجئين داخل ليبيا. وشهد ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا خلال الأيام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الجدل، بعدما خرج مئات المتظاهرين في العاصمة طرابلس احتجاجا على وجود المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد. فكيف تحولت ليبيا من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقبال؟ سؤال يجيب عنه صبري حو، محامي وخبير في المجال الأمني والهجرة من مكناس، حاوره يوسف النعماني.
2: ليبيا تحولت من دولة العبور إلى دولة الاستقبال بفعل شدة المراقبة، بحيث أن أعداد المهاجرين الذين تواجدوا في ليبيا لم يتمكنوا من مواصلة مسار رحلتهم في اتجاه الشمال، وبالتالي هنالك أعداد غفيرة وهنالك أيضا سوء معاملة الموظفين والأهالي لهذه الفئة الضعيفة، وهو ما جعل المنظمات التي تشتغل في ميدان حقوق الإنسان تحتج الأمم المتحدة لا تقبل مثل هذه الممارسات وتحاول إيجاد صور بديلة على شكل إقامة مراكز، وهو ما ترفضه ليبيا لأنها لا تريد أن تتحول هذه الحلول الترقيعية إلى نمط وإلى نهج مستدام وبنيوي يحول ليبيا إلى دولة اللجوء ودولة إيواء المهاجرين واللاجئين في إطار ما يسمى بتصدير الحدود.
0: في الصفحة الرياضية نتوقف مع آخر تحضيرات المنتخبات المغاربية لكأس العالم 2026. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية مغلقة تحضيرا لمواجهة النرويج الودية الأحد، وتونس تخسر أمام بلجيكا بنتيجة ثقيلة. التفاصيل معك يوسف الشرف.
3: مع اقتراب موعد المونديال بشكل فعلي بالنسبة للمنتخبات المغربية، تسارع وتيرة التحضير بالنسبة لأسود الأطلس. بداية في نيوجيرسي الأمريكية، أسود الأطلس خاضوا ثاني حصة تدريبية منذ

0: وصولهم إلى هذه المدينة حيث كانت مغلقة من أجل وقوف الناخب المغربي محمد وهبي عند أبرز الجوانب الفنية التي سيلجأ إليها في مواجهة النرويج الودية التي تجرى غدا انطلاقا من الساعة 8 مساء. العمل على الجانب البدني أيضا سرى أكثر أهمية في هذه الفترة من أجل الرفع من نسق اللعب، خصوصا أن المنتخب المغربي سيصطدم خلال الدور الأول بمنتخبات تعتمد كثيرا على الجانب البدني على غرار المنتخب الأسكتلندي. من جانبهم نصر قرطاج سقطوا في فخ خسارة ثقيلة توتر الأجواء نسبيا بالنسبة للمدرب صبري لموشي. المباراة الودية التي جرت عصر اليوم أمام بلجيكا عرفت خسارة ثقيلة بخمسة أهداف نظيفة. تونس عانت كثيرا على الصعيد الدفاعي منذ بداية المباراة ليتصدر صبري لموشي موجة من الانتقادات من الجماهير التونسية ووسائل الإعلام، خصوصا في بعض الاختيارات الفنية التي ترافق نصر قرطاج خلال هذه الفترة. تونس تستعد للمونديال وتواجه تحديات كثيرة بداية من مواجهة المنتخب السويدي ثم اليابان، وختام الدور الأول سيكون أمام المنتخب الهولندي. أما بالنسبة للمنتخب المغربي فعينه أيضا على المباريات الودية التي تجرى مساء اليوم وتهم الخصوم في الدور الأول. المنتخب البرازيلي يواجه مصر انطلاقا من الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغربي، وأيضا مباراة أخرى تهم المنتخب الأسكتلندي الذي يواجه منتخب بوليفيا.
1: شكرا لك يوسف، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة المغاربية. لحظات تقون مع الزميل محمد بن عبو مع باقي فقرة الحصاد. أوقات طيبة مع ميديا وإلى اللقاء.
2: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
3: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
2: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
4: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبد.
5: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا من جديد. اللحظة مستمعينا الكرام نفتح نقاش الحصاد. تتميز العلاقة المغربية المالية بعمقها التاريخي وبتعدد روافدها، حيث تجمع بين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والديني والثقافي أيضا وغير ذلك. حول العلاقات المغربية المالية يستضيف الزميل محفوظ ولد السالك من باماكو يوسف كوليبالي النائب البرلماني والأمين العام لجمعية الصدقة البرلمانية المالية المغربية. لنتابع
6: من المركز الدولي للندوات في باماكو. نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نجريه مع دكتور يوسف كوليبالي الأستاذ الجامعي الباحث في كلية الحقوق بباماكو والعضو البرلماني والأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المالية المغربية. مرحبا بك دكتور يوسف كوليبالي.
7: مرحبا.
6: بداية، كيف ترى العلاقات المغربية المالية اليوم وما أهم المرتكزات التي تقوم عليها؟
7: الحمد لله العلاقات ما بين مالي والمغرب علاقات متينة وتاريخية. من استقلال مالي اليوم المغرب ومالي بيناتهم علاقات دبلوماسية اقتصادية وفي مجال التعليم علاقات كتطور وقوية جدا. نحن من نفس القارة، القارة الإفريقية، والمغرب دائما مع مالي لا سيما في الأمم المتحدة. المغرب كتدافع في جميع الأوقات على موقف مالي.
6: وأنت يعني نائب برلماني والأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المالية المغربية، هذا يحيلنا إلى السؤال بشأن العلاقات بين البلدين في المجال على الصعيد البرلماني، كيف تبدو؟
7: رئيس برلمان مالي قام بزيارة في البرلمان المغربي في العام اللي فات. هذا يدل على أن العلاقات بين البرلمان المالي وبرلمان المغرب متينة، تبني على الثقة وتقدم في جميع المجالات البرلمانية، سورتو الدبلوماسية البرلمانية.

0: اللي قامت بها الجنرال مالكي جو رئيس برلمان مالي إلى المغرب، دعوة من ناحية رئيس برلمان مجلس النواب المغربية. دونك تمكن أن نقوم بلائحة عمل في السنوات المقبلة فيها يعني التبادل ما بين البرلمانيين في جميع المجالات اللي تتعلق بمنافع ومصالح شعوبنا. ثانيا بيناتنا علاقات متينة لأن نتبادل المعلومات البرلمانية على القارة الإفريقية. دونك احنا اليوم واثقين بالمستقبل وعارفين على أننا غادي نخدم مع المغرب في هذا المجال.
1: ألاحظ في حديثك مستوى من الحديث بالدارجة، أنا أعرف أنك خريج المغرب وتتحدث بالدارجة، هذا يحيل إلى الجانب المتعلق بالتعاون في المجال التعليمي ما بين المغرب ومالي، وتجربتك أيضا الدراسية في المغرب.
0: من التسعينات أنا أولا درست في جامعة محمد الأول في كلية الحقوق وجدة، ومن بعد جيت الرباط في جامعة محمد الخامس كلية الحقوق في أكدال، وتم شديت الدكتوراه، وكانت العلاقات مزيانة جدا، كانوا يساعدونا في كل مجال. أستغل هذه الفرصة كي أشكر أساتذة جامعيين في كلية الحقوق في محمد الخامس اللي باقي الاتصال بيناتنا. في المجال التعليم اليوم نعترف على أن المغرب واقف جنب مالي. إذا لاحظتم الزيارة الأخيرة لوزير شؤون الخارجية المغربية سيد بوريتا، أكدوا على أنهم سوف يقدمون المالي هذا العام 300 منحة للطلاب الماليين. وقبل هذا لاحظت شيئا من المغرب أعجبني جدا، في عام 2012 في بداية الفترة الانتقالية الأولى المغرب جاء بورش طبي في مالي، يعني الهدف كان كيفاش المغاربة يقدروا يعرفوا شي من نوع ديال الأمراض اللي هنايا كثيرة في
1: الفترة الانتقالية التي كان يرأسها ديون كوندا تراوري.
0: نعم. إذن وفي ذلك الساعة لما عرفوا المشكلة الصحية اللي عندنا أعطوا المنحة تناسب لهذه الأمراض. على هذا المجال يعني الطلاب مالي اللي مشوا المغرب في التعليم في كلية الطب في المغرب دونك تخصصوا في الأمراض اللي قشعوها المغاربة هنا، هذا ذكي بزاف وقليل ما كان بحاله في العلاقات ما بين مالي والدول الأخرى. دونك أقدر أقول أن جميع الطلاب اللي درسوا في المغرب اليوم إما وزراء إما برلمانيين وإما مدراء في جميع المجال. أنا وبعد الطلاب قدماء المغرب نشأنا جمعية لقدماء المغرب من
1: قدماء الخريجين
0: من الكليات الجامعات والمدارس المغربية، تتكون من أكثر من 3000 واحد فيهم الأطر، وتمكننا نتلقوا ونناقشوا المواضيع ما بين العلاقات كيفاش كل واحد في مجال في خدمته يقدر يرتبط بالمغرب، الاقتصاديين الخريجين من المدارس التكنولوجية أو الصحة أو حقوق، نبقوا في العلاقة بيناتنا وبين زملائنا في المغرب بيناتنا الوزراء اللي يشاركوا في اجتماعاتنا. وفي المستقبل نريد أن نقوم بزيارة ودية إلى المغرب لنقوي هذه العلاقات اللي بيننا.
1: هناك وزراء في الحكومة الحالية أعضاء في الجمعية ويشاركون في الاجتماعات.
0: نعم، وزير المكلف الجالية المالية في الخارج الوزير أطاهر، ووزير شؤون دينية محمد كوني هو درس في طنجة، والوزيرة السابقة للبيئة هي من خريج الرباط، وبناتنا عسكريين اللي درسوا في مدارس العسكرية.
1: وزير المصالحة الوطنية أيضا
0: خريج المغرب. دونك هذا يدل على أن العلاقات مزيانة.
1: طيب أخيرا، إلى أي حد ترى أن العلاقات المغربية المالية تشكل نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الإفريقية
0: في هذا الزمن القريب جدا؟ جلالة الملك نصره الله أعطى يعني فتح أبواب المغرب لدول

0: والساحل اللي تمكننا أن تكون العلاقات التجارية الاقتصادية التنموية والتربية وفي جميع المجالات تكون قوية، وتمكننا أن تكون الشراكة جنوب جنوب ما بين المغرب والدول في الساحل والصحراء، تكون هذه العلاقات فيها جميع المجالات لا سيما مجال الأمن والاستقرار والصحة. دونك هذا مهم جدا بالنسبة للدول الإفريقية، ومهم جدا بالنسبة لجميع الدول غرب إفريقيا، خاصة لأن المغرب جسر ما بين أوروبا وإفريقيا وجسر ما بين المغرب العربي والدول الساحل والصحراء، مهم جدا. دونك المغرب تحت إشراف جلالة الملك أعتبر على أن في المستقبل تكون العلاقات بيننا علاقات مثالية قوية، وتكون علاقات لكاع الدول الإفريقية سوف يبغوا يكونوا بحالنا في جميع المجالات.
1: إذن الأستاذ الدكتور يوسف كوليبالي، الأستاذ الجامعي الباحث في كلية الحقوق بباماكو وعضو البرلمان المالي والأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المالية المغربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.

يا حلو بصوت المطربة نايا البرغوثي. وطبعا مستمعينا الكرام, سلة الحصاد لا زالت ملأة كما عودناكم بالعديد والعديد من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم.

0: بعد قليل في الحصاد. القصة.
1: كان شغفه الحقيقي خلف واجهات محلات الآلات الموسيقية بزنقة جامع شلوح بالمدينة القديمة للدار البيضاء. هناك بدأ أحمد البيضاوي يتعلم العزف على العود ليكون أول مغربي يعزف على أوتار هذه الآلة الموسيقية المذهلة.
0: ميديا ريبورتاج.
2: فبعد أشهر من التماسك الجمهوري خلف الرئيس، كشف التصويت عن بوادر تصدع داخل الحزب الجمهوري بشأن الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية، وأظهر أن الاعتراض على سياسة ترامب تجاه إيران لم يعد مقتصرا على الديمقراطيين فقط.
0: توقيع خاص.
3: Pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie et ça j'essaie de le vivre toujours.
4: في نعيها المؤثر لموران، قالت زوجته المغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام، ما ستفتقده هو ابتسامته.
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
6: تمام 6:47 في الاستماع لميديا حصاد اليوم مستمر، ومحطته الموالية مستمر الكرام. القصة هي قصة طفل ترعرع في دروب المدينة القديمة بالدار البيضاء وبها سكنته الموسيقى. إنه أحمد البيضاوي، رائد القصيدة المغناة وصاحب الصولة والصولجان، الذي فتح أبواب الإذاعة المغربية للشعر العربي الفصيح. قصة أحمد البيضاوي تحكيها وفاء التوزري.
1: عاشق المقامات والأغاني الشرقية، كان شغفه الحقيقي خلف واجهات محلات الآلات الموسيقية بزنقة جامع شلوح بالمدينة القديمة للدار البيضاء. هناك بدأ أحمد البيضاوي يتعلم العزف على العود ليكون أول مغربي يعزف على أوتار هذه الآلة الموسيقية المذهلة بأصابع يده كاملة، متجاوزا الطرق التقليدية القديمة للعزف. في أوائل الثلاثينيات بدأ أحمد البيضاوي يشق طريقه الفني متأثراً بالمقامات الشرقية والموشحات، وفي العام 1938 جاءت اللحظة الحاسمة حين استدعاه السلطان محمد الخامس ليلتحق بالجوق الوطني، ومن ثم انطلقت مسيرته ليصبح من رواد الأغنية المغربية العصرية، ملحناً لأكثر من 100 عمل يجمع بين جمال الكلمة وروح الوطنية.

لم تكن هذه الأغنية مجرد لحن وكلمات عابرة، بل كانت صرخة وطنية في وجه الاستعمار الفرنسي. تغنى فيها أحمد البيضاوي بالملك محمد الخامس، وعبر عن وجدان شعب تواق للحرية. طيلة مساره الفني تميز أحمد البيضاوي بإصراره على تطويع الشعر العربي الفصيح للغناء المغربي، فلحن لعمالقة الفن والكلمة كشاعر الأندلس ابن زيدون وزعيم الحركة الوطنية الشاعر علال الفاسي. تجاوزت شهرته الحدود واخترقت الكثير من القلوب، حتى أن الموسيقار فريد الأطرش كان يبعث له بأغانيه الجديدة قبل نشرها، معبراً عن إعجابه الشديد ببراعته في العزف على العود، واصفاً إياه بأنه من عمالقة العزف في العالم العربي. وإلى جانب إبداعه الفني، قاد البيضاوي الجوق الوطني وتولى رئاسة قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية، حيث وضع شروطاً صارمة للرقي بالذوق العام. في 30 من غشت 89 و900 وألف توفي أحمد البيضاوي، تاركاً خلفه خزانة موسيقية متفردة طبعت ذاكرة ووجدان الملايين من عشاق الكلمات واللحن الراقي. غاب أحمد البيضاوي، لكن روحه الفنية وصوته البهي مطبوعان في القلب والذاكرة.

حب أغنية للفنان اللبناني جورج الراسي. أنتم في الاستماع مستمعين الكرام للحصاد على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية. وطبعا مختاراتنا الغنائية لا زالت مستمرة، نتمنى أن تنال إعجابكم.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. من الرابع إلى السابع من يونيو تحتضن مدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة في دورة استثنائية تقام تحت شعار فاس والمعلمون حراس الإبداع والتراث، احتفاء بالذاكرة الحية وبفنون تتناقلها الأجيال. برنامج دولي متميز وحفل افتتاح كبير يحيي أكثر من 100 فنان من 14 دولة، 28 عرضا آسرا، سامي يوسف وأصوات نسائية من الشرق والغرب، وليلة السماء من فاس إلى قونيا، وأجمل الطقوس الروحية من الصين والهند وكازاخستان وكمبوديا وباكستان وإيرلندا وغيرها. من الرابع إلى السابع من يونيو مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، موعد تتلاقى فيه الأصوات والحركات والذاكرة وتتجلى فيه أبعاد الروح والجمال. للإطلاع على البرنامج الكامل زوروا الموقع الإلكتروني والتطبيق fastfestival.com.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبد.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس قليل السحب إلى مشمس في المنطقة الشرقية وباقي السواحل والمناطق المجاورة شمال أسفي وكذلك بمنطقة الساقية الحمراء، فيما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بطنجة والعيون، 37 درجة بمراكش والراشدية، 28 درجة بأكادير، 35 درجة بفاس، 31 درجة بوجدة، 25 درجة بالناظور، 26 درجة بأسفي، 38 درجة ببني ملال، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس صباحا مشمسا بوسط وغرب البلاد وغائم إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلف، 38 درجة بتامر راس، 37 درجة بغرداي، 40 درجة ببسكر، 44 درجة بأدرار، 24 درجة ببجاية، 25 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى قليل السحب على كامل أنحاء البلاد وسيستمر خلال فترة ما بعد الظهر غائما إلى قليل السحب على مختلف المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 30 درجة بتونس العاصمة وطبرقة، 29 درجة بمدنين، 38 درجة بتوزر وقفصة، 27 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 31 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السابعة مساء باستديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك عبد العلي الزهر. مرحبا عبد العلي.
3: مرحبا بك محمد، مرحبا مجددا بكم مستمعينا. وإلى العناوين. لبنان تستنكر مقتل 3 من عسكريها في غارة إسرائيلية بالجنوب وتعتبرها انتهاكا صارخا لسيادتها رغم اتفاق الهدنة. تصاعد حاد في حدة التوتر العسكري بمنطقة الخليج إثر هجمات صاروخية مصدرها إيران تستهدف الكويت والبحرين، والدولتين تنددان بالاعتداءات المتكررة المقوضة لوقف إطلاق النار. إيران تشن هجوما حادا على واشنطن لرفضها منح تأشيرات لعدد من أفراد بعثتها الرياضية المتجهة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. الأزمة الدبلوماسية تندلع قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال المشترك. وفي نشرة السابعة نسلط الضوء على طبيعة العلاقات المغربية المالية على هامش اختتام المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام بالعاصمة باماكو. العاصمة الروحية للمملكة تعيش على وقع سهرات غنائية روحانية متميزة في اليوم ما قبل الأخير لفعالية الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. أهلا بكم. نستهل النشرة من تطورات الشرق الأوسط من لبنان تحديدا، حيث ندد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون اليوم بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، وذلك رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. ميدانيا تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على قرى عديدة في جنوب البلاد، بينما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 5 قرى في جنوب وشرق لبنان، فيما أعلن الدفاع المدني اللبناني في جنوب البلاد عن مقتل 2 في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جوية ومعركة. حول دلالات استهداف إسرائيل جنود الجيش اللبناني في لحظة السعي إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة جنوب لبنان، نتابع قراءة اللواء الركن المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري الأمني والاستراتيجي من بيروت، حاوره يوسف النعماني.
4: إسرائيل لا زال سير المفعول بالرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالمطلق. يمكن القول أنه هناك رسائل أصبحت تطال الجيش اللبناني الذي ينتشر في جنوب الليطاني وفي بعض مناطق شمال الليطاني دون أن يقوم بمهمة الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، وإنما ينتشر في نقاط بانتظار طبعا أوامر.

0: مهام جديدة قد تأتي في سياق ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار. ربما إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد أن تقول أن هناك كذلك منع للجيش اللبناني أن يذهب إلى منطقة جنوب الليطاني قبل أن يبدأ تنفيذ أي اتفاق. وفي هذا يعني رسالة ربما إلى واشنطن كذلك أنه إذا كان يعني الاتفاق لا يتلائم مع المصلحة الإسرائيلية كما تراها تل أبيب فأن هذا الاتفاق هو عرضة لانتكاسات. جنوب الليطاني وشمال الليطاني أصبح بقعة معقدة، إسرائيل موجودة فيها تقصفها باستمرار، حزب الله يتواجد في بعض نقاط جنوب الليطاني لا سيما المنطقة الغربية منه جوار مدينة صور، وفي شمال الليطاني في بعض الجيوب في النبطية. أي تحرك في هذه المنطقة حذر جدا وفيه درجة كبيرة من المخاطرة، هذا ما سيكون عليه يعني هذا الوضع لا سيما بعد هذا الاستهداف الذي هو خطير وفريد من نوعه بصرف النظر عن عمليات قصف سابقة لم تكن بهذه الأهمية.
1: توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هايكل إلى باكستان حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نقلت صحيفة هارتس عن مصدر في قوات اليونيفيل أن الجيش الإسرائيلي وقف هدم القرى جنوب لبنان عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأوضحت هارتس نقلا عن المصدر الإسرائيلي أن وقف هدم القرى في جنوب جرى شمله في تفاهمات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. في الجبهة الثانية من الصراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، تعرضت كل من البحرين والكويت اليوم لهجمات صاروخية مصدرها إيران، وذلك غدا إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل إيران. ونددت الكويت والبحرين بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، واعتبرت أنها تتجاهل جهود المجتمع الدولي لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. من جهة ثانية نددت إيران بالضربات الأمريكية الجديدة التي نفذت ليلا على رادارات ومواقع للمراقبة على سواحل الخليج، ووصفتها بأنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. على الرغم ما بدا من مؤشرات في الأيام الماضية تفيد بتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلا أن تكرار الهجمات في منطقة الخليج في ظل القصف الذي طال الكويت والبحرين يهدد بتقويض وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. حول هذه التطورات الميدانية في المنطقة خاصة الخليج العربي ونباع تقدم المفاوضات، نتابع قراءة طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالعاصمة المصرية القاهرة، حاوره يوسف النعماني.
2: هناك رسائل ملغمة تريد إيران إيصالها إلى الأطراف المختلفة وإلى دول الجوار المعنية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. المفاوضات حتى الآن تمضي في سياقات مختلفة. مثل هذه الأحداث ستؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من الضغوطات. إيران ترسل رسائل متضاربة في هذا التوقيت، إما بالاستمرار في المفاوضات وإما بطبيعة الحال للتعامل مع المشهد بكل سيناريوهات. المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة لكنها لم تؤدي إلى نتائج مباشرة. بد من حدوث عمل مفصلي يغير من واقع المفاوضات الراهنة ويعيد السلوك الإيراني إلى وضعه، سواء كان بالنسبة لملف المفاوضات أو بالنسبة للإجراءات السياسية والاستراتيجية المفترض أن تتم ما بين الطرفين. في تقديري أيضا أن استمرار تهديد دول الجوار سيؤدي إلى مزيد من المواجهات وسيؤدي إلى توتير الأجواء وعدم وجود فرصة للتعامل السياسي أو الاستراتيجي في المنطقة في المرحلة المقبلة. بالتأكيد أيضا أن هناك معطيات رئيسة ستحكم إدارة المشهد، سواء بالنسبة للموقف الإيراني ورد الفعل الأمريكي. دول الخليج العربي متأثرة بطبيعة الحال بما يجري، سيكون لها تأثيرات وتداعيات. أعتقد أن هناك مراجعات يمكن أن تتم في سياقها السياسي والاستراتيجي، خصوصا وأنه المفاوضات وصلت إلى مرحلة مختلفة من حيث السياق ومن حيث البنود ومن حيث أيضا أوراق الضغط التي يملكها كل طرف.
1: واصلة بالحرب وتداعياتها على منطقة الخليج، أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن تفاؤله بشأن صمود شركات الطيران الخليجية التي تأثرت بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط. وقال كامل العوضي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في جامعة العامة المنظمة فريو دي جانيرو بالبرازيل إن الشرق الأوسط قصة صمود، وأضاف أن شركات الخليج تملك الوسائل اللازمة لتجاوز هذه الأزمة. وصفت إيران اليوم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه أداة ضغط سياسي، بعدما تحدث عن تعذر زيارة للمنشآت النووية الإيرانية ودعا طهران للتعاون بشكل بناء.

0: كتب نائب وزير الخارجية الإيرانية على منصة إكس إن كانت وكالة الدولية للطاقة الذرية ترغب في المساهمة بحل دبلوماسي فعليها تجنب تحويل تقرير تقني إلى أداة ضغط سياسي. دائما في الشأن الإيراني الأمريكي، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة اليوم بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثة منتخبها المشارف كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. التلفزيون الإيراني قال إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول ل15 شخصا من الوفد، واندلعت الأزمة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بشكل مشترك. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل سفيان أمنحوت.
1: يبدو أن الحرب الأمريكية الإيرانية قد ألقت بظلالها على مشاركة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تحولت أزمة التأشيرات الأمريكية إلى عنوان بارز يرافق استعدادات المنتخب الإيراني قبل أيام من انطلاق المنافسات. بعثة المنتخب الإيراني في طريقها من تركيا إلى المكسيك بعد حصول اللاعبين والجهاز التقني على التأشيرات الأمريكية، مقابل رفض منحها لعدد من أعضاء الطاقمين الإداري والتنظيمي. السفارة الإيرانية في تركيا تحدثت عن معاملة تمييزية استهدفت منتخبها الوطني، فيما وصف الاتحاد الإيراني لكرة القدم القرار بأنه تدخل سياسي في المجال الرياضي، مع تأكيد متابعة الملف لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. أزمة تأتي في ظرف يتسم بتوتر حاد بين طهران وواشنطن، وهو ما زاد من تعقيد ترتيبات مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة. مدينة تيخوانا المكسيكية أصبحت مقر إقامة البعثة خلال المونديال، رغم أن مباريات الدور الأول ستقام داخل الأراضي الأمريكية. المنتخب الإيراني المتواجد في المجموعة السابعة يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو، ثم بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، قبل لقاء مصر في 26 يونيو.
0: غير بعيد عن لبنان في قطاع غزة تحديدا، حيث وفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 9 أفراد في غارات إسرائيلية على القطاع اليوم، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي سياق آخر، قالت مصادر فلسطينية إن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم عقد اجتماع بين فصائل المقاومة في قطاع غزة بمشاركة ممثلين عن قيادات حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد والتيار الإصلاحي لحركة فتح. اللقاء يهدف للتوصل لرؤية فلسطينية موحدة قبل جلوس وفد حركة حماس المفاوض مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع ممثلي مجلس السلام العالمي لمناقشة التعديلات المطروحة التي تهدف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في أخبار منطقتنا وعلاقة بالمغرب، وجهتنا دولة مالي، حيث تجمع المغرب بهذا البلد علاقات استراتيجية متعددة الأبعاد. يعد الجانب الديني واحدا من أبرز مرتكزاتها، وتقوم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بأدوار مهمة على هذا الصعيد. حول علاقات المغرب الدينية مع مالي وأدوار فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في مالي من أجل توطيد علاقة البلدين، أجرى محفوظ وللسالك أحد موفدي ميديا إلى باماكو الحوار التالي مع الحسين جاكاتي الأمين العام لفرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
2: العلاقات ما بين مالي والمغرب علاقات متينة وتاريخية. من استقلال مالي اليوم المغرب ومالي بيناتهم علاقات دبلوماسية اقتصادية وفي مجال التعليم علاقات كتطور وقوية جدا، والمغرب دائما مع مالي. هذا يدل على أن العلاقات تبني على الثقة وتقدم في جميع المجالات. احنا اليوم واثقين بالمستقبل في المجال التعليم. المغرب واقف جنب مالي. اذا لاحظتم الزيارة الأخيرة لوزير شؤون الخارجية المغربية سيد بوريطة، اكدوا على انهم سوف يقدمون المالي هذا العام 300 منحة للطلاب الماليين. اقدر اقول ان جميع الطلاب اللي درسوا في المغرب اليوم إما وزراء إما برلمانيين وإما مدراء.
0: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية وبواسات إلى كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارة المغاسات. وأضاف الملك محمد السادس في البرقية أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة. نبقى في المغرب حيث تتواصل في يومها ما قبل الأخير بالعاصمة الروحية للمملكة فعاليات الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، ويواصل المهرجان تقديم سهراته بأسماء عالمية في ألوان من الغناء الروحي من الهند ومن أستراليا ومن لبنان ومن دول من آسيا الوسطى. ففي الدورة 29 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة أكثر من 160 فنانا يقدمون 18 حفلا موسيقيا. تفاصيل أوفى مع موفد ميديا إلى فاس عادل الزبيري.
3: عبرت الفنانة اللبنانية غادة شبير عن سعادتها بالغناء في منصة باب الماكينة في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، مؤكدة أن الموسيقى تبقى لغة عالمية وإن كانت الكلمات غير مفهومة.
4: أشعار سريانية، وهذه الأشعار تعود إلى مئات السنين وقد كتبت من القديسين بألحان ربما سيسمعونها لأول مرة. هي ألحان ربما نقول نحن أنا قد اندثرت أو قد عند البعض قد ماتت، ولكن أنا عندي بالنسبة للبحث تبعي هذه الألحان تعيش معي دائما.
3: في ليلة نسائية في باب الماكينة غنت فرقة ألمانية أسترالية تقودها كات فرانكي قبل تقديم مزج موسيقي مع نساء أحواش إصافا للطس الكبير أمام سياح جاءوا من بعيد لتتبع المهرجان.
5: It has been a great event.
6: حدث رائع، مهرجان الموسيقى الروحية منظم بشكل رائع جدا وفق معايير دولية. أتيت إلى هنا من المكسيك من مكان بعيد جدا ليس بقريب، رحلتي كانت طويلة.
3: في حقيبة سفرها حملت الفنانة الهندية كاوشيك شاكرابارتي أغانيها إلى المغرب عن العشق وعن ديفاني أي الإيمان بالقدر إلى مهرجان الموسيقى الروحية. عادل الزبيري من فاس لإذاعة ميديا.
0: بهذا نصل إلى نهاية النشرة المسائية، لحظة أعود إليك محمد مع باقي فقرات الحصاد.
7: شكرا لك زميلي عبد العالي الزهر، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو على أثير إذاعة ميديا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الأثيرية توقيع خاص ظننه أبديا لكنه راحل، إدغار موران ذاكرة القرن، أبو المناهج وصاحب الروح الطيبة، غادر الأرض تاركا أكثر من 100 مؤلف ترجمت لعشرات اللغات. كان قبل الجميع، عاد تركيب الكون بكل مفاهيمه بشجاعة وابتسامة. موغا أيضا وأيضا، عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
8: كان يبدو لي كفكرة تمشي على قدمين لا جسدا قابلا للزوال، كنت أقرأه كما لو أنه كتب نفسه خارج الزمن وترك لنا نصوصا لا يطارها الغياب. ظننته أبديا لأنني اعتدت أن أسقط على الفكر ما لا نستطيع أن نمنحه للإنسان، الخلود. إدغار موران، عندما يرحل إنسان كإدغار موران نعي حجم الخسارة، نعي كم كنا في حاجة إليه، إلى أفكاره وفلسفته. كان بحق كائناً مركباً لا يمكن اختزاله في هوية واحدة، هو فرد وجماعة في آن، نسيج متشابك تتداخل فيه الحياة بالموت والنظام بالفوضى والمعرفة بالجهل. لا أحد جسد نهجه مثله. حياته حركة مستمرة بين التناقضات، لا ينتصر فيها طرف على آخر، بل يعاد تركيب المعنى كل مرة بسعادة.
9: Pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie. Pour moi le plus important c'est la l'aspect poétique de

0: la vie. Et ça, j'essaye de le vivre toujours.
1: في نعيها المؤثر لموران، قالت زوجته المغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام، ما ستفتقده هو ابتسامته. ابتسامة الفيلسوف فيها شيء من الاعتراف الهادئ بأن كل يقين هش وكل فكرة قابلة لأن تنقلب على نفسها. حين نتأملها بعد غياب الجسد تبدو كأنها آثر أخير لفكرة تقول إن الإنسان يمكنه أن يكون جاداً دون أن يكون قاسياً، وإن الفهم لا يحتاج إلى عبوس فلسفي، بل أحياناً إلى تلك المسافة الخفيفة بين الدهشة والقبول. ربما كانت ابتسامته في النهاية شكلاً آخر من التفكير، تفكير لا يقال بل يرى للحظة، ثم يتركنا أمام العالم كما هو، معقداً حياً وغير مكتمل.
2: Ma mère est morte, ce qui était le désastre le plus terrifiant, je pense, que j'ai connu de ma vie. Et en même temps, j'ai gardé pendant des dizaines d'années l'idée qu'elle allait revenir. Donc j'ai vécu cette contradiction de la mort et de la vie.
1: لم يغادر الموت حياة صاحب الإنسان والموت حين رحلت أمه، بل دخلها ليستقر فيها سؤالا دائما. كلما تقدم في العمر اكتشف أن الفقد لا يعني المحو، أن الحب يملك قدرة غريبة على مقاومة الزمن. من ذلك الجرح القديم انبثقت أسئلته الكبرى، كيف نحيا ونحن نعرف أننا سنفنى؟ كيف يبقى الأحبة فينا بعد أن يغيبوا؟ هكذا تحولت الأم عند إدغار نحوم من شخص مفقود إلى معنى، ومن ذكرى إلى بوصلة روحية قادته نحو فهم أعمق للحياة والموت معا. الرجل ضعيف أمام المرأة، كعنوان كتابه المشترك مع حبيبته الأبدية صباح، كان كذلك. ليس أمام الموت ولا النازية ولا التعقيد ولا المنهج ولا العنصرية ولا الظلم ولا إسرائيل. ظل يتساءل إلى أين يسير العالم؟ أما بينه وبين المغرب حب ومسكن وهوى ووطن ثان. في مراكش الدافئة وجد ملاذه لسنوات طويلة أعطته طاقة ذهنية ووجودية استثنائية حتى بعد أن تجاوز 100 عام على هذه الأرض. منها وعبرها أثبت أن العالم لا يرى من مركز واحد، وأن الجنوب ليس هامشاً صامتاً بل مكاناً أقوى لإنتاج المعنى. دروس قرن من الحياة، معرفة المعرفة، إنسانية الإنسانية، طبيعة الطبيعة، حب شعر وحكمة. السنة فقدت ربيعها. لعلي لم أقرأ لكل الفلاسفة كما قرأت لموران. حلمت وأعددت لمحاورته في بودكاست على ميديا، لكن الموت بقساوته وشاعريته كان أسرع. خطف منا لا تيت بيان فيت، تركنا نلهث وراء الباراديغمات المفقودة.
3: Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on inscrive ?
2: Alors vous me posez des questions. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai joui.
1: Adieu, vieux maître.
4: Midi 1, حصاد اليوم. محمد بن عبدو.
5: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع يوسف الشاطر. يوسف.
6: مرحبا محمد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء الرياضة بأخبار كأس العالم 2026 والشق المتعلق بالمنتخب المغربي الذي يواصل تحضيراته للمباراة الودية أمام النرويج ولمباراة البرازيل يوم السبت المقبل، وهي المحك الأساسي لأسود الأطلس في بداية هذا المونديال. المدرب محمد وهبي رفع من وتيرة التحضير بإجراء حصة تدريبية ثانية مغلقة في مقر إقامة قامة المنتخب المغربي حاول خلالها تعزيز الانسجام بين اللاعبين والوقوف على الجاهزية البدنية للمجموعة المغربية، خصوصا العناصر التي وصلت إلى الولايات المتحدة وهي تعاني من غياب الجاهزية، على رأسها المدافع نايف أكيردو الذي يحاول الناخب المغربي تجهيزه لمباراة البرازيل. الجانب التكتيكي مهم، عمل عليه أيضا محمد وهبي من خلال الطريقة التي سيناجها بداية أمام المنتخب النرويجي غدا انطلاقا من الساعة 8:00، وهي آخر مباراة ودية بالنسبة لأسود الأطلس قبل بداية هذه البطولة. تحضيرات للمونديال تتواصل أيضا بالنسبة لباقي المنتخبات المشاركة. المنتخب التونسي تعرض لخسارة قاسية عصر اليوم أمام بلجيكا بخمسة أهداف نظيفة، أثارت الكثير من الشكوك بخصوص جاهزية نسور قرطاج قبل الحدث العالمي. المدرب التونسي والمحلل الرياضي طارق سالم من تونس يتحدث عن هذه الخسارة.
7: والله الحقيقة مردود مخيب للأمال ضد المنتخب البلجيكي. هي مشاكل المنتخب التونسي أنا ما أظن مشاكل كبيرة، هي تعكس مشاكل الكرة التونسية. رغم الأداء في مقابلة النمسا الشوط الأول كان أداء محترم، ولكن الشوط الثاني ما شفنا حتى شيء. كيف اليوم معناتها ضد المنتخب البلجيكي الحقيقة أداء سيء جدا، أداء مخجل، ما يشرفش معناها كرة القدم التونسية، ما يشرفش فريق معناها مترشح عديد المرات معناها في كأس العالم. مردود يعني يخلي نقاط استفهام كبيرة معناتها في اختيار القائمة اللي صار فيها برشا مشاكل، وعلى ما أظن القائمة أول سبب من أسباب معناها المردود هذا هي القائمة متاع المنتخب، لأنه صار فيها برشا حسابات وبرشا معناها ترضيات للفرق معينة.
6: معاناة كبيرة بالنسبة للمدرب التونسي صبري الموشي في هذه المباراة الودية التي تركت مجموعة من علامات الاستفهام المرتبطة بأداء نصوري قرطاج. من جانبه أعلن المنتخب الأرجنتيني السبت غياب المدافع ليوناردو باليردي عن البطولة بسبب إصابة عضلية في ساقها. الاتحاد الأرجنتيني سيعوض اللاعب خلال الساعات المقبلة، في حين غادرت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم السبت متجهة إلى المكسيك، حيث سيقيم معسكره الأساسي خلال بطولة كأس العالم. إلى حدود الساعة ما زالت أزمة التأشيرة تتواصل من خلال عدم إعطائها لمجموعة من الأعضاء في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد مهدي تاج. إلى الحديث عن باقي الرياضات، البداية بالغولف، حيث وصل الأمريكي جي تي بوستن تألقه في بطولة ميموريال للغولف بعدما حافظ على صدارة الترتيب عقب الجولة الثانية إثر تسجيل 65 ضربة، أي 7 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 9 ضربات. ويتقدم بوستن بفارق ضربة واحدة عن مواطنه رايان جيرار، فيما يحتل سام بيرنز المركز الثالث بفارق 3 ضربات عن المتصدر، كما يواصل الإنجليزي تومي فليتود ملاحقته في المركز الرابع. أما في التنس فقد أحرزت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الثامنة في البطولة أول لقب في البطولات الأربعة الكبرى في مسيرتها الاحترافية بعد فوز السبت على البولندية مايا خفالينسكا بمجموعتين نظيفتين. وأكدت أندرييفا البالغة من العمر 19 عاما موهبتها الكبيرة كواحدة من البطلات القادمة بقوة في عالم التنس. ونختم بالفورمولا 1، حيث وصل الإيطالي كيمي أنتونيلي تألقه في بطولة العالم بعدما انتزع السبت المركز الأول على خط الانطلاق لسباق جائزة موناكو، متفوقا بفارق ضئيل على الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول. وقبل أن نغلق مساء الرياضة نذكركم بفقرة قصة كأس العالم التي نتوقف خلالها اليوم مع نسخة 1958 رفقة حليمة الدهوي.
8: أهلا بكم من جديد في هذه السلسلة الخاصة بتاريخ كأس العالم. نسخة اليوم تقودنا إلى إحدى الأراضي الإسكندنافية السويد، هناك حيث أقيمت نسخة 1958. نسخة هذا المونديال صنعت التحول لمزجها بين الإبداع والأهداف، والعيون كلها كانت تترقب منتخب البرازيل. في محطة الربع البرازيل واجهت ويلز، مباراة بقفل تكتيكي بدفاعات متماسكة ومساحة ضيقة، لكن بيلي وفى بوعده وسجل هدف التأهل لرفاقها. أما نصف النهائي فجمع بين البرازيل وفرنسا لتنتهي المواجهة لصالح البرازيل بخمسة أهداف مقابل هدفين. المشهد الختامي جمع بين منتخب البلد المضيف السويد ومنتخب البرازيل. أصحاب الأرض كانوا سباقين للتسجيل، لكن الرد كان سريعاً من قبل لاعب السامبا ليحسم المواجهة بخماسية مقابل هدفين. معالم هذه النسخة لم تتوقف عند اكتشاف بيلي وتتويج رفاقه بالكأس للمرة الأولى، بل كانت مسرحة لتحد صامد إلى الآن، وهو تسجيل 13 هدفاً في نسخة واحدة كما فعل أنذاك الفرنسي جوست فونتين. في حلقة الغد سنحط الرحال بالشيلي هناك حيث كانت المحطة السابقة. إلى اللقاء.
9: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
4: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبدو.
5: مستمعينا الكرام، قبل النشرة السابعة والنصف نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
10: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'oriental, le reste du littoral et les zones proches au nord de Safi ainsi que sur Massa et Ségal Hamra, puis clair ailleurs. Côté température, prévoir 26 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 27 degrés à Tanger et à Laayoune. Il fera 37 degrés à Marrakech. Prévoir 27 degrés à Agadir. 35 degrés à Fès ou encore 24 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin ensoleillé sur le centre-ouest du pays et nuageux à partiellement nuageux ailleurs. Côté température, le mercure affichera 25 degrés à Alger, 34 degrés à Chlef, il fera 38 degrés à Tamana Rasset, 32 degrés à Constantine, encore 25 degrés à Oran. Et du côté de la Tunisie, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. Et enfin, les températures indiqueront 30 degrés à Tunis, 29 degrés à Medellin, il fera 38 degrés à Tozeur, 29 degrés à Sousse ou encore 28 degrés à Tcherba et Bizerte.
5: تمام السابعة والنصف باستوديوهاتنا بميدي آم، موعد إخباري جديد مع كاساندر توما.
11: Bonsoir à toutes et à tous. Comment évaluer l'engagement des États en faveur des droits fondamentaux? Un outil dont dispose l'ONU, déjà vieux de 20 ans, est réévalué en ce moment à Rabat. Plus de détails à venir avec l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. Nous irons ensuite au Forum panafricain des médias à Bamako pour parler indépendance des médias du continent. Certains plaident pour un récit africain plus affirmé et plus indépendant, vous l'entendrez. En Égypte, se sont tenus aujourd'hui des pourparlers des formations interpalestiniennes pour tenter de faire tenir un cessez-le-feu plus que fragile. Correspondance à venir. Enfin, nous parlerons intelligence artificielle. L'Europe se protège par rapport à l'hégémonie américaine, mais elle n'a pas beaucoup d'armes en sa main face aux géants américains, vous l'entendrez. L'examen périodique universel en débat, les travaux d'un atelier international consacré à l'évaluation de cette EPU a commencé ce vendredi à Rabat, 20 ans après son lancement. Ce mécanisme est devenu l'un des principaux instruments d'évaluation des engagements des États en matière de droits fondamentaux. Plusieurs hauts responsables onusiens et des experts internationaux venus de 28 pays se sont réunis lors d'une rencontre sur le thème après le quatrième cycle de l'examen périodique universel sous soutenir le mécanisme et garantir une transformation réelle de la situation des droits de l'homme. Quelle est l'importance de ce rendez-vous et de cet outil? Pour mieux comprendre, on écoute Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à Genève.
12: Il y a bien sûr des délégations de pays connus pour leur engagement dans l'amélioration et le renforcement de ce processus, mais aussi des experts venant de divers horizons, du système des Nations Unies, mais aussi des instances parlementaires, mais aussi de la société civile. Nous sommes tous réunis ici avec le pilotage et le leadership du Maroc, avec d'autres partenaires, pour construire des recommandations concrètes, précises, pour que la jouissance des droits de l'homme trouve un impact encore plus fort sur le terrain. C'est ça ce qui est très important, c'est-à-dire en matière de droits économiques, de droits sociaux, mais aussi en matière de prévention des violations des droits de l'homme, parce que plus les pays se dotent des recommandations qui leur parviennent à travers ce processus, mieux ils seraient à même de pouvoir confronter les crises ou tout simplement les conflits, fussent-ils au niveau local ou régional. Voilà donc, c'est une retraite importante dont les résultats seront présentés par le

0: رادي آن حصاد اليوم محمد بن عبد.
1: أهلا ومرحبا بكل من يلتحق بنا للتو على متن أمواج ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج، ونتجه إلى واشنطن. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب المرتبطة بإيران في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن دور الكونغرس في القرارات العسكرية، لكن التصويت لم يسلط الضوء فقط على الجدل الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل كشف أيضا عن تباينات داخل الحزب الجمهوري. التفاصيل ضمن ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: منذ بداية الحرب على إيران، سعى الديمقراطيون مراراً إلى استخدام قانون صلاحية الحرب لتقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض صريح من الكونغرس، لكن هذا المسعى حقق اختراقاً غير متوقع بعد أن حظي بدعم من داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب يطالب بإنهاء الأعمال القتالية ضد إيران، ما لم يمنح الكونغرس تفويضا واضحا باستمرارها، وذلك بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين، وهم توماس ماسي، براين فيتزباتريك، توم باريت، وورين دافيدسون.
3: The concurrent resolution is adopted.
2: توماس ماسي من أبرز الداعمين للقرار، فهو يرى أن استمرار العمليات العسكرية يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس، وربط موقفه بالتداعيات الاقتصادية للحرب على الأمريكيين.
4: أرحب بهذا القرار لأن الأمريكيين سئموا استمرار هذه الحرب، فقد أثقلت كاهلهم أسعار الوقود المرتفعة وتكاليف المعيشة المتزايدة، كما أضرت بالمزارعين الذين باتوا يواجهون صعوبة في تحمل أسعار الأسمدة، ويبعث هذا التصويت برسالة واضحة مفادها أن مجلس النواب بصفته ممثلة للشعب الأمريكي لم يعد راغبا في استمرار هذا النزاع.
2: مؤيدو القرار يقولون إن القضية لا تتعلق بكلفة الحرب فقط، بل أيضا بحدود سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية وبالدور الذي يخص الكونغرس في قرارات الحرب والسلم. عضو مجلس النواب الجمهوري براين فيتزباتريك:
5: ينص قانون صلاحيات الحرب

0: الصادر عام 73 900 ألف على شرطين أساسيين: إبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي عمل عسكري، والحصول على موافقته خلال 60 يوما من اندلاع الأعمال القتالية. وبمجرد بلوغ هذه المهلة دعمت كل قرار طرح على المجلس في هذا الشأن. فالمسألة ببساطة تتعلق باحترام القانون. قد يختلف البعض مع قانون صلاحيات الحرب، لكن أمامهم خياران فقط: إما الالتزام به أو العمل على تعديله، أما مخالفته فليست خيارا.
1: لم يتأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مواجهة الجمهوريين الأربعة الذين انضموا إلى الديمقراطيين لإقرار مشروع القانون، واصفا إياهم بأنهم غير وطنيين وبأنهم يمنحون خصوم الولايات المتحدة رسالة خاطئة في لحظة حاسمة. في مجلس النواب تبنى رئيس المجلس مايك جونسون الموقف نفسه، محذرا من أن القرار قد يضعف القدرات التفاوضية للإدارة الأمريكية.
2: إن تقييد صلاحيات الإدارة والرئيس في هذه المرحلة الحساسة أمر بالغ الخطورة، فهذا القرار يضعف موقف الولايات المتحدة ويقوض أوراقها التفاوضية. لقد حققت العملية العسكرية أهدافها بالكامل وحققت نجاحا كبيرا، والرئيس يعمل حاليا على استكمال اتفاق سلام. لذلك فإن طرح قرار صلاحيات الحرب في هذا التوقيت خطوة سلبية وخطيرة ليست في مصلحة البلاد.
1: رغم أن القرار لا يزال بحاجة إلى المرور عبر مجلس الشيوخ، كما أن تأثيره العملية ما زال محل جدل، فإن أهميته السياسية تكمن في الرسالة التي يحملها. فبعد أشهر من التماسك الجمهوري خلف الرئيس، كشف التصويت عن بوادر تصدع داخل الحزب الجمهوري بشأن الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية، وأظهر أن الاعتراض على سياسة ترامب تجاه إيران لم يعد مقتصرا على الديمقراطيين فقط. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
3: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
4: تحية طيبة مجدداً مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. في فقرة كتاب في دقيقتين يتوجه اليوم الزميل شكري البكري إلى موريتانيا وكتاب الشعر والشعراء في موريتانيا للدكتور محمد المختار ولد أباه.
5: صنف محمد المختار ولد أباه كتابه الشعر والشعراء في موريتانيا تكملة لكتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط واستدراكا لبعض نواقصه، فلم يأتي على ما أورده أحمد بن الأمين الشنقيطي، وأعطى الأولوية للشعراء الذين أهملهم، وحرص على توسيع جغرافيا اشتغاله حتى تشمل مختلف مناطق موريتانيا وليس الاقتصار على جنوب وشمال البلاد مثل ما فعل الوسيط. ومع ذلك فإن المؤلف يقر بأن دائرة البحث لا تمثل جميع المناطق، ويعرب عن أمله في أن يعنى غيره من الباحثين بمناطق قصر عن استخراج كنوزها فيكمل بذلك النقص ويرتق الخرق. وبعد مقدمة مسهبة عن تاريخ دخول الإسلام إلى موريتانيا ومعالم الثقافة الموريتانية ونشأة الشعر وتطوره والاتجاهات الشعرية، يضع المؤلف تراجم شديدة الإيجاز ل94 شاعرا، ثم مختارات شعرية في أغراض الغزل والمديح والمدح والفخر والمساجلات. وتشمل هذه التراجم والمختارات القرن 12 و13 و14، فنجد أحدث المترجم لهم الشاعر محمد دنان بن المعلى المتوفى عام 1402 حوالي 1982، والذي يصفه المؤلف بخاتمة شعراء المدرسة الجاهلية. ويعلل محمد المختار ولد أباه توقفه عند شعراء القرن 14 بكون أجيال الشعراء الذين أتوا بعد ذلك العهد يحتاجون إلى دراسة مستقلة لنتبين دورهم في مسايرة التطور والتجديد. صدر كتاب الشعر والشعراء في موريتانيا أول مرة عن الشركة التونسية للتوزيع عام 1987، ثم صدر عن دار الأمان المغربية.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
2: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس قليل السحب إلى مشمس في المنطقة الشرقية وباقي السواحل والمناطق المجاورة شمال أسفي، وكذا بمنطقة الساقية الحمراء، فيما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بطنجة والعيون، 37 درجة بمراكش وكذلك براشيدية، 35 درجة بفاس، 31 درجة بوجدة، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا بوسط وغرب البلاد وغائم إلى قليل السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالجزائر العاصمة، 34 درجة بشلف، 38 درجة بتمنراست، 37 درجة بغرداية، 40 درجة ببسكرة، 44 بأدرار، 24 درجة ببجاية، 25 درجة ب

0: وهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى قليل السحب على كامل أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بتونس العاصمة، وكذلك بالطبرقة 29 درجة بمدنين، 38 درجة بتوزر وقفصة، 27 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 31 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط وتحديدا من قطاع غزة، وبه قتل 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. ورغم الهدنة المعلنة في أكتوبر الماضي، تتواصل الهجمات الإسرائيلية بنسق شبه يومي. وفي مدينة غزة أسفرت غارة بطائرة مسيرة عن 6 قتلى و15 مصابا في مخيم الجوازات للنازحين حسب ما أفاد الدفاع المدني. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت مسلحين في هذه المنطقة بدون تقديم مزيد من التفاصيل. نبقى في الشرق الأوسط، حيث أعلنت كل من البحرين والكويت تعرضهما لهجمات صاروخية إيرانية. بالموازاة مع ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بصواريخ ردا على قصف أمريكي طال مواقع رادار داخل إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. على الجانب السياسي، يصل اليوم إلى طهران وزير الداخلية الباكستاني في إطار مهمة الوساطة التي تلعبها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. العاهل المغربي وفي برقيته أعرب بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذلك إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. أضاف الملك محمد السادس أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة. نبقى في أخبار المملكة. وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم، تمكن من توقيف عنصر حامل الفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الأعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من بعد غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، زاغورا، طاطا، السزاق، سمارة، بوجدور، أوسرد وواد الذهب. نهاية الموجز، تمام الساعة 8:03، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
0: مستمعي الأفاضل، حصدوا يومه السبت بلغ نهايته، وأشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا. أقول لكم تحيات رضوان الجنداوي في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Bryan Adams.
2: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi 1. One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs that just plain

في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأننا نعيش هذه الأيام أيام الحج المباركة في شهر الحج الأكبر شهر ذي الحجة الحرام، حيث يزور حجاج بيت الله الحرام مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتنعمون بذلك ويكتحلون برؤية روضته الشريفة ويصلون في تلك الروضة القائمة بين منبره صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه وقبره، وهي روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الجناب الرحب والمنعم الذي شفاعته للخلق أكرم موئل، نبي هدى مولى شفيع مشفع رؤوف رحيم، سله ما شئت يبذل، بشير نذير سيد الخلق كلهم، مكين مطاع ذو ثناء مكمل صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الإمام مولانا محمد بن الحاج العبدري الفاسي المغربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المدخل، وهذا الإمام معروف بإنكاره للبدع في نفس الكتاب، يقول: التوسل بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ أنها أعظم من الجميع.

المحروم من اعتقد أنه لا يفوز بشيء حينما يزور مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا حضر إلى مقامه فإنما الواجب عليه أن يسلم عليه. هذا هو المحروم، لأن من زار مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له البشرى بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم يزره يحرم ذلك. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه.

اقصد أيها الحاج مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تشد الرحال إليه، وفز بزيارته والسلام عليه وعلى صاحبيه، ولا ترفع صوتك في مسجده، وكن ممن ظهر فيه الأدب حسن مقصده، واتبع السلف الصالح في تعظيمه وبالغ في ذلك لأنهم بالغوا، وتبرك بروضته ومنبره ومواطن قدميه، وشرف نظرك برؤية روضته ومنبره ومقامه، بل وحيطان المسجد، واقرأ ما كتب حول ذلك من أشعار المحبين وصلوات المتيمين، ومتع يدك بلمس تلك الجدران التي هي أقرب إليه صلى الله عليه وآله وسلم منك ومن غيرك، فقبلها ولا جرم، فما حب الديار يشغف القلب، وإن شغف حب تلك الديار قلوبنا جميعا، ولكن الشغف الأعظم حب من سكن الديار صلى الله عليه وآله وسلم. ولتشاهد ذاك الجمال بطرفي والتطأ، ذاك التراب بخدي وتلطف، فإنما هي نجوى بثها الشوق بين مولى وعبدي. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Venus du monde entier, Carly News Brown, Richard Bonnard, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير وفق ما أفاد الجيش اللبناني اليوم في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهاتفة إلى إنهاء الحرب في المنطقة. ميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث ضرب عرض الحائط بتعهدات مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار السارية. الجيش الإسرائيلي أفاد اليوم بأنه قصف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الأخيرة، متحدثا عن استهدافه لمنشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع بنى تحتية أخرى لحزب الله. بينما ندد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم بما وصفه بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان. في المنطقة دائما، إيران شنت هجمات جديدة على البحرين والكويت فجر اليوم. غدا إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل إيران. الجيش البحريني تحدث عن تمكنه من اعتراض 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، بينما قالت وزارة الدفاع الكويتية أنها أسقطت 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا مسجلا خسائر مادية بدون إصابة بشرية. وكانت لقطات نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أظهرت ما وصفته بأنه غارات أمريكية على مواقع رادار إيرانية في غوروك وجزيرة قشم، ضربات نددت بها إيران اليوم وصفتها بأنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. نبقى في المنطقة، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها الدامي في قطاع غزة كما في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على قطاع غزة اليوم وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. في الضفة الغربية المحتلة دفن اليوم طفل رضيع لا يتجاوز عمره 7 أشهر، قتل رميا برصاص جيش الاحتلال في استهداف لسيارة والديه مساء أمس الجمعة قرب مدينة الخليل. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك. وجاء في برقية العاهل المغربي: تلقينا ببالغ التأثر نباء وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذا إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها عن أصدق التعازي وعبارة المواساة. الملك محمد السادس استحضر في برقية التعزية أن الراحلة أكنت دوما إلى جانب زوجها الراحل الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة، معربا عن مشاطرته لأحزان أسرة الراحلة. بالمغرب، وفي سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. أعلن خفر سواحل الموريتاني عن إنقاذ زورق بعرض سواحل العاصمة نواكشوط اليوم، كان يقل على متنه 193 مهاجرا غير نظامي. الزورق الذي أبحر من العاصمة الغامبية بانجول، وغالبية المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من بلدان غامبيا، سنغال، نيجيريا، سيراليون وبنين. واحد منهم تم نقله المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما تم تسجيل حالة وفاة لسيدة. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتعلي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
7: للشأن المغربي،
6: نحلل
7: مع من تتحاور
6: ونقدم الخبر كما هو
8: على قناة ميديا انتبه.
6: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا انتبه، الخبر برؤية جديدة.

0: ميدي ان ضفاف اخرى. شكري البكري.
1: ضفاف اخرى، برنامجكم الثقافي على اثير ميدي ان، وهي ضفاف اخرى لانها ضفاف بدون سواحل. اليست الضفه هي الساحل قاموسا؟ اجل، ولذلك فانها ضفاف اخرى، لان تلك الاخرى هي الاهم لانها دون سواحل.
0: ضفاف اخرى،
1: اهلا بكم. ضيفنا اليوم الاستاذ الجامعي والشاعر والناقد المغربي العياشي ابو الشتاء، الصامت حتى يكاد لا تعرفه الاجيال او الحساسيات الجديده، الزاهد المعتكف في مدينته تطوان حيث راى النور عام 1948، وتوزعت كتاباته بين النقد والترجمه والشعر، فاصدر عام 96 900 و1000 ديوانه العنقاء، تلاه قمر تطوان، لوحات شعرية في قالب المسرحي، فديوانه الإشكالي البهاموت عام 2019، دون إغفال مقاربات في النقد والترجمة. مسرور باستضافتك يا صاحب الباحة والسنديان العياشي أبو الشتاء. العياشي أبو الشتاء أو العياشي بالفقه؟
2: لا، العياشي أبو الشتاء.
1: سي العياشي، كيف كانت البدايات الشعرية في تلك السبعينات البعيدة الآن؟
2: البدايات الأولى في تلك السنوات النائية كانت لا تختلف عن باقي المنطلقات والبدايات الأولى. أذكر أنني في مرحلة الدراسة الثانوية بثانوية القاضي عياد بتطوان، كنا قد أسسنا نحن مجموعة من التلاميذ المجلة الحائطية، و كنا قد أطلقنا عليها بلابل الروض، كنا ننشر فيها محاولاتنا الأولى، ومن هنا كانت البداية.
1: عن أي سنوات نتحدث الآن؟
2: أتحدث عن سنوات 65-64 بالضبط.
1: وتقليد المجلة الحائطية ظل مستمرا في ثانوية القاضي عياد، إلا شخصيا حضرت هذه التجربة في الثمانينات.
2: نعم، هذا كان تقليد عريق، نحن وجدناه موجود من قبل واستمر معنا، وبعد ذلك ظل متواصلا مع الأجيال التي توالت بعدنا.
1: نحن
2: أنتم؟ نعم.
1: نعم. ما يطبع شعراء تلك السبعينات سي العياشي ما يثير الانتباه، وأن العديد منكم تأخر في إصدار ديوانه الأول، العنقاء لم يصدر إلا عام 96.
2: أعتقد أن المسألة لا يمكن فصلها عن الجو العام، كما نعلم أن مسألة الطباعة والنشر في ذلك الزمان لم تكن متاحة كما هو الأمر متاح الآن. في البداية في هذه المرحلة كان صدور كتاب أو ديوان كان بمثابة حدث، لأن النشر والطباعة كان محفوف بإكراهات متعددة، منها الإكراه المادي ومنها الإكراهات التقنية وما إلى ذلك. لذلك فإن جيلنا في هذه المرحلة لم يكن له من الأسباب ما يساعده على أن يسرع بإصدار ما ينتجه كما هو الآن متاح للوسائل المتاحة بالنسبة لهذه الجيل. لهذا نجد أن جيلنا تأخروا في نشر ما كتبوه سابقا حينما توفرت وسائل وأصبحت في المتناول، وأصبحت الطباعة سهلة، وحركة النشر متقدمة وفي المتناول. هذا هو السبب الذي جعل أن ما كتبناه سابقا لا يصدر في وقته، ولكن ظل راقدا حتى جاءت الفرصة المواتية
1: وصدر بعنوان العنقاء. كان ديوانك الأول العنقاء، الطائر الأسطوري الفينيكس الذي ينبعث من رماده رمز للحياة، للتجدد، لدورة الحياة، للخلود. ألا ترى بأن هذا العنوان قد يرمز إلى ذاك الجيل برمته؟
2: نعم، هذا العنوان العنقاء بما هو له دلالة، كما قلت دلالة على البعث.

0: وعلى الحياة مجددا لا يمكن فصله عن السياق الثقافي والسياسي للمرحلة. نحن جيل عنقاوي إذا صح التعبير، عشنا في مراحل في سنوات صاخبة من الناحية السياسية والإيديولوجية
1: وحتى الثقافية،
0: وحتى الثقافية
1: كانت حياة صاخبة
0: تماما. ثم إن الحركة الشعرية في المغرب لا يمكن فصلها عن الحركة الشعرية في المشرق العربي آنذاك. كما تعلم أن في المشرق في هذه المرحلة كانت هناك اتجاه شعري هو الاتجاه التموزي. التموز هذا الإله الذي يدل على البعث والخصب والتجدد والثورة، هذا الاتجاه التموزي ظهر عند السياب وعند شعراء المرحلة. طبعا انتقل إلى
1: خاصة بعد 67، خاصة بعد النكسة.
0: نعم بعد النكسة انتقل إلى إلينا نحن في المغرب، ونحن كنا نتابع ما يجري في المشرق، ولهذا كان هذا التأثير وكان هذا الاسم الذي له هذه الدلالة التي أشرت إليها.
1: وكانت هناك رموز أسطورية كثيرة تؤثر تلك المرحلة، من تموز إلى العنقاء، عشتار الآلهة المجسدة في بلاد الرافدين، وأيضا هي آلهة الحب والجمال والخصوبة والغواية. والشعر غواية.
0: نعم.
1: والعنقاء كانت غواية لكنها كانت لعنة الأحقاب كما يقول الشاعر يناديها. أي لعنة الأحقاب إذا أين الرند من سقطة الإنسان، يفجر دمع الخطيئة في ليل التسأل، فمن يشيح الذباب عن عورتي، يعيد بكارة عشتار، أي أنت يا عنقاء.
0: يا عنقاء أو أي أنت يا سرحان، لأن هذه القصيدة التي اقتطفت منها هذا المقطع هي قصيدة قيلت في اغتيال المناضل والمثقف الفلسطيني سرحان على يد الحركة الصهيونية، فكانت تحية له وكتذكير به هذا القصيدة التي اخترت منها هذا المقطع، هي أنت يا سرحان.
1: وإذا تأملنا المسار الشعري للعياشي أبو شتاء، كأن مصير العنقاء لم يكتمل في الديوان الأول، فنجدها أيضا في البهاموت، نجدها وليدة انبثقت من رماد الحرائق والغرائب، وكما قال الذي قال: خرائب فانزع الأبواب عنها تغدو أطلالا، منها خرجت دوما بضة غضة فاتنة شابة. ديوان البهاموت الصادر عام 2019.
0: ديوان البهاموت هذا ديوان يمكن أن نعتبره من ناحية الكتابة الشعرية كتاب إشكالي. لماذا؟ لأنني في هذا الكتاب جربت أن أفجر وأن أستغل طاقة اللغة. نعلم أن اللغة أي لغة هي مجموعة من الطاقات، والشاعر أو الكاتب الذي يريد أن يبحث عن ميثولوجيته الداخلية الخاصة به كما يقول رولان بارت لا بد له أن يفجر هذه الطاقة التي تتوفر عليها اللغة. علينا أن نمزق العلاقات التي تحكم اللغة لكي نستطيع أن نبدع من خلال هذا التمزيق. ديوان البهاموت تتجلى فيه هذه الممارسة. نحن نعلم أن اللغة كما يقول جاكوبسون تعتمد من حيث الكتابة أو من حيث الجملة الشعرية تعتمد على التماس أفقيا، يعني حينما نكتب ماذا نفعل؟ أننا نجعل كلمة تتماس مع أخرى مع أخرى تعطي لنا دلالة أو مفهوما. طبعا علاقة التماس هذه حينما نقوم بتفجيرها وبتشغيلها انزياحات وتحويلات، عندها نحصل على الإبداع الشعري، وعندها يحصل الشاعر على ميتولوجيته الداخلية. لأنه إذا استعملنا اللغة بعلائقها التي هي عليها وبعلائقها المنطقية العادية فإنه كأنه لا يفعل شيئا، ولكن حينما نلعب بهذه العلائق وننزاح بها عندها نحصل على الخاصية التي تميز كل مبدع.
1: هي اللغة هنا في ديوان البهاموت تتفجر ينابيع وشلالات، لكنها في النهاية تصب في أن

0: الساق واعية بذاتها واعية باشتغالها. نجد الديوان مطبوع بطوابق متعددة وتشكيل مختلف للنص الشعري، طوابق، حواشي، إحالات، ما يجعل منه حقا نصا إشكاليا بغض النظر عن مسألة اللغة.
1: نعم، هو ديوان تجريبي، فيه كتابة تجريبية، فيه طوابق كما قلت. وهنا أنتقل إلى ميزة تحكم اللغة، أشرت سابقا إلى عملية التركيب التي تخضع لتماس الكلمات مع بعضها أفقيا، لكن للغة مستوى آخر هو المستوى العمودي، المستوى الاستبدالي. في اللغة هناك التركيب، هناك التركيب أفقيا، وهناك الاستبدال عموديا، يعني هناك طاقة الاختيار. اللغة تعطينا اللفظة، تعطينا طاقة لأن نختار لفظة بدل أخرى بدل أخرى. ومن هنا حينما نعود إلى ديوان العلقاء نجد أن الجملة الشعرية البهموت نجد أن اللغة الشعرية أفقيا تمتد تركيبيا، ولكنها عموديا تجد أنها تحاور نصوصا أسفلها انطلاقا من مبدأ الاستبدال والاختيار الذي تعطيه لنا اللغة.
0: فيحقق النص كما قلت ميتولوجيته الخاصة دون إغفال بأن النص يمتح من الميتولوجيا اليونانية. البهاموت نعلم بأنه الحوت الذي يحمل الأرض فوق ظهره في ميتولوجيات أخرى. نعم. هناك ثور آخر فوق ظهر الحوت، والثور يحمل الأرض فوق قرنيه. هذا الطبع الأسطوري لم تتخلص منه.
1: هذا الطبع الأسطوري طبعا لم أتخلص منه ابتداء من العنقاء الديوان الأول والبهموت، وربما في كتابات أخرى أشتغل عليها الآن، لأن الأسطورة أو الخرافة أو المحكي الموروث هذه كلها مادة أو أدوات تعطي للشاعر أن يستغل ما تحتويه هذه المادة ليقدم من خلالها الرؤية التي يريد أن يطرحها أو الرؤية التي يريد تبليغها، ولكن بطريقة تكون مغلفة بهالات من هذه العوالم حتى لا تصبح الكتابة عنده كتابة تسقط عنها الإيحائية والرمزية وما إلى ذلك.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: أقترح مقطعا من ديوان هو الآن قيد الكتابة وقيد البحث،
0: قيد التشكل
1: وقيد التشكل،
0: بعنوان
1: الديوان الذي هو كما قلت قيد التشكل، يسمى الجي سي وي. الطفل مارق خرج من رحم حارق، لم يصرخ صرخة ميلاد، ضاحكا استهل فاستمر وما مل، حتى هد الضحك الهستيري قواه، فاستصرخ من تعب ومن سغب، قلب ظهر المجن وضاحك أطياف بعض حوريات الجن. صاح ابنه مطهمات سابحات نازلات من علياء سماوات، فوق رؤوسهن أطباق المن الجزيل، ومزة تشتهى من لحم طير أبابيل. هدأ ساكنا وحبى ناظرا وغنى مرجعا في لحن أغني، أنا المفطوم في العلياء أرفض حليب الصبوح المغشوش وعصيدة الغبوق الشؤوم.
0: المقتطف أو المقطع هو من ديوان كما تفضلت الأستاذ العياشي أبو الشتاء، من ديوان قيد التشكل الآن وعنوانته الجي سيوي. ما معنى الجي سيوي أستاذ العياشي؟
1: الجي سيوي هذا تركيب مزجي. تركيب مزجي يعني السواد والبياض. الجي سيوي سواد، والجي يعني الجير، الجير بما يحيل إلى البياض هذا تركيب مجزي باللغة العربية
0: يعني من نحتك.
1: نعم نعم، لأن هذه طريقة معروفة في اللغة العربية، التركيب المجزي معروف في اللغة العربية. طبعا اللغة العربية كلغة لها طاقة، يعني لغة غنية وحية، طبعا عندها هذه الطريقة في اختلاق وتركيب مفاهيم، هي التركيب المجزي تعطينا الكلمات اللي نريد أن نعبر بها عن حاجات أو عن دلالات.
0: ونجد أنفسنا الآن ما زلنا في نفس الانسياب التفجري للغة.
1: نعم، نصوص الجسوي هي امتداد من حيث تفجير طاقة اللغة التي يستعملها المبدع للحصول على طاقة أخرى أو على أبعاد أخرى تجعل من النص الشعري يوحي بالدلالة أو بالمعنى الذي يريد الشاعر القبض عليه أو تبليغه.
0: استثنيت في البدء سلعية الشاوشيتة، استثنيت في البدء ديوانك قمر تطوان، لوحات شعرية في قالب مسرحي. لا بأس أن نلقي ضوء أو القليل من الضوء على هذا الديوان، على هذه التجربة، تجربة ناتئة في مسارك الشعري.
1: قمر تطوان لوحات شعرية في مشهد أو لوحات شعرية
0: في قالب مسرحي.
1: في قالب مسرحي فعلا، هي من حيث الشكل صيغت في شكل مسرحي، فنعتر عن الجوقة، الجوقة الجماعية التي تعيد أو تنشد جماعة، ونعتر عن الراوي، ونعتر عن المعلق. إذن هناك بناء وقالب مسرحي، ومشهديات أو قصائد هذا الديوان هي بالأساس مستوحاة من حدث عرفه المغرب سنة 1984، وهو التحرك أو الاضطراب المجتمعي الذي عرفه المغرب في هذه المرحلة، وبالذات في منطقة الشمال، وتطوان واحدة من هذه المدن.
0: تطوان، القصر الكبير، الحسيمة، ومراكش.
1: نعم، فمن مشهديات هذا الحدث أو الإيحاء بهذا الحدث هناك مقاطع أو مشاهد تذكر بما حدث في هذه المرحلة، ولهذا قمت باتخاذ القالب المسرحي حتى أوزع الأصوات على الجماعة التي تردد، وعلى من يتزعم الفكرة أو القول، وعلى من يقوم ضد هذه الفكرة أو يعارضها، حتى أخلق حركة درامية للمشهد وللفكرة، والديوان يمشي في هذا السياق.
2: ميديان ضفاف أخرى.
0: ختاما سيل عيشاء وشتاء، سوف أتوجه الآن إلى الأستاذ الجامعي الناقد لعيشاء وشتاء، بعدما تعرفنا إلى العيشاء وشتاء العنقاوي البهاموتي. أذكر بأنك أصدرت كتاب اشتغال الخطاب النقدي بالمغرب، البنيات والمفاهيم، وكتاب المكونات الجمالية بين الرحلة الخيالية العربية والإسبانية. سؤالي سيل عيشاء وشتاء، وأنت تحدثت سالفا عن أن صدور كتاب في المغرب في تلك السبعينات البعيدة وحتى الثمانينات كان يشكل حدثا ثقافيا، ترى ما آفة النقد في يومنا هذا في مواكبة النصوص؟
1: آفة النقد، وهل يمكن أن نسميها آفة؟ هل يمكن أن نسميها غياب؟ هل يمكن أن نسميها نقدا لا يرقى إلى مستوى الكتابات الإبداعية؟
0: ماذا نسميها؟
1: كل هذه
0: كل هذا مجتمع،
1: كل هذا يعني كل هذا مجموع أو مجتمعا يمكن أن ننعت به يعني الحركة النقدية في المغرب الآن.
0: يعني آفة كانت قاصرة عن استيعاب الوضع.
1: آفة يعني حينما تنظر من جانب فهي قاصرة، من جانب آخر مقصرة، من جانب آخر لا ترقى إلى الإبداع، ويصعب أن تجد يعني نقدا يضاهي، لأنه النقد حينما يتفوق عن الإبداع أو يكشف عن الإبداع عميقا، عندها نستطيع أن نتحدث عن النقد بمعناه الحقيقي.
0: حقيقي يصبح نصا ثانيا.
1: يصبح نصا ثانيا نعم.
0: الأستاذ الجامعي والشاعر والناقد المغربي العيشي أبو شتاء، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الدفاع السير.
1: شكرا، أهلا وسهلا.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وعدد متجدد من درس من الحياة على ميدي آن. والحياة عبارة عن دروس، اليوم تستوقفنا محطة أو تجربة مختلفة من دروس الحياة. سنرحل عبر محطات قد تختلف في الزمن، تختلف في المكان. سنوقع في هذه الرحلة درسا جديدا من دروس الحياة. كما قلت، والحياة هي مجموعة من الدروس، مواقف سعيدة حزينة. الحياة في كل يوم ببساطة تعطينا درسا جديدا نتعلم منه، ومن خلاله ينضاف إلى خبرتنا في الحياة. اليوم في درس من الحياة مستمعينا، سيوقعه لنا مشكورا الأستاذ مهدي الخمال، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية المضيق الفندق. أيضا هو مدون وصانع محتوى، مؤلف كتاب النضال السياسي للمهدي بن نونة بأروقة الأمم المتحدة، منشورة المندوبية السامية. مرحبا أستاذ مهدي.
2: مرحبا أستاذ خديجة، شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا. وشكرا على هذا البرنامج اللي هو في الحقيقة كيعكس يعني النبض ديال الشارع، وكيحاكي اللي كنتكلموا على الأوقات ديالنا. هي أوقات كتنقسم إلى قسمين، أوقات ديال الفرح وأوقات اللي كتكون يعني العكس ديالها بواحد المنظور اللي ماشي سلبي.
1: تمام.
2: أشكرك جزيلا.
1: هذا واجب، هذا واجب. طيب أستاذ مهدي الخمال، يقال في دروس الحياة إن الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن مع من؟ ربما هذا درس خدينا العبرة منه في حياتنا، في مواقف كثيرة، سواء في الدراسة، في الحياة عموما، مع الأصدقاء، مع زملاء المهنة. دائما نجد أن هناك تأكيد على من نحن في هذه الحياة، من هم شركاؤنا، مع من سنترافق في هذه الحياة. الرحلة ممتعة طبعا، ولكن مع من تحديدا؟ كيف ترى هذا الدرس أستاذ مهدي؟ هل أنت من النوع الذي يلح ويصر على من سيرافقه في الحياة، أم تتركها للزمن وبالتالي تأخذ الحيطة والحذر؟
2: أنا كنستحضر أستاذة خديجة في هذا السياق، كان واحد طبيب صديق وطبيب مشكور قال لي هي الحياة عبارة عن رحلة، حنا ماشيين في واحد الرحلة وراكبين في واحد القطار، وهذا القطار هذا عبارة عن مجموعة المحطات، وهذا المجموعة المحطات كل محطة سبحان الله كيهبطوا ناس، كيطلعوا ناس.
1: صحيح.
2: وكنت أنا وسمعت وبقات مسجلة. قال لي ماشي كيعني أن الناس اللي كان بنيو معهم علاقات حقيقية ما كيبقاوش، كيبقاو، ولكن العلاقات الحقيقية في هذا الوقت كاينين، ماشي ما كايناش، ولكن ما نبقوش حنا الخطأ ديالنا أن حنا في دروس الحياة بحال اللي قلتي، اللي كتكون أحيانا قاسية، كنبقاو حنا نتسناو، كنقدموا مثلا حنا اللي كترجم القيم ديالنا والتجارب ديالنا والسلوكات ديالنا وإلى آخره، وكنبقاو ننتظروا من الآخر يعكس ديك الشيء هذاك. ملي ما كيعكس شي كيوقع واحد خيبة الأمل. الحياة بحال اللي قال عبارة عن محطات متعددة، الأهم هو ديك الهدف اللي أنا رسمه في الحياة ديالي أنني نمشيله، ملي نمشيله اللي بقى معايا أنا نحافظ.
1: نعم.
2: لا، العلاقات ديالي ونحافظ على جودة العلاقات، لأن العلاقات الإنسانية هي مكسب، وحال كيقولوا في الفلاسفة أن الإنسان ما كيعيش بوحده، كيعيش مع الغير، ولكن احيانا بحال اللي قلتي ما يكونش هناك اتكالي على الاخر، باش ما يكونش اتكالي على الاخر، باش ما يوقعش ديك الصدمات النفسيه الى اخره والتعلق، لان الحياه تعاش بتجاربها، والانسان مع الاخر هذاك جزء من ديك التجارب، وخيبه الامال، وسواء في السلب او في الايجاب اللي كتجبروا ناس عندهم جست معانا مزيوان عندهم. فأنا دائما تصحبه صراحة الله، اللي قال لي هذا.
1: نعم.
2: الله يلا، ممكن قالوا لي وأنا تقسمت زعما مع المتابعين ديالكم أستاذة خديجة أن هذه الحياة هي عبارة عن قطار، وإحنا ماشي في محطات، اللي بغى ينزل مرحبا واللي بغى يكمل مزيان، والمهم هو ديك الهدف إحنا ماشيين. فكيفاش أنا كنتعامل مع الظروف ديال الحياة القاسية؟ أنا نعطيك أي مثال أستاذة خديجة، حي مؤخرا كنحاول ما أمكن بعض الطموحات كتكون الظروف ما كتسمحش أحيانا. أنا بديت أستاذ مثلا فكانوا عندي أحلام وطموحات الحمد لله،
1: نعم،
2: اللي كترجم لي الحب ديالي للقيس وكذا كذا، ولكن كان عندي طموحات أني نعمل واحد الكونسيبت، نعمل واحد الحاجة، نعمل ما كنتش قادر نعملها في الأول، فهمت؟ حتى عملت واحد سنوات مثلا معينة أنا عملت واحد الكونسيبت مثلا معين، أجي نعرفوا المهن أنا بيدي هذا الكونسيبت مثلا مع العمق المغربي، بيدي أنا هذا الكونسيبت كنستفد منه مثلا، نعطيك تجربة حية ديال تجارب الحياة. هذا الكونسيبت اسمه أجي نعرفوا المهن مع العمق المغربي، الهدف ديالو نقربوا المهن من الشباب، حيت الفكرة مجية من القيس، مجية مثلا من التلامذ اللي عندهم مشكل في التوجه.
1: نعم هذا كيطرح مشكل صحيح
2: بزاف، لأن التلامذ عندهم الحياة العملية كاملة، هذا خطأ كبير، لأن مش هذيك الوقت عندهم مهنتين عن ذكرى، لأن هذا خطأ زعما قلنا، عندهم مثلا الحياة المهنية الهندسة والطب، وهذا أكبر خطأ، لأن المغرب الفاتح على مجموعة

0: مجموعه المهن ومجموعه المهن اللي عندنا في المغرب بالاعلام وحنا ماشيين.
1: ومهن حديثة، هي مهن حديثة يعني يعني أفرزتها أو فرضتها الرقمنة والثورة التكنولوجية، يعني حدثت مهن جديدة.

0: من زاويتك، من تجربتك الخاصة أستاذ مهدي، ما شاء الله عندك تخصصات كثيرة وتشتغل في مجالات كثيرة، في التعليم، في أنك مدون، صانع محتوى، أيضا مؤلف كتاب. يعني أنت هل تدقق في اختيار مع من سترافقه في الحياة، أم تتركها ببساطة؟ الحياة ربما تقدر تعلمك دروس ودروس من خلال هذه الشخصيات المختلفة والشخصيات ذوي الطباع. دعني أقول كاين طباع اللي هي مرينة وكاين طباع اللي هي صعبة، ربما كاين فيها دروس هذه. أعتقد
1: تبارك الله، هذا سؤال كيف قلت لي كيف تدقق، ما شاء الله سؤالك. شوف أستاذة خديجة، هذا سؤال صراحة جاوبك عليه. شوف حاليا الحقيقة أدقق، لأن بس نجيك من الآخر، لأن علاش؟ شوف ملي كيكون إنسان، الإنسان اللي كيكون تبارك الله عليه واقف حداك وكذا كيكون باين، يكون إنسان تبارك الله عنده ما يقول إلى آخره، هذوك كيكونوا باينين. كنهضروش عليهم، حنا كنهضرو على هذيك الناس اللي كيكونوا كيف قلتي يرافقونك في الحياة اليومية أو شبه اليومية.
0: نعم،
1: هذوك مع الخيبات الامل احيانا ومع بزاف الحاجات. فمن الاحسن انا كنبحث على التدقيق باش ما يتحولوش لعلاقه توكسيك ويتحولون الطاقه السلبيه.
0: نعم،
1: يساهموا مثلا في البلوكاج ديالك للحياه ولا يسلبوا
0: لك، يعرقلوا لك المسار ديالك ببساطه. نعم،
1: انا واحد الانسان ضحيه بعض سوء الاختيار وصافي زعما.
0: ولكن خديتي درس، خديتي درس من سوء الاختيار، بديتي كتدقق، يعني بدات الان تدقق في اختيار اصدقائك مثلا، او مع من ستشتغل، او المحيط اللي انت فيه. ربما كيوقع واحد النوع من الانتقائيه مع النضج، مع التجارب كنبقاو ننتقي ونختاروا مع من سنترافق، لحتى الدائره ديال المحيط كتبقى صغار مع النضج ومع التجربه.
1: بالضبط. واحد الفنانه سورية وكاتبه، يعني كاتبه الى اخره، زعما انا كنت باحث، هي كاتبه تحولت من الفن للكتابه الى اخره. قالوا لها زعما علاش انت مثلا بعثتي على الفن وبقيتي بوحدك وكذا وكذا. قالت لي ان في هذا السياق اللي قلتي، الانسان ملي كينضج في العلاقات الانسانيه كيكون كيدقق اكثر في الاختيار ديالو للناس. وهذه طلعت لي صدفه في الانستغرام في السياق زعما العلاقات الانسانيه. كاين الفرق بين انني عندي علاقات ديال عندي علاقات مهنية، علاقات زمالة، علاقات،
0: ولكن كتوضع حدود، كتوضع حدود
1: أكيد.
0: نعم،
1: مسافة الأمل.
0: طيب، ما ثمن مادام وضعت حدودا لعلاقاتك الاجتماعية، هل هناك ثمن قد دفعته جراء موقف أو قرار؟ ربما دعني أقول ضريبة، تقدر تكون نفسية، تقدر تكون مهنية، تقدر تكون علائقية أو ضريبة اجتماعية. هل تتذكر ثمن دفعته يعني في مقابل أنك تعلمتي واحد الدرس كبير وقوي جدا؟
1: في إطار أنني كنت في علاقة زعما ما عملتش حدود بحال هيداك أستاذ خديجة.
0: نعم، تماما تماما،
1: وتعلمت منه باختصار. بس
0: هذه كانت علاقة اجتماعية، علاقة مهنية، كيف طبيعة هذه العلاقة اللي ما كانت فيها حدود مثلا؟
1: أنا الحمد لله زعما في العلاقات المهنية عمرها وقعت لي ما شاء الله زعما 10 سنين، لأن دائما أنا في العلاقات المهنية كنبقى ديك خيط معاوية كنستحضرو، لأن دائما كنقول ديك العلاقات المهنية كل ما كيكون ديك مسافة الأمان. الحمد لله طبقت بحال اللي نصحوني الأساتذة اللي الله يجازيهم بخير اللي كانوا قبل وكذا، هذيك طبقتها وماشي مزيان، لأن في العلاقات المهنية من الأحسن يكون مسافة الأمان والاحترام المتبادل باش كدوم كتعمل بلاصتك في أمان إلى آخر. بالنسبة للعلاقة الإنسانية اللي كانت مثلا علاقة صداقة، إما مجية من الطفولة، إما مجية من الليسي، إما مجية من مثلا يعني كدفعها، لأن أنت ملي كيكون عندك واحد صديق مثلا كتعتبره صديق قريب وكتعطي له من وقتك وكتعطي له من بزاف الحاجات، وفي أول جست قوي بس اول جست كنقصد هو مثلا موقف غير مادي لا مادي،

0: ماشي بالضروره موقف كي كتعملوا في الميزان كيعطي لك ناقص 20، هنا كتحس براسك انك
1: نعم
0: انك انت كنتي في واحد الطريق خطا مع الناس، وكنلوم راسي الصراحه كنقول
1: نعم.
0: انا شنو الحاجات اللي عملتها؟ واش كنت كنعطي بزاف مثلا؟ واش كنت نيه بزاف
1: فعلا كاين ضيوف مروا معي في درس من الحياة ولقوا أن الدروس اللي كانت موجعة بالنسبة لهم وكانت ربما حارقة وأنها تركت الأثر هي هدنية اللي كنقولوا أو التصرف عن طيب، يعني واحد طيبوبة اللي هي أكثر من لازم، وكان الثمن يعني ضريبة كانت غالية جدا صراحة.
0: بالضبط هنا ملي كيكون صديق ديالك كتقاسم معاه كل شيء وتقاسمتي معاه شي حاجات باش حتى هو يخدم وكذا وكذا، وبأبسط الجيست أنه من بعد يجي يتسلى عليك يقول لك أنت صديق. فهنا كتشوف هاد الازدواجية الهضرة اللي أنا ما عاد عجبنيش، وبالتالي ستوب الأحسن صافي بلا ما نبقاو نفاق كذا، بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت بعضياتنا. هذا كيعلمك الصراحة الله، كيعلمك الخذلان، الخذلان كيعلمك ما تتوقعش من الآخر أكثر من القياس.
1: صحيح صحيح. أستاذ مهدي، يحصل لدينا بعض أو تحصل لدينا بعض الخلافات أو الحزازات مع أشخاص، سواء كان في محيطنا في علاقتنا الدراسية أو المهنية أو حتى الصداقات أو العلاقات الاجتماعية. هناك من يمحو غلطة من أجل أن تستمر هذه المحبة، ولكن هناك من يمحو المحبة تماما من أجل غلطة، يقول لك أنا كرامتي فوق كل اعتبار. أنت من يعني من أي فئة؟ واش كتسامح وكتستمر المحبة، أو لا كتمسح ديك المحبة نهائيا وديك العلاقة كتنهيها بشكل قطعي لأنهم غلطوا فيك وأساءوا لك وكرامتك وعزة نفسك؟
0: هنا
1: أو حسب العلاقة أو الرابط مثلا اللي كيكون كيربطك بهذا الشخص هذا.
0: هذا مثلا اللي كنت نقول لك هذا هو على حسب اللي
1: طبيعة العلاقة. مثلا إذا كانت علاقة دموية فيها رابط دموي مثلا من العائلة ما يمكنش أنك تقطع العلاقة، ولكن إذا كان خارج العائلة أو الرابط الدموي ربما كتوضع حدود نهائية، ياك؟
0: هذا هو. مثلا أنا من القراءة ديالي، يعني الحمد لله في تخصص أنا قريت الكوتشينج مثلا الفردي المهني علاج معرفي السلوكي، واستاذ كنت قسمت معك كنميزو مثلا بين العلاقات، مثلا العلاقات الاسريه مثلا واحد هو ومراته مثلا مثلا ما يمكنش يتعامل مع الزوجه ديالو في الخطا بحال مع الصديق ديالو، مع الزميل ديالو في المهنه، مع فهمتي الخطا هنا الايقاع ديالو كيختلف.
1: نعم
0: مثلا الزوجه اللي ماشيه معك في الشريكه ديالك في الحياه، شي صديق ديالك خارج أسوار مثلا المنزل، ماشي هو الزميل ديالك داخل واحد المكان بزمن معين. وبالتالي على حسب الشخص، إذا كان الشخص مثلا ما كيمثلش شي حاجة، اللهم إذا عمل واحد الحاجة اللي مثلا خايبة بزاف كيف قلت نوصلوا أننا صافي نحبسوا هذه العلاقة. ولكن اللي يكون مثلا شي واحد قريب خصنا نحافظوا على هذه العلاقة، من الأحسن مثلا إذا كان مثلا كننصح مثلا واحد هو والزوجة ديالو أحسن يجلسوا يحلوا الخلاف ديالهم بيناتهم بالعقل بالتي هي أحسن. لأن دائما كنسمع كيقول لك حالة الخلافات مثلا بين الأزواج كتكون بحال ديك الفيروس، وكل ما حلوا المشكل يكون بحال ديك أنتيبيوتيك
1: تماما، مضاد حيوي. مضاد حيوي صحيح.
0: أنا كنقول الطاقة ما خصهاش الناس اللي ما كيشكلوش في الحياة ما خصهمش يسحبوا الطاقة من الآخر. أنا كنظهر لك للناس اللي ما كيشكلوش مثلا في حياة الإنسان شي حاجة مهمة.
1: نعم.
0: هو اللي كنسطرنا عليها. أما الناس اللي كيشكلوا لنا شي حاجة أساسية في الحياة كخصنا نكونوا زعما ديك المرونة وصافي، ديك المرونة وصافي. أنا كنظهرش زعما عاود لا شي حاجة كراف، كنظهر زعما ديك المرونة وصافي. كنخطأ كإنسان ديال الأخطاء العادية.
1: تماما. طيب درس اللي كان له تأثير في تغيير مسار حياتك، عندك مجموعة من التخصصات كما قلت قبل قليل، ولكن شنو هي العتبة أو المحطة التي كانت بالنسبة لك درسا لن تنساه قد غير

0: غير مسارك، غير ربما توجهك في الحياة، خديتي واحد القرار آخر، وكان بالنسبة لك درس طبعا.
1: هذه قبل عامين بالضبط. قبل عامين انا ما كنت لا صانع محتوى، ما استاذ في القسم كنمشي كنجي. كان عندي مشكل معطل في الدكتوراه. كنت عامين ما كتبت والو، كان شويه ضغط الى اخره. هذه واحد هذا هو اللي كاين، ما كنت لا في الكوتش لا في هذا الشيء اللي خلاني. فهذه عامين قبل كانوا شي ظروف خلطة جات صحية نفسيا بالضبط، كنت ديبريسي واحد الدرجة ما تصورش، الخذلان، وقع لي واحد الموقف. هذا الموقف هذا هو فيه الخذلان إلى آخره، ولكن تحل الحمد لله. فهذا الموقف زعما ديال الدكتورة بالضبط، كنهضر على الدكتورة صافي، كنت غنحبس، أنا كنت روطة كذا. فكاين ناس أصدقاء وناس مقربين قالوا لي زعما علاش عامين، جبتي وثائق، جبتي كذا، علاش غتحبس، علاش غتعمل، انت عملت واحد المجهود. انا قلت لهم ما كتب والو، ما عامل والو هذه. قالوا زعما حبس دابا، حاول ترتاح، حاول تسافر، حاول تصفد مع راسك زعما ترتاح، لان دابا بحال وصلت بلوكاج في الدماغ ديالي مع الخدمه مع وصبر واحد الورقه وستيلو، عمل والله الا بحال اللي كتسمع استاذ، عمل واحد الايجابيات، واحد الصادق، واحد
0: تسطير كتسطر وكتكتبهم، ممتاز.
1: بالضبط. هادشي باش انا عجبني هاد، وهاد الصديق كان تبارك الله مولي بالكوتشينغ. عجبني انني نقرا على راسي
0: تمام
1: راسي. صدرت انا عملت ديك الورقه، هاد الدكتوره هذه، السلبيات الايجابيات، ها انا فين انا، ها شنو خصني نوصل، ها شنو الهدف، ها نكتب الهدف حدايا بغطي ونلصقو، وهكذا كان كيف كنقولوا. ومشيت توكلت على الله في واحد الدوره جبرتها، كنت في كازا، وبديت كنطور من ذاتي ومن راسي. ديك العلاقة السامة اللي خلوني نوصل ديك المرحلة، قطعت بحال استأصلت، بحال ديك شي خلية خايبة استأصلت، وبديت الحياة ديالي من الزيرو بديك النقطة هذه. وبديت الحمد لله، وعرفت أن أن أن التهريسة ما خصهاش تخليك تحدي، ماشي فلسفة، هذه واقع. أنا تجربة.
0: إذا الخطأ ليس في التعثر ولكن في البقاء متعثرا، الأهم هو أنك هو القيام بعد التعثر، هذا هو الدرس. صحيح.
1: أقسم بالله أستاذة خديجة، نضغ معك زعما بقلبي في هذه النقطة هذه ديال هذا الجزء اللي وقع لي، شنو استفدت منه.
0: صح.
1: أجمل شيء ملي كطيح في هذه المواقف ديال الخذلان وكذا وكذا وكذا، وكتوقف وكتحلل الموقف، ومن بعد كتوقف على رجليك، كتصبر أن القضاء على العلاقة السامة والاستثمار في راسك، إن العلاقة السامة كيضيع لك الوقت ديالك،
0: صحيح، لأنك كتصبر
1: وكيتنسوك. ملي كتنوض ديك الساعة تستثمر غير في راسك، غير عاداتك، غير كتستثمر في راسك، والله إلا كتكون بداية الانطلاق نحو تحقيق الأهداف،
0: فعلا
1: ما كاينش هدف مستحيل، كتوكل على الله، ومن بعد كيبدا لك نقطة كتجرك النقطة وحنا ماشيين. هذا هو طيب. اللي وقع لي أستاذة.
0: طيب أنا من هذا نعمل واحد انتقال لأحلى وأجمل درس مررت به في حياتك في هذه الدقائق المتبقية من عمر البرنامج. أحلى درس أو أجمل درس.
1: مثلا ملي بديت لصناعة المحتوى مثلا،
0: اكتشفتي الوجه الآخر للحياة.
1: والله لأن هذيك بحال مهنة أخرى، أنا عرفت الكاميرا كذا، عرفت الناس، عرفت مثلا تخصصات، عرفت الناس، كل واحد عنده مهنة ديالو، كل واحد عنده شخصية ديالو. مؤخرا اللي طلعت معكم بأمانة زعما معكم الميديا، كانت عاود واحد التجربة غنية بالنسبة لي، تجربة مختلفة. أنا نجلس معك أستاذة خديجة والله العظيم، ديك الكونسيبت ديال أجي نعرفوا المهن، ديك الريلز، العلاقة ديالي كتجدد مع التلامذ، يعني كتحس كاين لقطات أو لحظات جميلة في الحياة كتبان لك ملي كتمشي في المسار، أنك كتحقق الأهداف ديالك، حتى العلاقات مع الناس كتبقى ديك الساعة تكون حدود. انا مع الانسان كيكون انا دابا حسن دابا

0: عندي علاقة صداقة طبيعية زعما،
1: نعم،
0: لكن ديما كتكون فيها ديك مسافة الأمان كتحمي راسي بالدرجة الأولية.
1: كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة، بهذا التقاسم الجميل معك أستاذ مهدي الخمال، مدون مؤلف وصانع محتوى. شكرا جزيلا، وكنتمنى لك كل التوفيق أستاذ مهدي.
0: يا ربي شكرا بزاف لك أستاذة خديجة على هذا الاستضافة، وتبارك الله عليك وبرنامج الكونسيبت ديالو رائع جدا.
1: شكرا.
0: والله يحفظك أستاذ.
1: آمين، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، كل توفيق، كل التوفيق لك. إلى الملتقى. إذا مستمعينا، إلى هنا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من دروس الحياة على ميديا. ألقاكم غدا ودرس جديد دائما مع كامل محبتي.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتكلموا على التنقيل ديال التسجيل في اللوائح الانتخابية باش نضمنوا حقنا في التصويت.
1: اش خاصك ديري الا كنتي مسجل وبدلتي السكنة ديالك؟
0: الا كنتي مسجل في واحد الجماعة او مقاطعة وبدلتي السكنة، خاصك تحول التسجيل ديالك للجماعة او المقاطعة اللي وليتي تابع ليها. في هذه الحالة كتدخل الموقع www.listelectoral.ma، كتكليكي على نقل التسجيل وكتتبع المراحل اللي كتظهر على الشاشة، كتفاليدي وهالطلب ديالك داز بكل سهولة. مباشرة من بعد كتوصل بإيميل كيأكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك كذلك تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع عليه السكنة الجديدة ديالك، كدي معك البطاقة الوطنية وكتحول التسجيل ديالك بكل سهولة.
1: شنو هو آخر أجل ديال نقل التسجيل؟
0: العملية ديال نقل التسجيل أو تسجيل جديد عندها أجل محدود، يعني غادي تبدأ نهار 15 ماي وغادي تسالي نهار 13 يونيو. ما نخليوش حتى لآخر لحظة، نقلوا التسجيل ديالنا أو نسجلوا من دابا ونضمنوا حقنا في التصويت في انتخابات تشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
3: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين.

0: تصعيد لا يتوقف على الجبهة اللبنانية. القوة الإسرائيلية تستهدف الجيش اللبناني وتضع تفاهمات توقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية في مهب شكوك نيران الحرب وقائد الجيش اللبناني في إسلام أباد في محاولة لإعادة دفة الدبلوماسية إلى جادتها. قطاع غزة بين لهيبين، لهيب التصعيد الإسرائيلي ولهيب الاحتياجات الإنسانية وأبرزها الماء الشروب، حاجة تزداد إلحاحا في ضوء موجة درجات الحرارة المرتفعة. اختتام أشغال النسخة الأولى من المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام في باماكو، دورة شهدت حضورا فاعلا للمغرب كضيف شرف. في رياضة العاشرة نهتم بكرة المضرب، روسيا الشابة ميرا أندرييفا تتوج بطلة لرولان جاروس للمرة الأولى في مسارها بعد الفوز على البولندية مايا خافالينسكا. إلى تفاصيل العاشرة، توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير وفق ما أفاد الجيش اللبناني اليوم في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضاربا عرض الحائط التعهدات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار السري. الجيش الإسرائيلي أفاد اليوم بأنه قصف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الأخيرة، بينما ندد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم بما وصفه بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان. وحول دلالات استهداف إسرائيل للقوات اللبنانية نستمع للواء الركن المتقاعد خالد حمادة المحلل العسكري الأمني والاستراتيجي، تحدث من بيروت زميل يوسف النعماني.
1: تصعيد لا زال ساري المفعول بالرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالمطلق. يمكن القول أنه هناك رسائل أصبحت تطال الجيش اللبناني الذي ينتشر في جنوب الليطاني وفي بعض مناطق شمال الليطاني دون أن يقوم بمهمة الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، وإنما ينتشر في نقاط بانتظار طبعا أوامر أو مهام جديدة قد تأتي في سياق ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار. ربما إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد أن تقول أن هناك كذلك منع للجيش اللبناني أن يذهب إلى منطقة جنوب الليطاني قبل أن يبدأ تنفيذ أي اتفاق، وفي هذا يعني رسالة ربما إلى واشنطن كذلك أنه إذا كان يعني الاتفاق لا يتلائم مع المصلحة الإسرائيلية كما تراها تل أبيب فأن هذا الاتفاق هو عرضة لانتكاسات. جنوب الليطاني وشمال الليطاني أصبح بقعة معقدة، إسرائيل موجودة فيها تقصفها باستمرار، حزب الله يتواجد في بعض نقاط جنوب الليطاني لا سيما المنطقة الغربية منه جوار مدينة صور، وفي شمال الليطاني في بعض الجيوب في النبطية. أي تحرك في هذه المنطقة حذر جدا وفيه درجة كبيرة من المخاطرة، هذا ما سيكون عليه يعني هذا الوضع لا سيما بعد هذا الاستهداف الذي هو خطير وفريد من نوعه بصرف النظر عن عمليات قصف سابقة لم تكن بهذه الأهمية.
0: مساء اليوم، وفي تأكيد على حجم التصعيد المتبادل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتباطا وبالرغم من التفاؤل والحديث عن إمكانية توصل الاتفاق، تبدو الأعمال العدائية المتبادلة أقرب إلى عودة الحرب منها إلى التهدئة. إيران شنت هجمات جديدة على البحرين والكويت فجر اليوم غدا إعلان الولايات المتحدة تنفيذها ضربات داخل إيران. الجيش البحريني تحدث عن تمكنه من اعتراض 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، بينما قالت وزارة الدفاع الكويتية أنها أسقطت 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي مسجلا خسائر مادية بدون إصابات بشرية. وكانت لقطات نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أظهرت ما وصفته بأنه غارات أمريكية على مواقع رادار إيرانية في غروك وجزيرة قشم، ضربات نددت بها إيران اليوم وصفتها بأنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. نواصل في المنطقة، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها الدامي في قطاع غزة كما في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. ساكنة قطاع غزة تعيش واقعا مأساويا بين لهيبين، لهيب نيران قوات الاحتلال ولهيب توفير المواد الأساسية للحياة وخاصة الماء.

0: الشروب. في المتابعة مراسلنا من غزة سيف الصويطي.
1: أنا حقيت كل يوم أشرب 4 لتر مية، أنا مريض، هذا مش موفر عندي.
2: قطرات قليلة من الماء ما يحصل عليها المريض كمال في ظل أزمة العطش الشديدة التي تضرب النازحين في قطاع غزة. درجات الحرارة تتزايد ومصادر الماء تتراجع، ليجد المرضى وكبار السن أنفسهم داخل معاناة يومية للحصول على احتياجاتهم المائية.
1: الإنسان كل يوم بده يتحمل، وإحنا فيش عنا براميل، هاي سطلين، السطلين هذولا كفنيش. بعاني من المية كل يوم، أما سكر وضغط.
2: هنا اجتمع النازحون في مواصي خان يونس لمطالبة المنظمات الإغاثية والمسؤولة العمل على توفير المياه الآمنة والصالحة للشرب. اصطحبنا النازح أبو محمود إلى خيمته لتوثيق حجم الكارثة، فجميع الأوعية فارغة من الماء ولا قطرة واحدة متبقية يمكن أن تروي عطش أطفاله أو تخفف وطأة الحر.
3: فيش مية، هاي القنابل اللي بيعملوها فيش فيها المية فاضيات، هاي القنابل فاضيات كلهم فاضيات، ما فيش مية، مش موجود المية. احنا بنعاني من الدرع، يعرف كل 4 خيام هدول اللي موجود عندنا هنا بس جردل المية هذا الوحيد اللي فيه مية.
2: مدير بلدية خان يونس علاء البطة يقول إن إسرائيل عطلت خطوط المياه الرئيسية المغذية للمدينة.
4: هناك 3 خطوط للمياه المكروت القادمة من الجانب الإسرائيلي، وهي تغذي قطاع غزة من 50-60% من احتياجاته. الخط الواصل إلى مدينة خان يونس تم تدميره بفعل الاستهداف الإسرائيلي.
2: في غزة بات الحصول على الماء تحديا يوميا يثقل كاهل النازحين، فيما تتصاعد النداءات لتوفير مياه آمنة تنهي معاناة العطش المتفاقمة. من قطاع غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
0: في الضفة الغربية المحتلة دفن اليوم طفل فلسطيني رضيع لا يتجاوز 7 أشهر من عمره، قتل رميا برصاص جيش الاحتلال في استهداف لسيارة والديه مساء أمس الجمعة قرب مدينة الخليل. جيش الاحتلال وبعدما سماه بالتحقيق الأول أقر بالواقعة. اختتمت مساء اليوم في مالي أشغال النسخة الأولى من المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام بمشاركة المغرب كضيف شرف، وقد شهد المنتدى المنظم تحت شعار توحيد الأصوات وتعزيز الروابط بين وسائل الإعلام الإفريقية نقاشات حول أبرز القضايا التي تهم الصحافة في إفريقيا. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن مراسلة محفوظ والسلك أحد مفدي ميديا إلى باماكو.
5: أيام 4 كانت حافلة بالنقاش والحوار هنا في المركز الدولي للندوات بباماكو. صحفيون وخبراء من 13 بلدا من إفريقيا ومن خارجها بحثوا ملفات وقضايا عديدة تهم الصحافة الإفريقية وسبل النهوض بواقعها لتواكب الآفاق الواعدة للقارة ولتكون قادرة على تقديم سردية إفريقية خالصة. موديست شاباني بن سويني صحفي.
6: خلال هذه الأيام 4 وبكل صراحة استلهمنا الكثير من الأشياء تتلخص بالأساس في كيفية بناء سرديتنا الخاصة، السردية التي يجب أن تركز على قيمنا وثقافتنا ومفاهيمنا الخاصة. فالصحفي هو مؤرخ اليوم من أجل أجيال الغد.
5: المغرب ضيف شرف النسخة الأولى من المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام، كان حاضرا بقوة في مختلف النقاشات التي تشغل الصحافة الإفريقية، كما تقاسم تجربته مع مختلف المشاركين. بانديوغو دانتي رئيس دار الصحافة في مالي.
7: المغرب كضيف شرف تعبأ بوفد رسمي رفيع، وكانت مشاركته نوعية في مختلف النقاشات. كما شارك المغرب كذلك في تنشيط الندوات والموائد المستديرة من خلال تقاسم تجاربه وخبراته مع المشاركين.
5: تحديات الصحافة الإفريقية وسبل تعزيز التعاون بينها، إضافة إلى حرية الإعلام ودوره في تعزيز السلام والأمن فضلا عن رهان وتحدي الثورة التكنولوجية، كانت من ضمن أبرز المواضيع التي ناقشها المشاركون في المنتدى الإفريقي لوسائل الإعلام. محفوظ للسالك ميديا باماكو.
0: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك. وجاء في برقية العاهل المغربي: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك، وكاد إلى كافة أفراد أسرتها وإلى قارب

0: بها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. الملكة محمد السادس استحضر في برقية التعازي أن الراحلة أكنت دوما إلى جانب زوجها الراحل الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة، معربا عن مشاطرته لأحزان أسرة الراحلة. نتعرف على مسار حياة الراحلة برنادت شيراك في هذا البورتريه من إعداد الزميل عبد الحليم زهر.
1: برناديت شيراك ولدت عام 1933 في باريس، ونشأت في عائلة من الدبلوماسيين في الدائرة 16 الراقية بالعاصمة. درست بمعهد الدراسات السياسية بباريس، هناك التقت جاك شيراك وتزوج عام 1956. عاشت برناديت في ظل زوجها جاك شيراك ومسيرته من بلدية باريس إلى قصر الإليزي عام 1995، لكنها ذهبت بعيدا عن صخب باريس لتصبح المستشارة العامة لمقاطعة كوريز الريفية من عام 1979 إلى عام 2015، لتغدو بذلك السيدة الأولى الوحيدة التي تشغل منصبا سياسيا بانتخاب مباشر. هناك كانت تقود سيارتها البيجو 205 الحمراء وسط المزارع لتكسب قلوب الناس وتصنع نفوذا سياسيا حقيقيا. برناديت كانت تملك رادارات سياسية حادة، عارضت حل البرلمان عام 1997. شعبية برناديت انفجرت مع حملة القطع النقدية الصفراء لمساعدة الأطفال المرضى، وهو التزام نبع من وجعها الشخصي على ابنتها لورانس التي عانت من مرض الأنوركسيا ورحلت عام 2016 في مأساة حياتها. عبر مدى سنوات الفرنسيون رأوا فيها زوجة الرئيس، لكنها رحلت وهي في عيونهم برناديت شيراك.
0: بالمغرب وفي سياق العملية الأمنية المتواصلة لتحديد مخاطر التنظيمات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير سلامة الأشخاص والنظام العام. أصل معكم مستمعينا إلى الرياضة العاشرة، وفيها الروسية الشابة ميرا أندرييفا تتوج بطلة لرولان غاروس للمرة الأولى في مسارها بعد الفوز على البولندية مايا خافالينسكا. التفاصيل معك زميل يوسف أشاتر.
2: الروسية ميرا أندرييفا تتصدر العناوين في رولان غاروس، تحرز أول لقب في البطولات الأربع الكبرى في مسارها الاحترافي بعد أمسية تاريخية أمام البولندية مايا خافالينسكا السبت على ملعب فيليب شاتخي. أندرييفا البالغة من العمر 19 عاما أكدت مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة المضرب النسائية بعدما قدمت أداء قويا ومقنعا في باريس. تميزت بقوة الأرسال والفعالية في استقبال الكرات، إضافة إلى ثباتها الكبير في التبادلات من الخط الخلفي، ما منحها الأفضلية طوال مجريات المباراة. وفي مواجهة البولندية خافالينسكا مفاجأة البطولة القادمة من التصفيات، فردت أندرييفا سيطرتها مبكرا بفضل دقة ضرباتها وقدرتها على التحكم في إيقاع اللعب لتحسم المجموعة الأولى ب6-3، ووصلت الروسية تفوقها في المجموعة الثانية إذ كثفت من الضربات الذكية وأجبرت منافستها على ارتكاب العديد من الأخطاء لتنهي المباراة ب6-2 لترفع إحدى أكثر البطولات المرموقة في العالم للمرة الأولى. هذا الإنجاز يمثل محطة بارزة في مسيرة أندرييفا التي تواصل ترسيخ مكانتها بين نجمات الجيل الجديد في التنس العالمي.
0: شكرا جزيلا لك الزميل يوسف الشاطر، وبتقريرك نغلق كل ملفات العاشرة. شكر لكم مستمعينا حسن المتابعة. لحظات وتلتقون نجم الروك العالمي براين أدامز في برنامجه على ميديا. متابعة ممتعة تمنها لكم، إلى اللقاء.
3: ميديا بودكاست quand la voix prend vie en image. Des contenus à la demande conçus pour vous accompagner partout à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Alouche, star du sport avec Mohamed Amimi, Al-Shahid avec Naoufel Awamla, Wamadat avec Nouha Youssef, L'arbre à palabres avec Rachid Mbarki, Tawazoun

0: France Musique.
1: Un DJ.
0: Une vibe.
1: Aucune frontière. Deep House, Afro Electro, hit du moment, ça pulse, ça enchaîne. France Music, DJ Taufir, chaque samedi et dimanche à partir de minuit sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
3: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. توجه السبت قائد الجيش اللبناني رودوف هيكل إلى باكستان، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ميدانيا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي ضاربا عرض الحائط التعهدات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الساري. الجيش الإسرائيلي أفاد السبت بأنه قصف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الأخيرة، بينما ندد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بمواصفه انتهاكا صارخا لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أفادت في بيان السبت بأن غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية قضاء صيدا صباح السبت خلفت قتيلتين و22 جريحا، بينهم 3 أطفال وسيدة. مساء السبت، وفي تأكيد على حجم التصعيد المتبادل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتباطا، شنت إيران هجمات جديدة على البحرين والكويت فجر السبت غدا إعلان للولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل إيران. وكانت لقطات نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أظهرت ما وصفته بأنه غارات أمريكية على مواقع رادار إيرانية في غوروك وجزيرة قشم. ضربات نددت بها إيران السبت

0: وصفتها بأنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. نبقى في المنطقة حيث تواصل إسرائيل تصعيدها الدامي في قطاع غزة كما في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة السبت، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. في الضفة الغربية المحتلة دفن السبت طفل فلسطيني رضيع لا يتجاوز 7 أشهر من عمره، قتل راميا برصاص جيش الاحتلال في استهداف لسيارة والديه مساء أمس أو مساء الجمعة قرب مدينة الخليل جيش الاحتلال، وبعدما سماه بالتحقيق الأول أقر بالواقع. في الشأن الدولي، أعلنت روسيا السبت أنها اعترضت مئات المسيرات الأوكرانية التي استهدفت أراضيها ولا سيما في منطقة سان بطرسبورغ، حيث يختتم منتدى اقتصادي دولي شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة. وأفاد حاكم المنطقة المحيطة بالمدينة ألكسندر روزيدينغو عبر تيليجرام بأن أكثر من 140 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة لينينغراد. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها برناديت شيراك. وجاء في برقية العاهل المغربي: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذا إلى كافة أفراد أسرتها ولأقاربها عن أصدق التعازي وعبارات المواساة. الملك محمد السادس استحضر في برقية تعزية أن الراحلة أكنت دوما إلى جانب زوجها الراحل الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة، معربا عن مشاطرته لأحزان أسرته الراحلة. بالمغرب، وفي سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير سلامة الأشخاص والنظام العام. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أضاف أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بالجهاد الفردي من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعة تمدة، أتمناها لكم إلى اللقاء.
1: لكل إنسان قصة ولكل قصة درس يشبه البصمة، رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: Music, Media, Digital Filter.